ناقدين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقال: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم إنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل القرى. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة، وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجهما من تخومهم، أما هما فنفض غبار أرجلهما عليهم وأتي إلى إيقونية، وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وأول 7 آيات في الإصحاح 14: وحدث في إيقونية إنهما دخل معا إلى مجمع اليهود وتكلم حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته، ويعطى أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فإن شك جمهور المدينة فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجموا ليبغوا عليهما ويرجمهما، شعر به فهرب إلى مدينتي ليكاونية لسترة ودربة وإلى القرى المحيطة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة آمين. نستكمل أحبائي رحلتنا الأولى مع القديس بولس الرسول. أفكركم إحنا في سنة 47 أو 48 ميلادية، والرحلة الأولى دي بدت ببرنابا وشاول اللي هو بولس، وكان معاهم يوحنا الملقب مرقس خادما. بدت الرحلة من أنطاكيا بسيدية. لو فتحنا الخريطة، هي الورقة اللي معنا فيها خريطتين، فيها الخريطة الأولى في الوش، الرحلة الأولى في الوش الخريطة، والرحلة الثانية في الظهر. احنا في الرحلة الأولى هنبتدي الرحلة من أنطاكيا سوريا، البحر المتوسط على ايدينا اليمين كده في أنطاكيا سوريا. بدأت الرحلة من أنطاكيا سوريا زي ما شفنا، نزلوا على سالوكية اللي هي الميناء بتاعة أنطاكيا في البحر، ومن سالوكية ركبوا المركب وراحوا إلى أبروس، متابعينها على الخريطة اللي هو السهم الأسمر دوت. من أنطاكيا راحوا سالوكية الميناء، وبعد كده من سالوكية ركبوا المركب علشان يروحوا على أبروس، فوصلوا الأول بلد في أبروس اللي هي سلاميس. ومن سلاميس زي ما لو فاكرين آخر مرة مشيوا بطول جزيرة أبروس من شرقها لغربها لغاية ما وصلوا إلى آخر الجزيرة، الحتة اللي اسمها بافوس. وفي بافوس في جزيرة أبروس زي ما شفنا بولس اتقابل مع عليم الساحر وأصاب عليم بالعمى لأنه كان عايز يفسد الوالي عن الإيمان. أنا بس بذكركم بالنقطة الرئيسية، من بافوس بولس ركب المركب نمشي مع السهم الأسمر للشمال، طلع لحتة اسمها برجة بنفلية في آسيا الصغرى. في برجة بنفلية ماري مرقس رجع، وبعد كده بولس طلع هو وبرنابا لأنطاكيا بيسيدية. احنا بقى واقفين عند أنطاكيا بيسيدية دي، شايفينها في الخريطة. في أنطاكيا بيسيدية بقى زي ما شفنا آخر مرة، معلمنا بولس الرسول دخل هو وبرنابا للمجمع، وفي المجمع دوت سمعنا أول عظة تدون في سفر الأعمال للقديس بولس. احنا كنا المرة اللي فاتت اتأملنا فيها، انا هقول لكم النقط الرئيسية عشان نكمل بقية الرحلة. ملخص الوعظة، بولس الرسول قال لهم نمرة 1: ربنا اختار إسرائيل من وسط الشعوب، إله شعب إسرائيل هذا اختار آباؤنا. الحاجة التانية في الوعظة قال لهم عمل ربنا مع آبائنا ان هو راحوا مصر وبعد كده أخرجهم من مصر، عالهم 40 سنة في البرية، أسكنهم في أرض كنعان، أعطاهم قضاة حتى صاموئيل، أقام ليهم شاول ملك، وبعد كده عزل شاول وأقام داود ملك. النقطة الثانية في الوعظة قال لهم إنه ربنا وعد الشعب ده بمجيء المسيح من نسل هذا اللي هو داود،
حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع.

وفضل إسرائيل قاعد منتظر مجيء المسيا لغاية ما جه ملء الزمان، فسبق مجيء المسيا يوحنا المعمدان عشان يعد الطريق للمسيح. قال لهم عن يوحنا، جعل يقول، يوحنا بيتكلم عن نفسه، من تظنون إني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدمي. الحاجة الرابعة في الوعظة، جه المسيا أو المسيح، وكانت النتيجة أن اليهود رفضوه. قال لهم بولس في الوعظة، لم يعرفوا هذا رغم النبوات اللي عندهم، لكن ما عرفوش أنه هو دوت المسيا. ومش بس لم يعرفوا المسيا، لم يعرفوا هذا، بل أقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه. إيه الحكم اللي عملوه على المسيح؟ دي النقطة الخامسة في الوعظة، طبعا الصلب والقيام. قال لهم أنزلوه عن الخشبة، وضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات. طب إيه برهان القيامة؟ قال بولس برهانين. البرهان الأول إنه ظهر أياما كثيرة لشهود سبق واختارهم اللي هم الرسل، والبرهان الثاني للقيامة جاب لهم نبوة من المزمور، لن تدع قدوسك يرى فساد. طب ختام الوعظة قال لهم بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. طب ايه غاية الوعظة اللي انت بتحكيها دي كلها يا بولس؟ او ايه الخطة بتاعت ربنا اختار اسرائيل ووعدهم بالمسيا وجي المسيا واليهود رفضوه؟ قال لهم الخلاصة انه بهذا، بالايمان بيسوع دوت اللي صلب ومات وقام، ينادى لكم بغفران الخطايا. وتملي الروح القدس زي ما بيقدم نعمة الله لابد ان يقدم تحذير، وقال الانسان يتهاون. فزي ما قدم لهم نعمة ربنا مجرد قبول الإيمان بالمسيح يكفي لنوال الغفران، فنهى الوعظة بتحذير. قال لهم بولس آخر آية بقى وقفنا عندها، فانظروا لألا يأتي عليكم ما قيل بالأنبياء. أنا بحذركم لو أنتوا رفضتوا المسيح في دينونة جاية. إيه الدينونة دي يا بولس؟ قال زي ما قال النبي، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وإهلكوا، لأني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون أن أخبركم به أحد. لو رفضتوا ربنا هتكون في دينونة شديدة جدا عليكم. وفعلا ده اللي حصل مع إسرائيل لما رفضوا المسيح. إيه العمل الرهيب اللي ربنا عمله مع إسرائيل اللي ما كانش إسرائيل نفسه يتوقعه نتيجة رفضهم للمسيح؟ ربنا جاب لهم تيتوس وعمل إيه في الهيكل بتاعهم؟ هد الهيكل. إسرائيل ما كانش ممكن يتصور إنه مهما حصل ممكن ربنا يسمح بهدد الهيكل. فعشان كده كان سبق النبي وقال لهم ده أنا هعمل حاجة مش هتصدقوها، انتوا ياللي تهاونتوا بالمسيح ياللي رفضتوه، ان انا هعمل عملا لا تصدقون ان اخبركم به احد. لا يمكن حد يروح لليهود يقول لهم ربنا هيهدوا لكم الهيكل، يقولوا مستحيل، هيكل الرب، هيكل الرب هو. ربنا قال لهم المستحيل دوت ايه هيحصل. وفعلا لما رفضوا المسيح حصل ولا ما حصلش؟ نفس الكلام لينا يا احبائي. البشارة بالمسيح بتوصل لنا، الخلاص اللي بيقدمه المسيح بيوصل لنا، وفي المقابل في تحذير لا يمكن الإنسان يتخيل. لما احنا بنيجي ربنا يتكلم عن الدينونة وان احنا هنقف قدام كرسي المسيح وانه الأشرار يركفوا البحيرة المتقدة بنار، يقول لك يا عم معقولة؟ معقولة يعني الموضوع بالنار كده لا تطفأ وطول ده يموت؟ ويعني حاجة مرات كتير الإنسان لما يسمعها لا يمكن يتصورها. لكن فعلا تحذير ربنا، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وإهلكوا، لأني عملا أعمل أعجب وأصعب من هدد الهيكل، وهي الدينونة إلا تنتظر أي إنسان يرفض الإيمان بمين؟ بالمسيح. دي كانت العظة بتاعت بولس، وده اللي احنا وقفنا عنده آخر مرة. طب السؤال بقى، إيه رد فعلهم على وعظة بولس دي؟ اليهود اللي قاعدين يسمعوا إيه موقفهم؟ حديث النهاردة بقى يقول وبعدما خرج اليهود من المجمع. كلمة خرج اليهود من المجمع ليها معنيين. المعنى الأولاني، أثناء ما بولس ما بيوعظ، الرجل اللي بيخرف ده وسابوه طلع، وبولس بيقول في الوعظة ودول بإيه؟ بيتسبسبوا. قد يكون الخروج ده أثناء عظة بولس من كتر ما هم مش معقولة. بقى المسيح اللي اتصلب في أورشليم من 10 سنين دوت ولا من 13 سنة، الرجل ده جاي يقول لنا أنه هو ده المسيا، هذا كلام تخريف. أو قد يكون بعد ما بولس ختم الوعظة اليهود ايه؟ اليهود مش، وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الامم يطلبون اليهما. الامم هنا اللي زي ما شفنا بقى قبل كده في سفر الاعمال، دول ناس مش يهود لكن بيحبوا يتقربوا لاله العبرانيين. هم قاعدين في المجمع، مش يهود، ناس اصلا وثنية، بس سمعت عن اله العبرانيين وحبت الشرائع بتاعتهم، فكانوا بيحضروا المجمع كنوع من التقرب، انه عايزين يعرفوا ربنا بتاع اليهود دوت.
شعرين انه دوت اله غير الالهة الوثنية اللي هم بيعبدوها، الشرائع بتاعته ما فيهاش الشراسة والنجاسة بتاعت الشرائع الوثنية. فقالوا عايزين نتعرف على الديانة اليهودية زي ما النهاردة ممكن مثلا سواء كان في الكنيسة او سواء كان مثلا في برامج مسيحية ممكن تلاقوا ناس يقعد تسمع وهي مش مسيحية خالص، بس مجرد ان يعني نشوف الايمان المسيحي دوت. فكان في ناس امم حاضرين في المجمع واليهود كانوا بيسمحوا لهم يحضروا، بيقولوا ممكن تعجبهم الديانة اليهودية وايه ويدخلوا في اليهودية. فاليهود الأصليين لما سمعوا بولس مشوا، وبعدما خرج اليهود من المجمع فالجماعة بقى الأمم يعني خدوا حريتهم أكتر بقى أن يقربوا لبولس ويبتدوا إيه يسألوا. هم في وجود اليهود كانوا يعني إيه مكسوفين محرجين يعني. جعل الأمم يطلبون إليهما، يطلبوا من بولس ومن برنابا أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. قالوا له بصراحة احنا الكلام بتاعكو ده عجبنا، بس احنا لسه عايزين نعرف حاجات اكتر، في حاجات لسه مش فاهمينها، ممكن تقولنا يوم السبت الجاي، لان مجمع اليهود بيجتمع كل يوم ايه كل يوم سبت، ممكن تقولنا يوم السبت الجاي توعظونا تاني تقولولنا تاني عن الموضوع بتاعكو دوت. وهنا احبائي دي تكشف لينا انه الناس دول ناس في قلبهم اشتياق لمعرفة الله ولسماع كلمة ربنا. لما سمعوا وعظة من بولس والكلام عجبهم فاشتاقوا انه ايه انه يسمعوا تاني، فطلبوا من بولس ان يجي لهم يوم السبت جاي يكلمهم تاني. السؤال يا احبائي لينا احنا مرات كتير بنسمع كلمة ربنا، هل فعلا كل مرة بنسمع الانجيل بتتحرك جوانا اشتياقات ان انا عايز اعرف اكتر؟ كل ما بنعرف اسرار الله وتدابير الله وكل ما نتأمل في كلمة ربنا كل ما شهيتنا تتفتح انه ايه ده يعني. على مرة كنا بنتكلم يوم الأربع اللي فات في رسالة القديس يعقوب، منساش تعليق لطيف، جات واحدة كده تسوني بتقولي ده رسالة يعقوب اللي عندنا في العهد الجديد هو كلام ده عليها. يعني كل ما كلمة الله أحبائي بتتفتح قدام عينينا كل ما الواحد يعني. طب السؤال بقى ما أنا مش هو المفروض إنه كل ما نعرف كل ما الواحد يشتاق أكتر إن أنا عايز أعرف كلمة ربنا، عايز أعرف أسرار كلمة الله. في ناس تانية ماشي وخلص الوعظة كتر خيره، قعدنا ساعة وعطلنا يلا نستنى امرنا لله بقى ايه الحد الثالث نقعد لنا ساعه تاني ما هو ايه نصيبنا كده. لكن في الحقيقه احبائي يعني في انسان فعلا كل ما يسمع عن كلمه الله كل ما كل من ياكلني زي ما بيقول الكتاب ياتي الي، ربنا بيتكلم يعني، كل من ياكل المسيح ياتي اليه ايه جائعا. هل يا احبائي احنا كده؟ مش عارف يعني كل واحد بقى يقيس نفسه. هل فعلا بداخلنا اشتياق؟ يعني الواحد صدقوني لما بادي في سفر الاعمال ده، ما احنا قرينا سفر الاعمال قبل كده، بس كل ما الواحد بيقعد يتامل فيه ويغوص في معاني الكلام كل مره صدقوني انا عن نفسي بامانه قدام المسيح ببقى مشتاق ان انا يعني اجهز المره الجديده، لانه اكيد لما هقراها وهقرا كتب كتيره فيها هعرف اكتر وهفهم اكتر. ببقى مشتاق مش علشان اوعظكم، لكن علشان انا اعرف اكتر في كلمة الله وافرح اكتر بكلمة ربنا. هل جوانا احباء الاشياء دوت ولا الحكاية بالنسبة لنا هي ايه وعظة والحكاية بتعدي؟ جعل الامم يطلبون اليهما ان يكلماهما بهذا الكلام في السبت الايه القادم. وفضل اعتقد بالتأكيد الموضوع ده شغلهم طول الاسبوع، ايه الكلام اللي قاله بولس وبرنابا دوت يوم السبت في المجمع؟ ايه حكاية يسوع؟ طب هاتوا كده الاسفار النبوية، طب ده بيقول فيه نبوة بتقول هو لا تدع قدوسك يرى فساد، طب افتح كده المزمور، طب الكلام احنا كل الكلام ده كنا فاهمينه ازاي؟ يعني اكيد الموضوع ده خد ايه شغل ذهنهم وخد اهتمامهم وقاعدين طول الاسبوع يفكروا في الكلام اللي سمعوه من بولس. ربنا لما بيتكلم في سفر اللاويين عن الحيوانات الطاهرة قال الحيوان الطاهر يكون فيه شرطين، الشرط الأولاني يكون مشكوك الظلف نسيبها دلوقتي، الشرط الثاني يكون بيكتر يعني إيه؟ يعني الحيوان تحط قدامه شوية الخروف مثلا برسيم كتير أو يروح قايم على البرسيم ده كله، بعد كده يبتدي يرجع بقى في البرسيم ده وهو بيمضغه بس مضغ سريع كده ويركنه في حتة في البلعوم بتاعه، بعد كده يبتدي بقى يرجع الأكل ده ويقعد بقى يمضغ فيه بقى بمزاج كده واحدة واحدة يمزمز فيه. هل احنا كده احبائي؟ صدقوني لما بنقرا الانجيل او نقرا كتاب روح او لما بنسمع وعظه بفضل بقى طول الاسبوع قاعد استرجع الكلام ده واستطعم كده فيه واتلذذ فيه واتامل في معانيه وابقى مشتاقه المره الجايه انه هتبقى فيه وجبه جديده من كلمه الله. اللي بيحبوا الاكل لو في يوم جابوا لهم كده تورته
وعجبتهم وانسجموا قوي. يقولوا يوم الحد الجاي في تورته تاني. افضل طول الاسبوع قاعد يعد، واحد اتنين امتى يجوا من الحد. هو يعني بيحب التورته والتورته اللي جت عجبته، يقعد يعد الايام مستني الحد الجاي علشان هناكل تورته جديده. صدقوني يا

صدقوني مش ببالغ، على مستوى الروح كده الإنسان اللي بيتذوق كلمة ربنا صدقوني يبقى مشتاق للمرة الجديدة، أو مشتاق للقعدة الجديدة مع الإنجيل، أو مشتاق للإصحاح الجديد، أو مشتاق للوعظة الجديدة. أكل بيشبع أحبائي، لازم ناكل. بدون الأكل ما نعرفش نكمل مسيرة الحياة، يعني بدون أكل الخبز هنضعف ونموت. أيضا بدون أكل كلمة الله، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بإيه؟ بكل كلمة تخرج من فم الله. علامة يا أحبائي الولادة من الله، علامة الحياة الروحية الصح، علامة النمو في الحياة الروحية هو الاشتياق المستمر لكلمة الله. لو الاشتياق ده جوانا يبقى دي علامة. تصور لو عندنا ولد ما بيشتكيش من عين بس ما بياكلش، ماما تقلق في حاجة. طب يا ستي هو الولد ما بيشتكيش؟ يقولك لا، مدام ما بياكلش، مدام ما عندوش نفس للأكل يبقى في حاجة ايه؟ في حاجة تخوف. حتى لو ما بيقولش أنا عندي صداع أو أنا بدوخ أو أنا بقع، هو على مستوى الروح كده يا أحبائي. لو ما فيش بداخلنا اشتياق جوع لكلمة الله يبقى دي علامة أنه روحيا حالتنا مش إيه؟ حالتنا مش مظبوطة، في حاجة خطر. جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهما بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة، كلمة انفضت الجماعة ديت في التعبير اليوناني أنه معناها الآتي. رؤساء المجمع قاعدين، قلنا اليهود لما سمعوا بولس معظمهم ما عجبهمش كلام بولس وسابوا بولس وإيه وطلعوا. فمين اللي قاعدين مع بولس؟ جماعة من الأمم. فرؤساء المجمع شافوا إيه؟ الاجتماع خلص خلاص، وقلنا أبانا الذي ومشينا. شوية كده ملفين حوالين بولس، طبعا مش أبانا الذي يعني، بس أنا بقربها بالصورة بتاعتنا النهاردة. واقفين مع بولس برضو وقاعدين ياخدوا يده. فرؤساء كان قالوا له الراجل دوت التعليم بتاعته دي خطر علينا، فحبوا يصرفوهم من المجمع بالامر. يلا يا جماعه يلا الاجتماع خلص، يلا امشوا عايزين نقفل. ادي معنى الكلمه في اليوناني ولما انفضت الجماعه، يعني فضوهم بالامر. يعني فضلوا بعد الاجتماع نزلوا واقفين مع بولس وقاعدين ايه يستفسروا من بولس وقاعدين يسالوا بولس، فرحانين بالكلام وعايزين يعرفوا اكتر. فرؤساء المجمع شعروا ان كده يعني ايه احنا غلطنا ان احنا خلينا الراجل ده موعظ، يلا يا عم امشي بقى اطلع خلص ايه فضوها سيره وايه وامشوا. فراحوا امروا الناس ان يخرجوا من المجمع بالعافيه. فلما خرجوا من المجمع في شويه عجبهم بولس، الكلام دخل قلبه. تبع كثيرون من اليهود، اليهود دول يهود منضمين لليهوديه، يعني كانوا اصلا وثنيين ودخلوا في الديانه اليهوديه. والدخلاء المتعبدين، المتعبدين دول اللي هم الاتقياء الامم اللي بيجوا المجمع لكن مش داخلين في الديانه اليهوديه. واخدين بالكم الفئتين دول مين؟ اليهود الدخلاء. اليهود الدخلاء دول اللي هم ايه؟ اللي هم ناس اصلا وثنيين ودخلوا في الديانه اليهوديه بس اصلهم وثني. الفئه الثانيه ناس وثنيه بس بتحضر لمجرد انها تتعرف على اله اسرائيل، دول اللي هم المتعبدين. لكن اليهود الاصليين للاسف عملوا ايه؟ قلنا كلهم ما عجبهمش كلام بولس وايه وسابوه ومشوا. تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا، حتى لما طلعوهم بره المجمع بالامر فرض دول ايه بولس وهو طلعوا برنابا، راح طالعين وراهم في الشارع وبرضه طول السكه قاعدين ايه. بصوا بصوا بصوا القلب اللي مفتوح لكلمه ربنا. يعني بولس بيوعظ ودول قاعدين يعني ايه منصتين قوي. طب خلصت الوعظه راحوا متلمين حوالين بولس وقعدوا برضه ايه يسالوا. رئيس المجمع كرشهم وكرش بولس معاهم، فطلعوا تبع بولس في الشارع وهم ماشيين في السكه ايه اتكلم يا عم قول تاني. بصوا بصوا شهيتهم المفتوحة لكلمة الله. طب موقف بولس وبرنابا اللذين كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. طبعا بولس وبرنابا حسوا أن الناس دي أدم اتجذبت لكلمة ربنا، يبقى نعمة الله بدأت تلمس إيه تلمس قلبه. فبولس إيه قاعد يشجعهم أنه إيه أنه يثبتوا أكتر في نعمة ربنا، يقرأ أكتر في الإنجيل، يسألوا أكتر، يتمسكوا بنعمة ربنا اللي بدأت تلمس قلبهم. طبعا بولس وبرنابا فاهمين انه ادم الناس دي انجذبت للكلمه، يبقى ده دليل ان روح ربنا بدا ايه بدا يشتغل في قلبها. ما العلامه كده يا حبايبي، العلامه لما روح ربنا يحرك قلب واحد، لما النعمه تلمس القلب تلاقيه عايز ياكل الانجيل، ياكله اكل. وطول ما هو بيقرا في الانجيل لابد ان كلمه الانجيل هتلمس قلبه لابد. لسه النهارده الصبح كنت بقرا قصه عجيبه خالص. في حديقه كده في امريكا زي الحدائق العامه كده، فالجماعه المبشرين ياخدوا كتب العهد الجديد ويروحوا يوزعوها على الناس اللي قاعد، اللي تلاقيه قاعد بيشرب سجاير واللي بيشرب بانجو، يعني ناس كده يعني يروح يوصلوا لهم كلمه الانجيل. فلقى واحد من المبشرين دول واحد قاعد لوحده كده، فراح مديله كتاب العهد الجديد.

فايه مسك الكتاب كده وقعد يبص فيه. فالراجل ماشي بيقول له الكتاب عجبك؟ قال له اه عجبني. قال له ايه اللي عجبك فيه؟ قال له اصل الورق بتاعه ناعم قوي ينفع الف فيه السجاير. هو بيشرب تبغ عارفينه زي ورق البفره كده. فالمبشر يعني كان راجل حكيم شويه، قال له طيب بص انا هديك واحد ولف فيه السجاير زي ما انت عايز، بس بشرط كل ورقه قبل ما تقطعها تلف فيها السجاير لازم تايه تقرا. قال له ماشي. مسك الراجل اول انجيل متى قراه كله ويقطع ويلف في سجاير، ومتى ومرقس ولوقا يقطع ويلف في سجاير، يوحنا 1 يوحنا 2 يقطع يلف في سجاير، يوحنا 3:16. يوحنا 3:16 دي قلب الكتاب المقدس، حد ياخد باله منها احفظوها يعني. هكذا احب الله العالم حتى بذل. جاء عند الايه دي وراح واقف، قال معقوله ربنا بيحبني انا لهذه الدرجه؟ وزي ما بتقول القصة كانت الآية دي سبب في أن حياة الراجل ده إيه؟ اتغيرت. صدقوني يا حبايبي، يعني بولس فاهم أدم الناس دي كلمة ربنا لمست قلبهم، يبقى دليل أن الروح القدس بدأ يشتغل فيهم. في واحد يقرأ كلام الإنجيل قصص، واحد يقرأ كلام الإنجيل له بركة كده قبل ما ننام بس عشان الواحد ما تجيلوش أحلام مزعجة عشان ضميري يرتاح. في واحد يقرأ كلمة الإنجيل يبقى شغوف ليها، الناس رايحين بقى يحسوا، اللي يبتدي قلبه كده ينجذب لكلمه الانجيل ده دليل ان النعمه بدات ايه؟ بدات تشتغل. فبولس لاحظ الحته دي لما لقى الناس دول لازقين فيه وقاعدين يسمعوا يسمعوا. اللذين كان يكلمانهم ويقنعانهم ان يثبتوا في نعمه الله. انفض المجمع يوم السبت، مستنين يوم السبت جاي عشان بولس يجي ايه؟ يجي يوعظ. يعني بولس كان بيعمل الوعظه كل اسبوع، يعني انا لو قلت لكم كل اسبوع يبقى احنا كده ماشيين زي الايه؟ زي الانجيل، احنا بنفوت اسبوع اسبوع دلوقتي. اكيد بولس بقى من يوم السبت للسبت ما كانش قاعد ايه؟ حاطط ايده على خده زي نعمه كده. مش كده برضه؟ اكيد كان بولس قاعد ايه؟ قاعد يكرز. اه صح، مش في المجمع. بالتاكيد يعني مش ممكن هيكون بولس قاعد طول الاسبوع ده كده قاعد في بيتهم مستني الوعظه بتاعت يوم السبت الجاي. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينه تقريبا لتسمع كلمه الله. لقوا البلد كلها، أنطاكيا بسدية دي مدينة كبيرة، كل المدينة تقريبا. مين اللي دعا الناس دول؟ الأمم الدخلاء دول اللي هم عجبهم كلام بولس المرة اللي فاتت، فكل واحد منهم اللي راح جاب أخوه، اللي راح جاب خاله، اللي جاب خالته، اللي جاب أخته، اللي جاب عمته، لموا إيه؟ صحبهم ولموا بعضيهم. واكيد برضو واحد منهم حكى لهم قال لهم ده احنا عندنا واحد اسمه بولس نسى يظبط الساعه قبل ما يبتدي الوعظه، فكده هنبتدي الساعه من دلوقتي، ماليش دعوه باللي فات بقى، احنا بنقعد معاكم ساعه فانا نسيت اظبط الساعه. طيب يلا بقى انتوا نصيبكم، مش غلطتي دي، انا بظبط الساعه واقعد الساعه. ناخد حق اللي فاتت، مش هتسيبوني وتمشوا يعني. طيب قلنا مين اللي دعاهم؟ زي ما قلنا بالتأكيد كل واحد سمع راح دعا أحبائه وأقربائه ومعارفه. بالتأكيد برضو واحد منهم شاف التاني قال له ده في راجل جالنا اليوم السبت اللي فات في المجمع بيقول لنا كلام، ما يمنعش برضو انه راح يخبطوا على بولس البيت اللي قعد فيه بولس وبرنابا وبرضو قعدوا ايه؟ اكيد يعني هو مش معقول بولس هيقعد اسبوع في المدينة قاعد ايه؟ قاعد يحضر الوعظة بتاعت يوم السبت الجاي، مش ممكن. اكيد بولس يعني ايه؟ طول الوقت قاعد يشتغل. طب اللي اجتمعوا دول اولا طبعا دي كشفت قوه تاثير العظه بتاعت مين؟ بص صور احبائي، واحد يوعظ وعظه الاسبوع الجاي البلد كلها تيجي، ده احنا بنوعظ وعظه واللي جاهم المره اللي فاتت بيطفشوا وما يجوش ايه؟ ما يجوش المره الجايه. ولو واحد يعني كده اتاخد يبقى داخل لقى ده في وشه، الله امرنا لله نقعد نسمع الوعظ، بس لو هو عارف من بره كان مشي من بره بره. لكن ايه عجب بولس احبائي؟ يعني واحد قال وعظة اخواتي بجد، يعني الراجل ده مبهر، مبهر بولس دوت. واحد قال وعظة السبت الجاي البلد كلها اتلمت، ايه ده؟ ومش ناس مسيحيين يعني جايين يستزيدوا، ناس مش مؤمنين خالص. لكن قد ايه كلام بولس اثر في اللي سمعه فراحوا ياثروا في الايه؟ في الاخرين. اولا هي كشفت عظم عمل روح ربنا في بولس. فعلا اغسطينوس يعني اغسطينوس له حق لما بيقول ان انا اشتهيت في حياتي كان نفسي نفسك يا اغسطينوس قال ان انا اسمع بولس يعز من على المنبر. ده ايه ده؟
ايه ده يعني فعلا الراجل ده كان بيقف يقول ايه؟ قال صح افكار بولس بالروح دونت في كلمه الله، بس ايه ده كان بينطق ايه ده؟ ده متهيألي يعني فعلا الكنيسه بتسميه لسان الايه؟ العطر، يعني لسان يطلع ايه؟ عطر كده، لسان العطر بولس. فنمره واحد ديت قوه كلام بولس، نمره اتنين الناس اللي سمعت ديت اتاثرت جدا، فمن فرحتها حبت تشارك الايه؟ الاخرين. يعني علامة تانية يا أحبائي لصحة الحياة الروحية بتاعت الواحد، العلامة الأولى هي الجوع الزيادة لكلمة الله، دي علامة صحية. العلامة التانية الصحية إن اللي يسمع كلمة الإنجيل يفرح بيها، يبقى نفسه من كل قلبه إن كل الناس تيجي إيه؟ تيجي تسمع هو هي كمان. يعني واحد يلاقي حاجة حلوة فرح بيها، نفسه الناس كلها تيجي تفرح بيها. فبالتالي ما يسكتش غير إن هو يشتهي إن يلم كل إيه؟ فاكرين كارنيليوس لما ظهر له الملاك وقال له استدعي سمعان، الناس اللي عند سمعان الدباك بيته عند البحر، فلما راح بطرس لقى كارنيليوس جايب له ايه؟ العيله كلها، انس بقى اهو اقرب، تعالوا يا جماعه ده في واحد هيقول لنا كلام به ينبغي ان نخلص. بصوا النفوس الروحيه، يعني لما يعرف طريق الخلاص عايز يلم الناس ايه؟ عايز يلم الناس كلها. طبعا اللي جايين بقى يمكن ناس يعني قالت نروح نشوف يعني الراجل اللي بيقولوا عليه بيوعظ دوت، يمكن جايين نوع من حب الايه؟ الاستطلاع، جايز. بس دي اكدت ان اللي راحوا يقولوا لهم قدروا ياثروا ايه؟ ما انت ممكن تيجي تروحي للواحده تقول لها تعالي احضري الاجتماع وتلاقيك كده ميتانه ونايمانه في نفسك، تقول لك يا شيخه طيب. لكن ممكن يكون قلبك كده يعني ملتهب، فتروحي تكلميها تخليها قاعده تعد الايام، عايزه يوم السبت ولا يوم الاحد ده يجي بسرعه عشان تروح تحضر. فدليل اللي وصل لهم الكلمة يعني كان قلبهم ايه؟ قلبهم وكله. يمكن البعض زي ما بقول لكم جه نوع من حب الاستطلاع، يمكن البعض التاني طب عايزين نروح نشوف رؤساء المجمع هيسكتوا البولس ده، المرة اللي فاتت كرشوهم من المجمع هيسيبوهم المرة دي. يمكن ناس برضو سمعت وعجبها الكلام وراح علشان تعرف ايه اكتر وعندها تساؤلات اكتر. المهم اجتمع تقريبا كل الايه؟ كل المدينة. طيب موقف اليهود هينبسطوا ولا هيتضايقوا؟ لا هيفركوا. فلما رأى اليهود الجموع، ده احنا عمرنا في المجمع بتاعنا ما بيقولنا ايه 10 تنفر 15 نفر اللي جايين كلهم ورا اللي اسمه بولس ده وبرنابا. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة طازوا، وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقدين ومجدفين. نفس الموقف يا احبائي اللي عملوا رؤسائهم ايام المسيح، رؤساء اليهود ايام المسيح لما لقوا الجمع كله التف حوالين المسيح ايه؟ اتغاظ. حتى انه الكتاب قال انه بيلاطس علم انهم اسلموه ايه؟ حسدا، غاروا منه، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. نفس الموقف بالنسبه لرؤساء مجمع انطاكيا بيسيديا، شافوا الناس كلها تلفت حوالين بولس فاتغاظوا. فبدوا يقاوموا ازاي؟ مناقدين ومجدفين. مناقدين يعني ايه؟ يقول لهم ايه الكلام اللي بيقوله بولس؟ الكلام اللي بيقوله ده غلط. ليه يا عم غلط؟ ده بيقول لك انه المزمور قال لم تدع قدوسك، فقول لك انت بتفهم ده الراجل ده بيقول كلام غلط، ده يقول الكلام ده يقصده عن داوود. يا جماعه طب ما داوود دفن وقبره عندنا، يقول لك لا ده هو دي نبوه عن القيامه لما داوود يقوم في اليوم الاخير، فدي مش نبوه عن المسيح، الراجل ده بيفسر الانجيل غلط. دي معنى كلمه ايه؟ مناقدين، يعني ياخدوا كلام بولس ويقنعوا الناس ان الكلام ده ايه؟ غلط. ومجدفين يعني يجدفوا على اسم المسيح. ايه بولس ده بيقول لكم المسيح هو ربنا؟ يا شيخ ده المسيح ملعون مجد الاسم. ليه يا عم بتقول كده؟ يقول لك ده الكتاب، افتح سفر التثنيه، بص بيقول لك ايه التثنيه، ملعون كل من علق على خشب. بص اهو افتح التثنيه عندك مكتوب ايه؟ ملعون. يسوع ده اتصلب؟ يقول له اتصلب. يقول له يسوع ده ملعون ولا مش ملعون؟ يسوع ملعون. ده مين اللي يقول يسوع ده هو ربنا؟ ادي معنى كلمه ايه؟ مجدفين. طب بالمناسبه لحسن الكلمه توجع قلبنا، طب ما يسوع اتعلق على خشبه وفعلا الكتاب بيقول ملعون كل من علق على ايه؟ احنا كبشر وعين تحت اللعنه لاننا كسرنا وصيه ربنا، والانجيل قال في سفر اسفار موسى ملعون كل من يثبت في جميع احكام الناموس، فبقينا كلنا وعين تحت الايه؟ اللعنه. المسيح جاي يرفع اللعنه، يرفعها ازاي؟ يدخل تحت اللعنه ويشيل عننا اللعنه. طب يدخل تحت اللعنه ازاي؟ مش معقوله يكسر الوصيه عشان يقع تحت اللعنه. فالمسيح اختار باب تاني يدخله تحت اللعنة وهو الصليب، لأنه الكتاب قال ملعون كل من علق، فتعلق على خشب يعني دخل تحت الإيه؟ اللعنة، عشان يرفع عننا لعنة كسر وصايا الناموس.
طيب بولس شايف الناس قاعدة تشكك في تعليمه وبيعلموهم ان يجدفوا على اسم المسيح، بقى معقولة اللي يتصلب على خشبة ده يبقى ربنا؟ يا شيخ بلا كفر، ده كافر اللي يقول ان اللي مصلوب على الخشبة ده هو ربنا. تجديف على اسم المسيح وتشكيك في تعليم الانجيل. طب موقف بولس، فجاهر بولس وبرنابا. بولس كل ما يسمع الكلام بتاعهم يروح ايه؟ ردك بيقولوا لكم كذا، لا الكلام ده غلط، كلام الصح

طب ليه اليهود يكرزوا أولا بالإنجيل؟ لأنه الخلاص منين؟ خلاص من اليهود، المسيح جاي من اليهود، الوعد أعطي أولا لليهود. كان المفروض اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح ويروح يكرزوا باسم المسيح للعالم كله. طب النهاردة اليهود اللي كانوا المفروض يأمنوا رفضوا الإيمان، فبولس بيقول لهم كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم، أنتم مش عايزين تسمعوا، أنتم عايزين تقاوموها، أنتم بتنقضوها، أنتم بتجدفوا على المسيح، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم إنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الهم. خلاص أنتم اللي حكمتوا على نفسكم إن أنتم مش عايزين إيه تبقى ليكم حياة أبدية مع ربنا، يبقى احنا دلوقتي هنروح نبشر لمين؟ الامم. واخدين بالنا بقى فكر بولس يا احبائي؟ فكر بولس ان الخلاص جه من اليهود. المسيح يهودي ولا مش يهودي؟ يهودي. كان في فكر ربنا ان اليهود يؤمنوا بالمسيح، ولما اليهود يؤمنوا بالمسيح يطلعوا يبشروا في الايه؟ العالم كله. طب اليهود رفضوا المسيح، فبولس قال لهم هو ذا منذ الان نتوجه لفين؟ للامم. خلاص انتم مش عايزين تسمعوا، هنسيبكم ونروح نبشر الامم. هوذا نتوجه إلى الأمم. طب ندخل بقى جوه قلب بولس، إيه مشاعرك يا بولس تجاه اليهود اللي رافضين المسيح دول؟ هل هم أصل وحشين؟ هم أصل قلبهم قاسي؟ لا، قال لنا بولس في روميا إن لي حزنا عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع. ليه يا بولس؟ قال من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. ده أنا قلبي بيتقطع عليهم، ده أنا كان نفسي اليهود دول يقبلوا الإيمان. حبايبي صدقوني أنا إحساسي الداخلي، سيبوكم السياسة ونظرة المجتمع اللي حوالينا لليهود، أنا شخصيا بحب اليهود، أصح هم اللي عملوه في المسيح وحش، لكن فعلا مش هقول طبعا زي بولس عشان ما بقاش يعني ببالغ في الكلام، بس فعلا انا اشتهي من قلبي ان اليهود يقبلوا الايمان. طبعا هم هيقبلوا الايمان بالمسيح قبل المجيء الثاني، بس في الحقيقه فعلا دي شهوتنا يا احبائي. يعني يكفي ان اليهود دول اولاد ابراهيم، يعني ماما العذراء دي من اليهود، ماري مرقس ده ما هم اليهود، ابراهيم واسحاق ويعقوب ورؤساء الاباء ويوسف والانبياء، ما كل دول يهود. ما بحبش خالص اللي يقعد يتهكم على اليهود، بالعكس ده المفروض احنا كمسيحيين في الحقيقه ده احنا مدينين للناس دول. إذا كان رفضهم اتسبب في الغنى اللي احنا فيه دوت، فكم يكون اقتبالهم؟ هم لما يقبلوا الإيمان بالمسيح المفروض احنا كمسيحين تبقى شهوة قلبنا فعلا وصلتنا لله ان اليهود دول يقبلوا الايه؟ يقبلوا الإيمان بالمسيح، لأن هم أولى بالخلاص. إن لي حزنا عظيما وجع في قلبي لا ينقطع، لأن هكذا أوصانا الرب. بولس بقى جاب نبوة في العهد القديم، قالها أشعياء، هوذا قد جعلتك نورا للأمم وخلاصي إلى أقصى الأرض، لأن هكذا أوصانا الرب قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. يعني ربنا لما اختار الكنيسة قال للكنيسة أنتم نور العالم، عشان تروحوا يا كنيسة تكرزوا بالنور بتاعي في الإيه؟ في العالم كله. فخلاص أنتوا يهود رافضين المسيح، احنا هنروح نبشر الناس الإيه؟ الناس الأمم. وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. الآية دي أنا حاف عندها، طبعا الآية دي كبيرة قوي وما تخلص في كلمة، بس يعني نفهم بس معنى الكلام. آمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. كلمة معينين يعني مكتوبين، كلمة معينين يعني مكتوبين، يعني في ناس مكتوبين للحياة الأبدية. سمعنا فين ان هم مكتوبين؟ سمعنا في كلام المسيح للرسل، افرحوا لان اسماءكم ايه؟ كتبت في السماوات. بولس في فيليبي 4 قال الذين اسماءهم في سفر الحياه، سفر الرؤيا قال اسماءهم مكتوبه منذ تاسيس العالم في سفر حياه الخروف الذي ذبح. واول في الحقيقه من اشار للكتاب اللي فيه اسماء موسى في خروج 32 لما قال لربنا سامحهم وإلا فإيه؟ امحني من كتابك الذي كتبته. يبقى إذن في عند ربنا كتاب من قبل تأسيس العالم في أسماء الناس اللي هيتمتعوا بالحياة الأبدية. في عند ربنا كتاب، كتاب دوت مكتوب من قبل تأسيس العالم في أسماء الناس اللي هتروح السماء. الكتاب دوت اسمه سفر الحياة أو اسمه سفر حياة الخروف.
طيب هنا بقى يجي سؤال، طيب يبقى ربنا كاتب يا اسمي مكتوب

اسمي مش ايه؟ مش مكتوب. هتطلع بقى تنزل اسمك فيها يا مش فيها. ما هي الآية كده؟ لا، الآية كده في نصها، لكن في حتة في الأول يقول إيه؟ وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. بمعنى يا أحبائي ببساطة شديدة، موضوع الاختيار من قبل ما ربنا يخلق الناس دي كلها، ربنا عارف سلوك كل واحد هيسلك إزاي، وبناء على سلوك الإنسان بكامل حريته هو ده اللي خلى ربنا يكتب الاسم أو ما يكتبوش. يعني الأسماء مكتوبة؟ مكتوبة. طب إحنا لينا دور؟ لينا دور. سلوكنا هو اللي حدد في فكر الله منذ الأزل إن كنا إحنا من المكتوبين ولا مش من المكتوبين. يعني الإنسان ليه حرية في إن اسمه يكتب ولا ملهوش؟ له حرية. آمن، دور الإنسان إن يؤمن. طب إن ما أمنش يبقى هو حكم على نفسه إن اسمه مش إيه؟ مش مكتوب. طب إن آمن اسمه يتكتب، أو بمعنى آخر اسمه من قبل تأسيس العالم كان إيه؟ كان مكتوب. فاهمين الحتة دي ولا مش فاهمينها؟ بصوا تخيلوها كده بحاجة يعني، بس إيه يعني هقولها لكم بس في الآخر نوضح إيه اللي مش صح فيه. تخيلوا ربنا كده خلق بني آدمين، تخيل وربنا مش عارف إيه اللي هيحصل. تخيلوا كده ربنا خلق بني آدمين ومش عارف إيه اللي هيحصل. يلا يا جماعة عيشوا في الأرض. في سنة مش عارف 1900 وكام حضرتي شرفت، في سنة 1900 وكام حضرتك شرفتي، في سنة 2000 وكام حضرتها شرفت، وإيه وجن وربنا قاعد يبص كده. لا الراجل دوت مشي كويس يروح السماء، الراجل ده مشي وحش فرح كتب ربنا عنده ورقة، فلان دوت جه في الأرض ومشي كويس يروح السماء، فلان دوت مشي وحش يروح النار. وراح ربنا مطبق الدنيا دي وقال يلا بقى نبتدي من أول وإيه وجديد، يلا نخلقكم مرة إيه كأن يعني نخلقكم مرة تاني. أنا عندي بقى اسم مكتوب إنه فلان ده هيروح السماء. ليه؟ مصلا قبل كده لما خلقته المرة اللي فاتت شفت إنه هو مشي في سكة الإيه، سكة السماء، فعشان كده أنا كاتب إيه، كاتب اسمه. طبعا هو بقى عند ربنا مش محتاج يخلق ويشوف الناس هتعمل ايه علشان يكتب، هو بسابق علمه قبل ما يخلقهم عارف كل واحد فينا هيمشي ايه، يمشي ازاي، فكتب بسابق علمه ايه اللي هيحصل. اتفهمت كده ولا ما اتفهمتش؟ لا بقول لك ايه بقى اكتر من كده ما اعرفش افهم. ما اتفهمتش كده، ده احنا عملنا لعبه ادم في الاخر مشي حلو اسمه مكتوب، احنا لينا الايه، لينا الاخر، لينا الاخر. طب ما هو اللص اليمين مشي طول حياته وحش وفي الاخر اتعدل، خلاص موسى الاسود مشي اول حياته وحش في الاخر اتعدل ماشي. طيب نكمل. وانتشرت كلمه الرب في كل القرى. صار بقى لما انطاكيا بسيديه دي قبلت الايمان بالمسيح بدوا هم ايه كل القرى المحيطه حوالين انطاكيا بسيديه اللي هي اقليم غلاطيا بقى اللي هيبعت له بولس الرسول بعد كده الرساله. طبعا الانتشار دوت مش بس عن طريق بولس وبرنابا، لكن كمان الناس اللي ايه مين اللي نشر الايمان؟ بولس وبرنابا قعدوا هم ينشروها في كل الكره المحيطه؟ لا، الناس اللي قبلت الايمان راحت هي كمان ايه، راحت تبشر. طيب اليهود شافوا الحكايه ايه وسعت منهم خالص فبغاص، ولكن اليهود حركوا. بص بقى شغل الايه اهو، ده اللي ما نحبوش في اليهود. اليهود من جهه الاباء هم احباء، يكفي ان انا ابص للراجل اليهودي ده ابن ابراهيم عشان احبه، صدقوني ابن ابراهيم. لكن ده ليهم حركات ايه يعني نص كم كده شويه. ايه هي؟ ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات، في شويه ستات كده من يعني سيدات المجتمع وثنيين بس بيحبوا الديانه اليهوديه فبيحضروا المجمع زي ما قلنا نوع من التقرب لاله العبراني، لكن هم مش يهود. طبعا الستات دول ستات ليهم مراكز ايه كبير، راحوا اليهود منخورين في ودانهم، روحوا إلي لجوزك، واحدة بقى جوزها مدير الأمن، واحدة جوزها بتاع الداخلية مثلا، يعني ستات شريفات، روحوا إلي لجوزك عايزين يمشي الاثنين اللي جيهم البلد دول برنابا وإيه وشاول. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة، برضو أتابي في ناس برضو محافظ البلد ولا مدير الأمن، برضو ناس وثني بس حابة تتقرب للديانة الإيه اليهودية وبيحضروا المجمع، راحوا جايين لهم قال لهم الناس دول أعداء لليهوة، مش أنتوا بتحبوا يهوة بتاعنا؟ طب الناس دول ضده، فهيجوا الستات عشان الستات تروح تهيج جوازها، وهيجوا لإيه وجهاء المدينة الناس الكبار اللي في المدينة اللي مقربين للمجمع، وأثاروا اضطهادا على بولس وعلى برنابا. كانت نتيجة المؤامرات اليهودية ديت إن هم أخرجوهما من تخومهم، على ما يبدو ان هم قدروا بصوره او اخرى يطلعوا قرار من الدوله انه الناس دول ما يقعدوش في البلد

اي شكل من اشكال ما نعرفش هم عاملوا ايه بالظبط، بس بالتاكيد يعني قدروا بشكل قانوني يجبروا بولس وبرنابا انه ايه ان يخرجوا من البلد. اما هما فنفض غبار ارجلهما عليهم، طلع بولس وبرنابا راحوا مخبطين كده رجلهم في الارض ونفضوا ايه التراب بتاعه مدينه انطاكيا بالسيديه. اسالي بولس وبرنابا بتعمل كده ليه؟ مين اللي وصى الوصيه ديت؟ سيد المسيح. المسيح وصى التلامذه قال لهم من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينه وانفضوا غبار ارجلكم. الحق اقول لكم سدوم وعمورة هتكون ليها حاله ايه افضل من البلد ديت. طب اسال بقى سؤال، بولس من ال 12 الوصيه دي في متى 10 المسيح قالها للرسل ال 12، بولس من ال 12، برنابا من ال 12، برنابا الكنيسه تقول لنا انه من ال 70، بولس من ال 12 ولا من ال 70؟ طب دول كانوا موجودين يعني بالتاكيد بولس ما شافش المسيح في تجسده، برنابا ما نعرفش بس طبعا في احتمال كبير يعني لانه طبعا من ال 70 بالتاكيد هو شاف المسيح. لكن منين عرفوا بقى بولس مثلا على سبيل المثال إيه الايه دي؟ الانجيل كان لسه ما ايه ما اتكتبش. نعم نعم. يبقى الكلام اللي قاله المسيح كانوا التلامذه بايه بينقلوه لبعضهم، هو لسه ما اتكتبش. فتعليم المسيح بتنقل شفاهه حتى وان كانت غير مدونه، بدليل انها وصلت لواحد زي مين؟ بولس اللي عمره ما شاف المسيح في تجسده ولا سمع المسيح في تجسده. معنى نفض الغبار يعني معناه بيقولوا يا جماعه احنا مش مسؤولين ايه؟ احنا مش مسؤولين عنكم. احنا عملنا اللي علينا معاكم، جينا نكرز لكم، انتوا رفضتوا وقاومتونا، فخلاص انتوا مسؤولين عن ايه؟ عن نفسكم. طب راحوا فين بعد ما سابوا انطاكيا بسيدية؟ نرجع للخريطه. ايه؟ راحوا حته اسمها ايقونيه. راحوا حته اسمها ايقونيه. ايقونيه دي مدينه في تركيا. تبعد حوالي 90 ميل عن انطاكيا بسيدية. في إيقونية حصلت أحداث كتيرة قوي قوي قوي، الإنجيل ذكر جزء صغير منها لكن تاريخ الكنيسة حكى لنا أحداث كتيرة. نسمع أن في إيقونية تقابل بولس مع واحدة وثنية اسمها تكلا، حبت المسيح على دين بولس وصارت تلميذة بولس الرسول. قديسة تكلا الكنيسة بتعمل لها تذكار في السنكسار. أيضا من إقامة بولس في إيقونية موجود حاليا في تركيا، اللي منكم عنده فكرة عن تركيا، تركيا كلها جبال وفي وسط الجبال ديت في بيوت بل في فنادق كاملة. يعني لسه شايف من كام يوم كده حدث في النت في اوتيل كامل منحوت جوه الايه جوه الجبل، يعني الاوض كلها منحوتة جوه زي دير درونكا كده، بس ده اوتيل كامل الاوض كلها والريسبشن كله كله كله منحوت جوه الجبل. فمن ضمن الاثار اللي موجوده في ايقونيه دير، طبعا هو حاليا تركيا ما فيهاش مسيحيين وان كان فيها الكرسي بتاع بطرك القسطنطينيه لكن التراوكة ما فيهمش مسيحيين، لكن الدير دوت يسمى دير بولس الرسول. هو دير طبعا فاضي لكن موجود كاثر من الاثار المسيحيه في مدينه تركيا، وفي مغاره يقال ان بولس اقام فيها فتره اقامته في ايقونيه. التاريخ يحكي قصة لطيفة عن إيقونية. كلمة إيقونية معناها إيه؟ جاية من كلمة أيقونة، حتى تلاحظوا قريبين إيقونية وأيقونة. أيقونة يعني صورة، الصور اللي في الكنيسة دي اسمها إيه؟ أيقونات. بس الفرق بين الأيقونة والصورة، الأيقونة مدشنة ممسوحة بالميرون، لكن الصورة زي اللي متعلقة دي مش ممسوحة بالميرون مثلا، فدي تسمى صورة، لكن اللي ممسوحة بالميرون تسمى أيقونة. ففي قصة يحكوها، طبعا قصة مش حقيقية يعني، انه لما حصل الطوفان والناس ماتت، فاحد الالهه صنع بني ادمين من الطين شبه البني ادمين اللي ايه اللي هلكوا في الطوفان، فسماهم الصوره بتاعه البني ادمين اللي ايه اللي ماتوا. فعشان كده اتسمت اسم المدينه ديت ايه ايقونيه، جاي من ايقون يعني، يعني دول صوره الناس اللي ايه اللي هلكوا في الطوفان. دي اسطوره بتقول اله وثني، يعني الاساطير الوثنيه يعني، انه لما الطوفان جه فاحد الالهة جاب حتة طينة وعمل صورة للبني ادمين اللي هلكوا قبل كده علشان يعيشوا تاني على الارض. حاجة اسطورية يعني. ايضا لينا في ايقونية برضو مع التاريخ حاجة لطيفة خالص، اكتشفوا كتاب اسمه اعمال بولس.
طبعا ده من الكتب الأبوكريفة، الكتب المحرفة، الكتب غير القانونية. لما درسوه لو بيرجع للقرن الثالث الميلادي لقوا كتبوا راجل، الراجل ده بيوصف في الكتاب دوت لما بولس راح إيقونية. طبعا الكلام ده كتب في القرن الثالث، لكن بولس راح إيقونية في سنة 47 زي ما قلنا أو 48 ميلادية. فده راجل يعني ألف الحكاية. بس برضو الحاجات اللي مؤلفة دي أحيانا بيبقى فيها شيء من المصداقية في معلومات الناس اللي كانوا حاضرين دخول بولس نقلوها للي بعديهم للي بعديهم لغاية ما جه في القرن الثالث واحد إيه كتب الحاجات دي، بعضها صحيح وبعضها خرافي. فمن ضمن ما كتب في أعمال بولس وصف شكل بولس الرسول وهو داخل مدينة إيقونية. فوصف بولس كالآتي، قال إن بولس كان قصير القامة شوية، كان جسمه ممتلئ خفيفا يعني مش حاجة كده يعني، بس مليان شوية. الحاجبين بتوع بولس كانوا اللي بيوصلوا الحاجبين مع بعضهم دول يبقى اسمهم ايه يعني، الحاجبين وصلين لبعض يعني. من الحاجة اللطيفة اللي قالها عن بولس انه كنت احيانا كثيرا تراه ملاك واحيانا اخرى تراه انسان، يعني دليل انه شك. طبعا وقال راس بولس كان تنم عن ذكاء شديد، بيقولوا الناس اللي بيبقى عندهم الحاجات اللي متكعبلة ديت يبقى ناس ايه بيقولوا يبقى عندهم يعني ذكاء شوية. فده وصف الراجل لبولس، يعني قد يكون الوصف صح او قد يكون غير صحيح، لكن في الحقيقة يعني فعلا بولس يعني فعلا ما الواحد ما يقدرش يقول ده ملاك ولا انسان، ده حاجة كده يعني نوع ايه نوع كده متكرر. طبعا بولس من جهة الطبيعة انسان، بس في الحقيقة يعني اعمال بولس وحياة بولس وسلوك بولس إيه انسان غير ايه غير عادي زي ما قيل عنه العجب الذي هو ايه بولس. واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. عجيبة بقى القديس لوقا بيوصف المنظر اللي بره والمنظر اللي جوه. المنظر اللي بره بولس وبرنابا مطرودين منين؟ من البلد. لكن حال المؤمنين من جوه ايه؟ يا عيني بولس وكأبنين وفي اضطهاد علينا، لا لا لا. واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. الاحداث اللي حصلت في إيقونية صغيرة هنعدي عليها كآيات. وحدث في إيقونية انهما دخل معا الى المجمع وتكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. عادة بولس لما يروح يبشر يدخل اول حاجة فين؟ صباح الخير لزاز لما بتسرحوا بدري، يعني انتوا بتسرحوا طبيعي بس المرة دي بدري شوي. بولس اول ما يروح بلد اول ما يدخل يكرس، يكرس فين؟ الله يفتح عليك. قلت ايه؟ ربنا يخليك كتر خير، كفاية واحدة صحية مش عايزين اكتر من كده. في المجمع لما راح سلاميس دخل المجمع، لما راح انطاكيا بسيدية دخل المجمع، النهاردة راح إيقونية دخل المجمع. تقولي لي في اعتراض؟ لو حد بقى ذكي يقول لي ايه الاعتراض دوت اخلص الوعظ. اغراء شديد اهو، لو قلتولي ايه الاعتراض هخلص الوعظ. آخر حاجة قالها لهم بولس في أنطاكيا بسيدية إيه؟ هوذا من الآن نتجه ليه الأمم. طب هو أول ما راح للأمم دخل المجمع، إيه بقى الكلام بتاع بولس دوت؟ في الحقيقة قبل كده كل المرات اللي فاتت بولس يكرز لليهود، اليهود يرفضوا، يروح رايح لمين؟ للأمم. النهاردة بيقول إيه؟ وتكلم حتى آمن جمهور كثير من اليهود و اليونانيين. يعني الكرازة كانت المرة دي لإيه؟ دول ودول. ففعلا بدت الكرازة تصل مباشرة للأمم دون انتظار رفض اليهود. خدين بالنا ازاي؟ عشان انتوا ما قلتوش فانا هكمل الوعظة. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. في أنطاكيا بيسيدية قلنا اليهود كانوا يعرفوا ناس في البلد إيه؟ مراكز كبيرة عن طريق النساء الشريفات المتعبدات أو عن طريق وجوه المدينة. فقدروا يطلعوا قرار سياسي أن بولس إيه يطلع. هنا اليهود ما يعرفوش حد من الإيه من الكبار. طبعا هنسيب بولس؟ قال لا، هنستخدم بقى طريقة تانية. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. كل ما يسمعوا أن بولس بيعلم يروحوا يقولوا الناس لا لا الكلام ده غلط، يفسدوا إيه نفوسهم مخهم، يعني يقولوا معلومات غلط عشان يشوهوا التعليم اللي بولس ايه اللي بولس قاله. طيب بولس لما يلاقي موقف زي كده يهرب. فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب. دول يقاوموا وبولس ايه يكرس، دول يقاوموا وبولس ايه وأقام زمان ايه طويل. يعني أنطاكيا بسيدية بكترها أسبوعين أو ثلاثة بكترها، لكن إيقونية بولس قعد

0: فترة إيه؟ فترة طويلة. الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطى أن تجرى آيات وعجائب على أيديهم. لأول مرة نسمع أن في آيات وعجائب بتعمل على أيدي مين؟ بولس بن أبي عشر. ربنا يأكد الإيه؟ الكلام. الحاجة الوحيدة اللي سمعناها عن بولس أنه هو وقع عمى على عليم السحر في سلاميس، لكن أول مرة نسمع أن بولس بيعمل آيات وإيه؟ وعجائب. عشان كده لما قال لهم في رسالة كورنثوس بيأكد رسوليته، قال لهم علامات الرسولية حصلت بينكم. إيه علامات الرسولية؟ وكل آيات وعجائب، يعني شفتوني بعمل آيات وعجائب، دي علامة إن أنا إيه؟ إن أنا رسول. طيب حال الناس آخر آية، فإن شق جمهور المدينة، البلد حصلت بقت إيه؟ تصميم. فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين، يعني البلد كلها وصلت لها الكراز، وبقت البلد حاجة من الاثنين، يا مع بولس يا مع اليهود. طب في حد في النص؟ لا، يا احنا مع المسيح يا احنا ضد المسيح، من لا يجمع معي فهو كفر. ما فيش واحد على الحياة، انا يا كده يا ايه يا كده. فلما حصل من الامم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغى عليهما ويرجومهما. بصوا طرق اليهود، الطريقة الاولانية نحاول بالمكر والسياسة نجيب قرار من الدولة يمشوا من البلد ديت ونبقى احنا برا الايه برا الحكاية. الحاجة التانية ما قدرناش، نحاول نشكك الناس في الكلام اللي هم بايه بيقولوه. طيب مش قادرين نرد على المنطق اللي بيتكلم بيه بولس، فما قدامناش غير ان احنا ايه نضرب وكده، يعني يا بالمكر والدهاء من بعيد لبعيد يبعدوهم، يا اما نشككوا في كلامهم، يا اما بقى تحصل حكاية ايه مواجهة. فهجم على بولس وبرنابا عايزين ايه يرجموه يموتوه. شعر به بولس وبرنابا، حسوا ان دول مدبرين لهم ايه مؤامرة، فهرب الى مدينتي ليكاونية، مدينتين ليكاونيتين هما مدينة ليسترا ومدينة دربا. ايه اللي حصل في المدينتين دول؟ شوفها المرة الايه لجاي. بس على فكرة بولس الرسول في الحتة دي قال آية في تيموساوس الثانية، بيقول لتيموساوس بيقول له اضطهاداتي وألامي التي أصابتني في أنطاقيا وإيقونية وليسترا. الألام اللي أصابته في أنطاقيا زي ما شفنا النساء المتعبدات وجوه المدينة قدروا يطلعوا قرار أن إيه يبعدوهم من المدينة. طب في إيقونية محاولة رجم بولس، طب في ليسترا حيرجموا بولس إيه فعلا، يعني أخذين بالكم للتدريج. يعني المرة الأولانية بعدوه من البلد، المرة الثانية حاولوا يموتوه بالرجم لكن بولس هرب، المرة الثالثة هيرجموه ايه فعلا وبولس هيموت ايه هيموت فعلا. هنشوف بقى الحكاية ديت المرة الجاية لما نوصل مدينة ايه ليسترا. احنا بنعمل تشويق عشان يعني تنتظروا معنا الحلقة القادمة. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجيت سبورتينج تقدم لكم عظة إرسالية الرب يسوع للتلاميذ للأب القمص

اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا ناخد مواضيع عن الخدمة في فترة صوم الرسل. موضوعنا بنعمة المسيح

0: عن إرسالية ربنا يسوع للتلاميذ. والموضوع ده ذكر في الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا مرقس، والإصحاح العاشر من إنجيل معلمنا متى، والإصحاح التاسع من إنجيل معلمنا لوقا.
1: بص يا مغرب، بص الميكروفون، ولع الميكروفون الثاني اذا كنت مش هتشتغل.

الأناجيل الثلاثة اتكلمهم عن إرسالية المسيح لل 12 تلميذ، ومعلمنا لوقا اتكلم أيضا عن إرسالية المسيح لل 70 رسول. ولما نقرا الاصحاحات ديت حطهم مع بعض كده، هندرك حقيقه مهمه خالص

هندرك حقيقة مهمة، إن المسيح الخدمة بالنسبة لي كانت مش مجرد إن هو جه يوعظ ويعلم الناس، لكن كان بيتلمذ. عشان كده كل واحد مسيحي كان اسمه تلميذ للمسيح، والمسيح قال كده: من أراد أن يكون لي تلميذا كررها في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ويوحنا ولوقا، الثلاث أناجيل قال مين عاوز يكون لي تلميذ أنا، وابتدى يحط لهم شروط الكلمات. يبقى واضح من كلام المسيح إنه بيعمل تلاميذ، بيعمل ايه تلاميذ. وحتى ماري مرقس لما جه اسكندرية هنا مشي على نفس الطريقة بتاعت المسيح، فكان عمل الإنجيل بتاعه ده إنجيل ماري مرقس، وكان بيدرسه بطريقة السؤال والجواب. يمكن أنت تستغرب وتقول طب المسيح قضى 3 سنين في الخدمة بس عشان 12 واحد، ومن ضمن ال 12 طلع واحد كمان مش كويس، وعشان 70 واحد تانيين. طبعا أقول لك إن المسيح كان بيحط لنا المنهج العملي للخدمة اللي إحنا مش من حقنا نغيره ولا نعمل منهج تاني. المسيحية تلمذة، وكان المسيح لازم يربي تلاميذ. أنت تقدر تقول إن ده تضييع وقت، لكن المسيح بيقول لا، هو ده الطريقة، لأن المسيحية عبارة عن حياة تتنقل من واحد لواحد. فالمسيحية مش وعظ ولا وسائل إعلان زي مثلا إحنا نقول غيرنا بيستخدموا وسائل إعلام وغيرنا بيعملوا رسالة يسووا. المسيحية عبارة عن إنسان مسيحي واحد بس يتلمذ على المسيح بواسطة الروح القدس. ولما تقرأ في سفر الأعمال تلاقي إن المسيحيين مؤخرا، إن التلاميذ مؤخرا دعوا اسمهم مسيحيين، لكن الأول كان اسمهم تلاميذ. كل المسيحيين اسمهم تلاميذ، ده يؤكد ان المسيحية تلمذة. لازم تتلمذ على واحد، يعني واحد بيعلم واحد. واحنا كمان لما نيجي حتى ننصر عيل صغير بنعمل له الشبين بتاعه. دلوقتي طبعا الناس ما بتفهمش الشبين، والكنيسة بتقلل من القيمة بتاعته، فالشبين دلوقتي هو واحد كده بيجي يشيل العيل ساعة ما بيتحدوا الشيطان. لكن زمان كان كل واحد داخل الكنيسة لازم يكون له شبين. شبين كلمة معناها وكيل، فلازم يكون له وكيل. واحنا النهاردة كنا بنقرأ عن مثل الوزنات، ربنا هيحاسب الواحد يقول له كان في ايدك كم وزن. صحيح اللي اخد 5 وزنات هياخد مكافأة كبيرة، لكن مش هياخد المكافأة الكبيرة ديت قبل ما هيكون تعب كبير قصاد ال5 وزنات. يعني ما تقولش اشمعنى غيري اخذ مواهب اكثر، ما هو اللي اخذ مواهب اكثر هيتحاسب ايضا حساب اكثر. انا عامل المقارنة اللطيفة بين الثلاث اناجيل اللي هم متى ومرقس ويوحنا عن ارسالية الـ12 رسول. احنا هنقول ان الرسل دول تلامذة للمسيح، لكن علاوة على ان هم تلامذة هم رسل كمان، يعني فوق مستوى التلامذة. لكن المسيح قعد معاهم 3 سنين. حتى معلمنا بولس الرسول في افسس لما لقى البلد كلها قايمة ضده
قعد ثلاث سنين يتلمذ تلاميذ في مدرسة إنسان اسمه تيران. أنا عاوزك تاخد بالك من الموضوع ده. يعني مثلا إيه؟ مش عارف أنا حكيت لك الحكاية دي مرة. رحت مرة سافرت في الصيف اللي فات ده، وبعدين إيه في مطعم كده لقينا ولد أصله مسيحي بقى بعد كده مسلم. وبعدين إيه قعدنا نتكلم معاه. قال أنا اسمي كان ريتشارد، وبعدين دلوقتي بقيت إيه مسلم. وبعدين قلنا له تعرف إيه عن الإسلام؟ طلع أنا عارف حاجات كتير خالص. قال لي قرأت الفاتحة وقرأت سورة معرفش إيه وسورة إيه، ومرة يقراها بالإنجليزي ومرة يقراها بالعربي. وبعدين إحنا استغربنا قلنا طب مين علمك كده؟ عارف مين علمه كده؟ طالب معيد هنا في كلية العلوم جامعة اسكندرية، رايح يدرس دكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا، وهو هناك بيدرس الصبح ووقته بعد الظهر، قدر يتلمذ على قديه في السنتين اللي قعدهم 14 عيلة. 14 عيلة. أنا بقول حتى العالم اتعلم بعد كده التلمذة، مع إن إحنا حتى لما نقرأ في تاريخ الكنيسة يقول لك إن البطرك ده كان ليه تلميذ، بعد كده التلميذ أخذ معنى واحد، التلميذ اللي يشيل الشنطة مثلا للمطران أو اللي يشيلها للبطرك أو اللي يشيلها للكنيسة، لكن التلميذ كان البطرك يديله كل أسراره ويعلمه المسيحية، بحيث إن هو لما يجي يموت يقول ما فيش أحسن من الراجل ده اللي شارب منه، لأن المسيحية تتفق كده بالإيه؟ بالتلمذة. فاللي عاوز أقوله لك إن ربنا يسوع المسيح أول واحد حط فكرة التلمذة في التعليم، وإذا كان العالم بياخدها دلوقتي المفروض إحنا نكون إيه؟ تلمذة للمسيح ونتلمذ. يعني أنت تكون لك موقفين من المسيح. الموقف الأولاني إن أنت تتلمذ دايما على المسيح، تتلمذ تلميذ. من أراد أن يكون لي تلميذ ينكر نفسه ويحمل صليبه إيه؟ والدعوة. والنقطة الثانية تحط في بالك أنت بالذات إن يكون لك تلامذة في المسيح. يكون تلميذ تلامذة، يكون لك صديق تتلمذه وتقدم له المبادئ المسيحية البسيطة. واحد، اثنين، عشرة، عشرين، إنما لازم تكون أنت شخص

تحرك، يجب يكون في حياتك في فكرة الخدمة. يعني أنت بتتلمذ على المسيح، لكن أنت كمان لازم تتلمذ ناس على المسيح. وبعدين من أجل اهتمام ربنا يسوع من أجل الموضوع ده بالذات أرسلهم. يعني تتصور المسيح يقعد يكلمهم وبعدين قال لهم يلا اطلعوا، زي إيه؟ عاوز يعمل لهم زي الجماعة بتوع كلية التربية، بيعملوا لهم تربية عملية، ياخدوهم كده يقول لهم اطلعوا دلوقتي بقى وهنعمل لكم ونطلع نفتش عليكم ونشوفكم بايه بتدرسوا ازاي. يعني عشان مش بس الكلام اللي اتعلموه نظري، لا لازم يعيشوه ويقدموه. وعشان كده يا جماعه الخدمه الاجتماعيه والتمريض مثلا، الحاجات دي نجحت في الغرب ليه؟ لان هي اصلا كانت تلمذة مسيحية. الحاجات دي اصلا نشأت في داخل الأديرة وفي داخل الحياة المسيحية. فكان دايما اللي يقوم بعملية التمريض الدير يبقى فاتح زي مستشفى صغيرة ويجوا العيانين، وبعدين يبتدوا الرهبان او الرهبات يخدموا العيانين. فابتدى من هنا النيرسينج او التمريض، وبعدين ابتدت تبقى عملية مستقلة. لما بيجوا يطبقوها لناس ما تتلمذوش على المسيح، بيبقى قلبهم مش حنين على العيانين، وبتبقى النيرسينج عملية روتينية بايخة جدا. كذلك الخدمة الاجتماعية، يقول لك فلان ده مشرف اجتماعي او اخصاء اجتماعي. اخصاء اجتماعي على ايه؟ اهو بيملى بيانات وخلاص. لكن اصلا لما نشأت الخدمة الاجتماعية، لما كانت الكنيسة شوف ازاي حصل فيها مشاكل بالنسبة لتكاثر عدد التلاميذ وتوزيع الأكل وإلى آخره، فاختاروا 7 شمامسة مملوئين من الحكمة ومن الروح القدس، وقالوا لهم أنتم تبتدوا تدبروا الأمور دي. فالكنيسة كانت ماشية بطريقة التلمذة وطريقة النظام. يعني لما يسلموا استفانوس إن هو يوزع الأكل ويوزع الحاجات دي، يقول استفانوس مملوء من الحكمة ومن الروح القدس ومتتلمذ على دين الرسل. فربنا بعت السلام ده في الإرسالية. الإرسالية دي اسمها تجربة عملية. بعدين يرجعوا، وحتى معلمنا مرقس كده بعد ما ترجع الإرسالية دي تقول واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، بكل ما فعلوا وما عملوا. ممكن أنت تيجي آخر النهار وتقابل يسوع وتخبره بكل ما فعل وبكل ما قل. فقال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. يعني لقوا الناس زحمة، قال لهم لا أنا عاوز أقعد معاكم قعدة خاصة عشان تقولوا لي عملتوا إيه في الإيه في الرحلة بتاعتكم. فعاوز اقول لك تخيل معايا المنظر اللطيف ده، ان المسيح قعد كده وبعدين جاب ال 12 قال لهم يلا، قالوا له طب هنقول ايه؟ قال لهم تقولوا كذا اكتبهم. فكتب لهم 12 نقطة وقال لهم تعملوا كذا وتشيلوا كذا في ايديكم، ما تشيلوش كذا في ايديكم، وتاخدوا استعدادات كذا وتعملوا كذا، هنشوفها دلوقتي، وتروحوا تخدموا. ولما رجعوا قالوا له كل حاجة عملتوا ايه؟ قالوا له كل حاجة عملوه. قال لهم لا تعالوا الموضع خلاء عشان نتفاهم ونتحاسب على الخدمة اللي انتوا عملتوها. هل انت بتفكر ان انت خادم وان ربنا بيحاسبك وبتقدم له الحساب في اخر النهار وبتقول انا عملت كده؟ وبعدين ممكن تكون بعد ما ترجع من الخدمة بتاعتك ترجع بطريقة غلط، زي ما عملوا في انجيل معلمنا لوقا. بيقول لك رجع الايه في الإصحاح العاشر في الإرسالية بتاعت 70، بيقول رجع 70 بفرح عظيم. قالوا له إيه؟ فرجع 70 بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم جرى إيه؟ أنتوا اتشغلتوا بالموضوع ده؟ قالوا ده موضوع لطيف جدا، حكاية الشياطين دي لما تطلع

وبتصرخ وكنا بنبقى مبسوطين بيها. قال لهم لا، لا تفرحوا بهذا، ان الشياطين بتخرج بتخضع عليكم، لكن افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في سفر في ملك في السماوات. يعني ابتدى المسيح يصلح للتلامذه انحراف الخدمه. فاحنا دلوقتي هنمر مرور سريع على الثلاث اناجيل اللي هم كتبوا لنا على الارساليه بتاعت الايه ال 12 رسول في متى، عشان لما تروح البيت ممكن تعمل كده قصاد بعض، تعمل مقارنه لطيفه. في متى 10 وفي مرقس 6 وفي لوقا 9. لوقا 10 اتكلم على 70. يوحنا طبعا ما اتكلمش عن الارساليه دي خالص، لان يوحنا انجيل مخصوص كده. يوحنا كتب الانجيل في سن متاخر، وكان كل حاجه اتكتبت واتعرفت، فما حبش يكرر ولا حاجه معروفه، انما كان بيناقش مواضيع لاهوتيه تخص لاهوت المسيح، زي تحويل الماء خمر في عرس قانا الجليل، زي تفتيح عينين الرجل الاعمى، حديثه عن الروح القدس في الاصحاح السابع، حديثه عن التناول في الاصحاح السادس، وهكذا. متى يهودي، كاتب لليهود، فواضح خالص انه لقط من كلام المسيح الحته دي: اذهبوا الى خراف اسرائيل الضاله. لوقا ما ذكرش الحته ديت لان هو مش عاوز يحدد الناس بتوع اسرائيل، ومرقس كمان كاتب للامم، فمش عاوز يقول ان الانجيل ده مبعوث لاسرائيل. انا قريت مره مع الولد اللي حكيت لكم عليه اللي قابلته بره ده، لقيت كتاب كده مؤلفاه بنت باكستانيه، وكاتبه فيه من صفات المسيحيه الوحشه ان هم مبعوثين لاسرائيل بس، خراف اسرائيل الضاله، لكن الديانه الثانيه مبعوثه للعالم كله، هدى ونور للعالم كله. طبعا لا، هو اللي حصل ان متى عشان كاتب لليهود فبيتك على الحته دي عشان فين على ما يأثر على عقليه اليهود، لكن لوقا يقول كده: الحصاد كثير والفعل قليل. ومتى برضه قال الحصاد كثير والفعل قليل، لكن معلمنا متى اكد ان المسيح مهتم بالخراف الضاله من بيت اسرائيل. مرقس طبعا ما يجيبش سيره في الحاجه دي لان مرقس كاتب للامم. هيقولوا ايه هم ماشيين؟ هيقولوا كلمه واحده بس بطريقتين. معلمنا متى هيقول: توبوا لانه قد اقترب ملكوت الله. هيقول لهم: امنوا لانه قد اقترب ملكوت الله. معلمنا مرقس هيقول لهم ان المسيح قال لهم: اكرزوا للناس ان يتوبوا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ مفيش فرق، بس اليهود مستنيين مملكه للمسيح على الارض، مخهم كده. فمتى بيتدرج معاهم بيقول لهم: اقترب ملكوت الله، بس مش بالطريقه بتاعتكم الملكوت المادي، لكنه ملكوت الرب قد ملك على خشبه. شوفوا بقى يا جماعه، هقول لكم حته لطيفه جدا. المسيحيه بالذات تشترط اللي يخش في المسيحيه لازم يكون مارس حياه التوبه. يعني ما اقدرش اعمد واحد ما يكونش مارس التوبه، لانه لو ما تابش هيقبل الروح القدس ازاي ويكون ابن ربنا ازاي؟ لازم يتوب الاول. عشان كده في سفر الاعمال كان بيشترط ان هم يتوبوا قبل ما يعمدوه. فلما بطرس بعد الخطاب بتاع قالوا له: ماذا نفعل؟ قال لهم: توبوا وليعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. لكن في الديانات الثانيه كلها تبص تلاقي العكس صح.

0: ايوه. المهم قبول الانسان في الديانه ديت حتى لو ما يتوبش، وبعدين يبقى يمارس المبادئ. ان كان يعني لازم كل ديانه يبقى فيها شويه مبادئ كويسه كده، والا ما تبقاش ايه ديانه، يبقى يعني حتى ولو يحفظهم بلاش يمارسهم. لكن اصلا الدخول، الباب اللي يخش منه في الاول مش باب التوبه. المسيحيه بس هي الدخول ليها، مش ممكن يكون ليه سكه ثانيه. يعني مش ممكن، يعني مش ممكن مثلا الفريسي يقدر يضحك على المسيح ويمشي معاه، لكن ممكن الخطاه اللي سايبين ممكن يخشوا مع المسيح. طيب واخد بالك من النقطه دي؟ يعني المدخل للمسيحيه لازم يكون الباب الضيق. عشان كده المسيح قال اللي عاوز يكون ليه تلميذا يجي يشيل صليبه. الصليب ده هيكون التوبه. فمعلمنا مرقس كاتب للامم فبيقول لهم ايه؟ توبوا. توبوا. الاصحاح الاولاني الايه 14 المسيح قال توبوا وامنوا بالانجيل. وما كانش الانجيل لسه اتكتب. فالانجيل يعني البشاره المفرحه. فهو بيقول لهم تعالوا امنوا بالانجيل. الانجيل مش يعني الانجيل المكتوب ده، الانجيل يعني بشارة الخلاص المفرح. من ناحية السلطان ربنا اعطاهم سلطان، اعطى الرسل سلطان، واعطاهم سلطان واضح وبالذات على الارواح النجسة، على الشيطان. يعني تقول لي يعني عشان يطلعوا شياطين؟ لا، ما كانش المقصود بس انهم يطلعوا شياطين، لان المفروض الارساليه دي اول واحد هيقاومها هو مين؟ الشيطان طبعا. فمفروض يديهم سلطان على الشيطان. يعني مش لازم يكون النهارده الشيطان داخل واحد عشان يعاكس في الكنيسه، ممكن يعاكس في الكنيسه بطرق مختلفه ويلف. ده سفر الرؤيا بيقول لك عن مذبح الله، عن هيكل الله حيث يسكن الشيطان، يعني ممكن يخش يقعد جوه. فالفكرة هنا ان رسالة المسيح محدش يقاومها غير مين؟ الشيطان. عشان كده انا عاوزكم تكونوا صليبين، يعني من ناحية المعاكسات اللي بيعاكسها العالم. لان العالم اصلا لما بيعاكس بيعاكس بتخطيط من الايه؟ من الشيطان. بتخطيط من الايه؟ من الشيطان. تخطيط الشيطان ده ايه؟ الشيطان بيتضايق من كلمة ربنا ومن المذبح ومن الكنيسة، ما بيطقش. مرة حكيت لكم حكاية حصلت فعلا في كنيسة كليوباترا ديت، لما جت بتتبني بتاع الست العدل، وبعدين جابوا واحدة كده عليها معرفش عليها ايه وما فهمش في الحاجات دي كتير، قالوا صلي لها. فبقيت اصلي، فبتقول لي بقى الصوت اتغير كده، بقول له ما تطلع، ايه اللي معادك هنا؟ قال عشان خاطر هي بتذبحني، بتقدم لي ذبيحه يعني. قلت له يعني ايه بتقدم لك ذبيحه؟ بتفاهم؟ انا مش فاهم. قال لي بقى انت مش فاهم يا شيخ، حرام عليك، ما انت بتقدم ذبيحه على المذبح ده، على المذبح ده. يعني الشيطان عارف ان في ذبيحه بتتقدم على المذبح ده. قلت اه، مش بقدر، الدنيا هايجه. الشيطان مهيج الدنيا لانه عارف ان في هنا ربنا وفي هنا ذبيحه، فهايج. بس ما تهمكش من الهيجان بتاع الشيطان ده، هو اعطاهم سلطان عليهم. لما قالوا له الشياطين تخرج لنا باسمك، قال لهم لا، ما تفرحوش بهذا، اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوه الايه؟ العدو. هقول لك بقى حاجه لطيفه. المعركه اللي دايره النهارده بين الكنيسه وبين العالم هي معركه بين المسيح وبين الايه؟ الشيطان. من اول ايام هيرود لما المسيح اتولد في مزود لحم، كان عمل حاجه لهيرودس؟ ده طفل بسيط. ايه اللي هيج هيرودس كده؟ اكيد الشيطان. جاله بالليل كده وهو نايم، قال له اسمع، قال له عارف، قال له عارف الناس اللي جوا لك دلوقتي؟ قال له اه. قال دول هيعملوا الراجل ده ملك، الطفل ده. قال يا نهار ابيض. طب وقال له هتسكت ليه؟ موت كل الاطفال. قال اه دي فكره. ابتدى الشيطان يلعب في مخه. الشيطان يا أولادي يا إخوتي هو اللي بيهيج دلوقتي العالم المادي على أولاد ربنا. تبص تلاقي شاب كده الشيطان المسيح سماه الروح النجس، شاب لطيف كده من أولاد الكنيسة وبذهني، وبعدين إيه راح في الشغل كده فبنت لطيفة كده جواها الشيطان أكل، ودخلت البنت اللطيفة دي وقلبت مخه كيان. فجاي يقول لي طب وليه ما يكونش الكلام الدين بتاعها مظبوط؟ قلت له يا حبيبي انت كنت بتخدم في مدارس احنا، ايه اللي جرى؟ ويناقش ويجادل، ايه اللي جرى جديد؟ لا هو مش الموضوع كده، هو في شيطان دخل في الموضوع، فالشيطان بيخليه يكذب ويخليه يقول كلام غلط، لان المسيح سمى الشيطان كذاب وابو الكذاب. عشان كده يا جماعة احنا في الكنيسة وظيفة الكنيسة دايما في كل مرة ترفع ذبيحة ان احنا نقول ايه ندوس الحياة والعقارب وكل قوة الايه العدو، نقول الشيطان اسحق رؤوسه تحت اقدامنا سريعا. فالشيطان هو اللي بيقاوم الخدمة. فاكرين القصة بتاع ماري جرجس المزاحم لما كان عاوز يتنصر، وكان في واحدة فيها روح عرافة في الكنيسه بتاع الدميار، ومسكين خلاص اتفق مع الاسقف وهيعمده في السر وانتهينا. كان في القرن العاشر في ايام الدوله الفاطميه، ويبص يلاقي واحده تصرخ في وسط الكنيسه تقول فلان الفلاني ابن الشيخ فلان الفلاني هيتنصر النهارده، وده هيجيب لكم مصيبه كبيره للكنيسه، اطردوه بره الكنيسه. هل شيطان مصلحته على الكنيسه؟ فصرخ عن طريق الايه الست دي اللي فيها الروح العرافه. وهكذا الشيطان يخرب في الخدمه. مين اللي بيعمل انقسام؟ الشيطان يعمل انقسام في الخدمه. مين اللي يخلي التلاميذ يقول مين الاعظم؟ الشيطان يجي في ودن واحد يقول له انت الاعظم من فلان وده اعظم من فلان. فالمسيح قال لهم انتوا العدو بتاعكم الاولاني في الخدمه هي هو الايه؟ الشيطان. فعشان كده انا اعطيتكم السلطان. فاولاد ربنا معاهم سلطان ان يدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه الايه العدو. عشان كده اولاد ربنا في الخدمه دايما شجعان، ما يخافوش ابدا، حتى لو الشيطان حرجم حواليهم كده بشويه دوشه بسيطه، لانه عارفين ان ده كله في الهوى وفاضي. نيجي النقطة تانية، حكاية ان هم يطلعوا يخدموا ازاي. احنا عرفنا هيقولوا ايه، التوبة هي الكلمة الاساسية، سواء الدعوة لملكوت الله متى قال كده، او سواء انه رايح يقول لهم توبة. لكن بقى في شروط للارسالية. الشروط دي كانت ايه؟ الا تحملوا كيس ولا مزود ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم ولا عصا. ولو ان معلمنا مرقص قال ما تشيلوش ولا حاجة ابدا غير عصا، يعني هو بس قال غير عصا، فواضح طبعا ان الفرق بسيط. طبعا هو يقصد عصا تتعكسوا عليها، يعني عصا الرعاية. عصا ايه؟ الرعاية زي الاسقف. مش الاسقف اذا مسك عصاية في ايده، هل معنى كده ان الاسقف ماسك عصايه في ايده ده عصايه طريه خالص عشان يضرب بيها الناس مثلا اللي تقاوموا في السكه، ولا هي العصا بتاعه الراعي اللي ماشي ايه اللي بيقود بيها الحملان؟ فالمعنى بكلمه بتاع مرقص الرسول لما قال تحملوا معاكوا عصا، يقصد العصا بتاعه الايه؟ الرعايه. لكن هم كلهم متفقين ما تشيليش معاكوا حاجه. هقول لك ازاي دي تيجي بقى. اولا هو ده الانجيل بعينه. هيروح ماري مرقص مثلا، ماري مرقص لما ابتدى يمشي في
1: شارع عنده في البيت، لكن قدمها ربنا بقوه. المعارف كلهم عرفوا المسيح عن طريق البيت. خدم خدمه كبيره خالص، اكتر من اي واحد مننا في الكنيسه. راجل متجوز مع بيتين ومش خدم في مدارس احد ولا حاجه خالص. في مظاهرين مهمين أوي لحياة التكريس عشان

الاستوائي للدهوة. المظهر الأولاني حياة التسليم تبقى واضحة أوي، والمظهر الثاني الحرية، وهي الاثنين مرتبطين ببعض، هي مجرد إحساسات. لكن حياة التسليم اللي يوصل فيها الإنسان اللي حط الخمس خبزات بتوعه بين يدي ربنا، هذا الإنسان يحس في اللحظات اللي يعمل فيها ربنا عكس ما يريد الإنسان، يحس إن هو مبسوط أكتر. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وهو بيصلي الصلاة ديت كان يقصد إنه إرادة ربنا تغلب على إرادتي، رغم إن المسيح طبعا إرادته هي إرادة الآب، لكن بيعلمني أنا في كل صلاة بقول له لتكن مشيئتك. وكل الحتة دي تتحط في قلبنا الذي يعني معناها دي حتة أساسية في حياتي. التسليم مهم خالص خالص. إنسان مفيش أي ضغط على أعصابه. وباختصار بقى التسليم ده هينهلني الحياة الحرية. شخص مسلم حياته في إيد ربنا مش شايل هم، وهو حر، والحرية هتوصلني للسعادة المطلقة. الحرية في المسيح لأنها هتخليني أنا عايش مع ربنا، والحرية دي هتحررني من قيود.

هتحررني من مشاكل كتيرة بتقابلني في عملي، في حياتي، في خدمتي، في احتكاكي بالناس الوحشين والكويسين إلى آخره. طبعا المشاعر دي كلها ما كانتش في نفسي بدرس واضحة. أنا سوري أنا نطيت نقطة، دولت التسليم والحرية، دولت والحصول على ربنا، دولت الثمار الأخيرة من الإيه؟ من التكريس. لكن أنا كنت عاوز الأول أبتدي بالعلامات الأولى للتكريس قبل الثمار. العلامات الأولى للتكريس بتبتدي كده بنقطة مهمة خالص. النقطة الأولانية إحساس بالغربة من العالم. الناس كده بتجري ورا العالم جري، ما أنا بكرهه يعني مش بعادي الناس، أو الناس بتجري ورا المراكز. ممكن هذا يكون في داخل الكنيسة حتى، ممكن قسيس يكون بينافس قسيس على مركز. لكن انت يا ربي اردت ان انت تقول انا لست من هذا العالم، كررتها كتير. بداية الطريق ان انا احساسي ان في حاجة في العالم ما ببلحهاش، وفي حاجة عندي العالم ما بيبلحهاش. يعني احنا ما بنبلعش بعض كده، دمنا تقيل على بعض. العالم كل يوم بيطلع لي بتقليعة جديدة، انا مش عاوز انقطها، لكن انا يعني بوصلها انها سخافات. وانا بالنسبة للعالم سنرجع يوم متأخر تعبان، وانت هتنتهي الحرب كده ابدا. بديت تساوي بالضبط الزوال والحمد، اهو دعوهما يرميان معا. لكن مين قال الزوال والحمد؟ ده طعم وده طعم، ده طعم وده طعم، دي ثمرة ودي ثمرة. بداية هذا الاحتكاك وهذا الشعور هو بداية فعلا التخصيص. والعملية الأولى اللي يعملها الكاهن في المعمودية جحد الشيطان

0: نكهة العالم.
1: يعني قبل أقول فيه بقى دلوقتي خط واضح كده بين المسيحي وبين العالم. دي تفيدني في إيه طيب؟ تفيدني إن أنا أحدد معالم حياتي. لما أكون موظف مثلا في شغلي وبعدين إيه؟ أحب أسلك بأمانة مثلا وبعدين يضايقوني، وبعدين أرجع أتعكن.

القلب بتطلع وتتفصل عن الارض الصحراويه اللي حواليها دي، كل ما انت تبقى فرحان اكتر، كل ما معالم حياتك ودي مشاعر داخليه، يعني انا ما اقصدش تعمل عداءات في الناس بره، لكن كل ما هذه المشاعر من جوه تنمو اكتر وتتقوى اكتر، فانت لا يمكن ان تقبل العالم في قلبك وان العالم مصلوب بالنسبه ليك. كل ما يكبر هذا الاحساس مش ممكن ان انت تقبل مراكز العالم وامجاده مجدا من الناس لست اقبله. كل ما تفرح بمديح الناس كل ما تحس ان العالم بيتسرب جواك، كل ما تحتقر مديح الناس كل ما تحس ان الخط اللي بينك وبين العالم بيبقى واضح اكتر. اذا اهملك العالم يبقى بركه، واذا اهتم بيك العالم تبقى خساره. اذا الناس ادتك الكرامه يبقى خطر، واذا اتنسيت يبقى احسن. ديت علامات التكريس او التخصيص. انا قلت يعني ان الفرد من العالم ده بيبقى عبارة عن بيبقى مؤلم شوية في الأول، لكن بالنسبة للشخص اللي حياته مكرسة

المغرب يسحب لوحده يعني هترمي في الزبالة. كل ما الخطوط دي بتبقى واضحة كل ما أطرح مش بحزن. زمان كنت أحزن لكن النهاردة بنفرح. كل ما كان لي حسبته نهاية فده خط بيبقى واضح. دي علامات تكريس. العلامة التانية التوبة. والتوبة دي عشان ما نطولش هي عبارة عن خط، يعني عبارة عن عمل إيجابي. ما عرفش ربنا أرشدني مرة للتشبيه كده، قلت تمثال على بعد مثلا كيلو كده. التمثال ده أنا شايفه طوله حوالي نص متر، فجهدت شوية ومشيت.

رغم ان ملامح التمثال كبرت في قلبي. مع بعض الفارق انا هقول ان التمثال ده رمز للمسيح. كل ما بتوب اقرب، كل ما بشتاق اتوب تاني، كل ما اشتاق واتوب تاني اقرب يكبر اكتر فحبه اكتر فاتوب اكتر. تاخد بالك ازاي؟ وده السر ان فهم التوبه في مسيحيتنا هيتنه عمل لذيذ وحلو وشيق. وده جميلة المسيحية ان هي مش حاجات محددة ودي يزهق منها البني ادم. يعني مثلا في الديانات التانية فروض، 1 2 3، الفروض دي خطرة بالنسبة للانسان لان الانسان بطبيعته غير محدود، يحب اللانهائيات. فلو انا حطيت له التكريس كده 1 2 3 4، تخش في بيت معين وتعيش بعيشة معينة وتلبس لبس معين وتاكل اكل معين، راحت ميزة المسيحية. يعني في لا نهاية في محبتنا لربنا، فيبقى بوظت كل حاجة. عشان كده التوبة هنا بتدفعني في مفهومها المسيحي في حياة تكريس ربنا، هي حياة شبع اكتر. اجربها مرة يتكشف لي المسيح في حياتي اكتر فحبه اكتر، لما احبه اكتر احب اتوب تاني عشان اوصل له اكتر، فلما اتوب تاني يوضح اكتر فحبه اكتر.

أحب أكتر من يد أنت إلى مدى قامة المسجد. بس هو كده مصوت كويس. وبعدين استمر بقى التسليم، الحرية، الفرح، الحصول على الله، تسليم الحياة كلها ربنا. مش هطول عشان الوقت بتاعي. والحرية والفرح قلتلك في بداية الموضوع ان الجديد في موضوعنا هنا ان حب ربنا. احنا دلوقتي وصلنا له كويس يعني، وعرفنا الطريق كويس. ان حب ربنا الحتة الجديدة في الموضوع ان ربطه بالخدمة. اتحبني ارعى غنم. اذا اللي يحب ربنا لازم يرعى الغنم، واللي يحب ربنا وما يرعاش الغنم يبقى ما يحبش ربنا. صحيح جد هذا اتوقع خالص. اتحبني ارعى غنمي، يبقى اللي يحبني يرعى غنمي. اللي يرعى غنمي يحبني، واللي يحبني يرعى غنمي. هنبتدي برضه في نفس الحكايه. ما اقدرش ارعى الغنم الا لما احبه. دي حته جديده كمان. مش ممكن رعايه الغنم بحنان وعطف الا لما احبه. لما احبه اخد مشاعره في قلبه، في قلبي، فارعى غنمه باحساساته. بطرس بتحبني؟ قال له احبك اكثر من هناك. قال له اكثر من هناك. طب عاوز ايه بقى اكثر من كده؟ قال له بطرس ازاي تحبني وانا بحب كل دول؟ ولي خراف اخر ليست من هذه الحصيره وانا قلقان عليها. تحبني؟ طب احبني يا اخي ساعدني بجد. صحيح ده اوحش مكان في قلب الابن الاكبر، انه بيدعي انه بيحب ابوه، انه مخلص لي واوى الاخر، ونازل في اخوه طاق طاق طاق طاق. ما بيحبش ابوه. يحب ابوه يبقى كان لازم يفهم مشاعر ابوه نحو الابن الايه؟ الصغير. انا مش هتكلم عن ارعى غنمي دي، لكن عاوز عشان تعرفها وترجع تقرا الاصحاح العاشر من انجيل معلمنا يوحنا بتاع الراعي الصالح. بس عشان اقول لك مشاعر ربنا يسوع المسيح انه يعرف خرافه بصوتها بيميزني. واروع ما في هذا الاصحاح الايه دي، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الايه؟ عن الخراف. يعرف صوتها، يعرف اسمها. ما يروحش بالليل ينام الا لما يتمم على الخراف بتاعته في تربة الحظيره، وبعدين يرجع يقول انا الباب. ما فيش غنم تغيب، غنم واحده تغيب. لا، او اذا غابت غنمه ما يجيلوش نوم. يبقى ده اسم الخروف الضال. ايه الراعي الصالح ده؟ هقوله لك باختصار. الراعي الصالح عبارة عن انسان مكرس حياته للرعية. هنرجع برضو في حياة تكريس تاني بس في مفهوم الخدمة. الراعي ده ملوش وظيفة تانية. ما يقدرش نقول بس مثلا راجل بيعمل وظيفتين، راعي غنم مثلا وموظف في الشركة. ده راعي غنم ياخدهم من الصبح لبالليل، ينام معاهم والغنم يناموا وده يتم ايه؟ صاحي سهران، واخد بالك؟ عشان الديب بيجي يخطف بالليل. الديب ما يحب يجي بالليل، ما يجيش بالنهار. شغل في الضلمة يفكر الصبح كده قبل الغنم نايم كده، يفكر في المراعي اللي هيمشوا عليه، يفكر في اكلهم وفي شربهم وفي لبسهم. يحس باحساساتهم.

يسمح الصفحة كده يقول النهارده هنروح فين؟ هنروح في الحتة الفلانية دي، الجبل ده. ليه؟ عشان هناك مريح؟ قال لا، هناك في أكل حلو للغنم. طب دور على نفسك حتة تستريح فيها ولا غنمك تستريح؟ قال لا، اسأل أي راعي غنم كده يقول لك أنا ما بستريحش لما الغنم تستريح. أي حتة، أي حتة تعجبك، أي مكان أحسن.

بيحب رعيته خالص، بيبحث عن الخروف الضال. وكمان يعني باختصار ان هو بيبذل، لان ربنا يسوع هو بيرعان ازاي. في اشعياء بيقول ان هو بيجبر الكثير، وان هو

حوار حلو قوي للراعي اللي ماشي ورا الرعية كده، هنلاقي ربيع صغير بيشيلوا عليها كده ويقود المرضعات. المرضعات دول بيتأخروا ورا كده بعصاية صغيرة، ومزمور الراعي بتاع داود مشاعر عميقة خالص. الراعي ده مش عايش لنفسه أبدا. هقول لك بقى آية حلوة توصلنا للنهاية بدل ما نتكلم كتير. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. وده هنتنقل هنا لمرحلة لطيفة خالص، إن إحنا هنتحرر من شكلية الخدمة خالص، هنفصل من درس أحد، هو الدرس اللي متحضر، ومن شكل الترتيلة، كل هذه وسائل. لكن يا ولادي دول الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. يتصوروا إزاي جواهم دول؟ هقول لهم درس شيق جدا. طيب مش واضح برضه المسيح لسه. هنبر لهم صوم. طيب زميلي اللي في الكلية ده أخدهم إزاي؟ أكلمه؟ ما يقبلش مني كلام. هو رايح يلعب، هصلي له، هصوم من أجله. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. تعالى كده، مش هستريح أنا لما أشوف المسيح في كل واحد من أولاد المسيح. تكمل الصورة. تعالى أربط بقى بين الاثنين كده. قلنا إن محبة الله عبارة عن تكريس أو تقديم الذات لربنا، مصير ربنا لقدم ذاته للإنسان. والخدمة هي بذل كامل من أجل ولاد ربنا، يبقى من أجل المسيح. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيه. لما تقابل الخرطين دولت مع بعض يطلعوا من الآية اللي قالها المسيح في الأول: أتحبني أرعى غني. ويبقى عندنا مفهوم واضح للخدمة. الخدمة بركة كبيرة خالص. الخدمة أنا النهاردة أنا اللي محتاج لها، أنا ما بخدمش، لأن هي وسيلة انفتاح قلبي لمحبة ربنا، انفتاح قلبي لمحبة ربنا، بحبه وأحب ولاده. فرح ملائكة السماء محبة في المسيح، ده خاطر واحد يتوب. فرحتي بنمو الكنيسة وازدهارها. يمكن مش الكنيسة اللي أنا فيها دي خالص، يمكن الكنيسة في أسوان

0: جدا بالطريقة دي هتنتهي خدمته إلى محبة أكثر للمسيح. وده معناه إن بنقول للمسيح لبطرس تمام من الخدمة أنا بحبك. أنا عارف محبتك يا العبقرية الحلوة اللطيفة دي النبوية إزاي أنا عارف أوصلك محبة جميلة حبني. أنا مش فاكر لو طلعت كيف وكنت هضرب عشانك وقطعت المرة دي. قال لا تحبني ارعى الخادم دولت واغسل رجليهم. مش تعيب على الناس في الكنيسة، مش تعيب على ولاد ربنا، ما تدينش فيهم. انت تعرف الراعي يعمل ايه؟ يقف تفتكر من الزبالة بتاعت الغنم؟ لا، الراعي يروح يكنس للغنمات بتاعت. ما لو ساب الوساخة بتاعت الغنم تحت رجليهم، الفضلات الوسخة هتكون نتيجة ان الغنم تجيلهم امراض وحشة. مش مهم هو يتوسخ، مهم الغنم يبقى نظيف، مهم الغنم يبقى نظيف. ده اللي عاش الرعاء وكان في الفلاحين يشوف قد ايه بيهتموا بالغنم. في حركات كتير، في امراض كتيره تيجي الغنم والراعي يقعد يسهر عليها ويقعد يغسل الغنمات ويقعد ينقيهم وينظفهم ويجزهم، حاجات عجيبه خالص خالص. ربنا يقعد ينظف ويشيل وساخة من تحت رجلين الغنم. ما هو ده اللي عمله بالظبط. هو نزل من السماء، لما نزل تحت رجلين الانسان ابتدى يخسر رجليه ويموت عشانه. ده اللي عمله الانسان الله بالنسبه للانسان. عشان كده بولس الرسول كان بيتمخض زي الواحده اللي بتولد، يا اولاد الذين اتمخض لهم. انا عاوز اقول لك اختصار الكلام ان الخدمه بركه، بركه لينا كبير خالص خالص خالص. الخدمه الحقيقيه بركه لان هي طريق اكيد مضمون يوصل الى انفتاح القلب لمحبه يسوع. ولله المجد دائما ابدا.
1: اله الواحد امين. نقرا شويه من الاصحاح الثالث من سفر نشيد الاناشيد. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. اني اقوم واطوف في المدينه في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرفضه. إلى آخر. أنا كلمتكم كتير في سفر نشيد الأناشيد، لكن أرجو ان اكلمكم عن معاني اخرى في هذا الموضوع. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. في الليل لها معنيان. إما في الليل يعني الليل فعلا عكس الصبح في المساء يعني، وإما في الليل يعني في الظلمة في الخطية في الحيرة في التعب الروحي الذي أنا فيه. على فراشي يعني في كسلي في تهاوني في رقادي في بعدي عن الله. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته.

التي تتكلم هي إنسانة سوداء وخاطئة وأممية. بتقول أنا سوداء يا بنات أورشليم، سوداء وجميلة وأممية، ليست من شعب الله. نفس سوداء ونفس أممية ونفس كسلانة، نفس سوداء ونفس أممية ونفس كسلانة، لأنها راقدة على فراشها، ولأنها لم تفتح للرب فمضى وعبر. ونفس تعيش في مرحلة التخلي، ربنا تخلى عنها، طلقته فما وجدته. كثيرون يطلبون الله فيجدونه، لأنه قال اطلبوا تجدوا، بل إن ربنا هو اللي بيطلبهم مش هم اللي بيطلبوه، وبيقول أنا واقف على الباب وأقرع، لكن دي هي اللي بتطلب ولا تجد. فلماذا؟ بيأتي التخلي لسببين، إما بسبب الإنسان، لإما بسبب حكمة العناية الإلهية في التدبير. جايز إنسان تصرفاته الخاصة في عناده، في بعده عن الله، في إصراره على الخطية، في رفضه لعمل النعمة فيه، في عدم استسلامه للروح القدس وعدم استجابته لنداء الله ونداء الضمير، يصل إلى مرحلة التخلي فيتخلى الله عنه. وجايز إنسان آخر يتخلى الرب عنه بسبب الكبرياء، ماشي في البر والقداسة وقلبه يرتفع أحيانا بسبب هذا البر، ويظن أنه وصل فيتخلى الرب عنه ليعرف ضعفه. يعني مش كل اللي بتخلى عنهم ربنا دول ناس أشرار، في ناس كويسين، ولكن من أجل برهم، من أجل برهم ارتفع قلبهم، فربنا تخلى عنهم عشان يشعروا بضعفهم. طلبت فما وجدت. وفي حتة ثاني تقول طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. عبارة تحبه نفسي تكررت كثيرا، طلبت من تحبه نفسي أدي مرة، طلبت فما وجدته. أطيق في الأسواق والشوارع أطلب من تحبه نفسي مرة ثانية، وجدني الحرس القائد في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي مرة ثالثة، فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي مرة رابعة. فأربع آيات كل شوية من تحبه نفسي. هذه النفس الكسلانة الخاطئة التي على فراشها وليس في معبدها،
على الرغم من بعدها عن ربنا ما تزال تحبه. على الرغم من بعدها عن ربنا ما تزال تحبه. كل الاخطاء الموجودة فيها ما بتمنعش محبتها لربنا. المحبة موجودة اساس. زي ما بيقول بولس الرسول: الارادة حاضرة عندي ولكن ان افعل الحسنة لست اجد. انا يا رب بحبك من اعماقي لكن بفعل الخطية عن ضعف او عن عادة او تعود او لعثرة وليس عدم حب ليك. اريد ان اصل اليك لكن في موانع خارجة عني هي اللي بتخليني ما اوصلش. انت يا رب تعلم كل شيء. انت تعلم اني احبك. انا نايمة صحيح لكن بحبك. وانا بخطي صحيح لكن بحبك. صحيح لا اعمل اعمالا تليق بهذا الحب لكن الحب موجود. عارفين زي ايه؟ اجيب لكم مثلا. زي بذرة مثلا. بذرة. البذرة فيها كل عناصر الحياة لكن لم تحدث ظروف للانبات تخرج هذه الحياة الى حيز الوجود. هي حياة كامنة لا تتحرك لكنها حياة. هي بذرة حية لكن ما جات لهاش الظروف اللي تنمو فيها. انا يا رب بالشكل ده. الحب فيه طاقة كامنة في داخلي لم تجد الفرصة للتعبير. لم تجد الارض الخصبة. لم تجد الري والماء. لم تجد العناية من فلاح حكيم. لكن الحياة موجودة فيها. في اي وقت تتولاني نعمتك وتغرسني في ارض جيدة وترويني سانبت واخرج لك ساقا واوراقا وازهارا وثمارا وكل شيء. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. طلبت في الليل. في الليل في الظلام. ذكى العشار طلب ربنا في الليل وهو على فراشه. في ظلمة الظلم. مش استقال من شغل العشارين وطلب ربنا. ده طلب ربنا وهو رئيس على العشارين. في الليل. اللص اليمين طلب المسيح في الليل وعلى فراشه. طلبه في الليل. اوغسطينوس طلب الله في الليل في عمق الليل على فراشه ايضا. موسى الاسود في لاجية. مريم المصرية. كلهم طلبوا ربنا في الليل في الخطية اللي هم فيه. المهم ان دول طلبوا ربنا فوجدوه. لكن هذه العذراء طلبته فلم تجده. في انسان يعيش في الخطية ويطلب الله. لا ينتظر حتى يتقدس ويتطهر ثم يطلب الله. انما يطلب الله لكي يتقدس ولكي يتطهر.

يقول له انا يا رب اشهد اطاهر وبعدين اطلبك. ده انا عايز اطلبك دلوقتي علشان تساعدني ابقى انسان طاهر. انا مش لما ابقى مجتهد في العبادة وقوي في الروح ابقى اطلبك. ده انا اطلبك دلوقتي وانا كسلان علشان تنجيني من كسلي وعلشان تعطيني حرارة الروح وقوة الروح. انا بطلبك على فراشي وانا رائد ونايم، بطلبك عشان تصحيني من النوم، بطلبك على فراشي لكي تقيمني من هذا الفراش، وبطلبك وانا نايم عشان تصحيني من النوم، وبطلبك وانا خاطي عشان تنجيني من الخطية، وبطلبك وانا بعيد عنك علشان تقربني اليك. انا يا رب النية موجودة عندي، لكن الطريق لم اسر فيه بعد. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. الابن الضال طلب ربنا وهو على فراشه. في كورة بعيدة وسط الخنازير، في ليل اكتر من كده وفي فراش اكتر من كده. هل طلبت من تحبه نفسي؟ هل اقوم واذهب الى ابي؟ ربنا عايزك تجيله زي ما انت بعبلك كده، زي ما انت. في انسان يقول انتظر الى ان اصل الى الصلاة الطاهرة ثم بعد ذلك اصلي. نقول له لا، صلي، صلي وانت في السرحان، وصلي وانت في عدم الفهم، وصلي وانت في البرودة الروحية وفي طياشة الفكر. صلي لكي يعطيك الله الصلاة الطاهرة. صلي وانت في الليل

زيتون فقط لضعنا جميعا. لنا رجاء ان الخطاة ايضا يطلبون. لنا رجاء ان العشار والفريسي هما ايضا يطلبان. الكل يطلبك. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. جميل جدا ان الواحد يشعر ان ربنا في وسط الليل اوجد نجوم وكواكب بتنير تضيء وسط هذه الظلمة. فانت في الليل وسط ظلمة الخطية في شوية اضواء بتحيط بيك، انك انت ما تزال تحب ربنا وما زلت تطلبه ولو انك انت ساقط وخاطئ. في الليل وعلى فراشي وطلبت، ومش طلبت بس، من تحبه نفسي. ربنا يقول صحيح الشخص ده عايش في الليل، عايش في الظلمة، لا يعيش كما يعيش اولاد النور واولاد النهار، وقاعد على فراشه لا هو صاحي ولا ماشي، ولكن كفاية انه بيطلب وكفاية انه بيحب. كفاية انه بيطلب وكفاية انه بيحب. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. انا يا رب اريد ان اكون معك في كل حين. في الخطية اريد ان اكون معك، وفي البر اريد ان اكون معك. الخطية جايز بتحطم اشياء عملية في حياتي، لكن لا تحطم عواطف في اعماقي نحوك. زي ولد ابوه يقول له ما تخرجش وما تروحش المشوار ده، ويخرج ويروح المشوار، ولكن هو بيحب ابوه برضه وزعلان، ويجي يقول له يا ابي انا رحت المشوار ده لكن لسه بحبك برضه. مش معناه ان انا ما بحبكش. في الليل على فراشي ممكن تتاخذ الليل الحقيقي، الليل في هدوءه وفي سكونه في بعده عن الضوضاء، في انفراد الشخص بالله اثناء الليل. بيقول طلبت من تحبه نفسي. في زحمة النهار، في مشاكل النهار، في لقاءات الناس، في المقابلات العديدة، في العمل، في الدوامة، أنا كنت تايه مش واخد بالي من نفسي. لكن في الليل على فراشي انفردت مرة أخرى بالله لكي اطلب من تحبه نفسي. عشان كده المسيح بيقول ادخل الى مخدعك. ادخل الى ايه؟ الى مخدعك. مخدعك يعني فراشك. والمزمور السادس بيقول ايه؟ الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. الافكار اللي بتمر في قلبك اثناء النهار لما تنفرد الرب في مضجعك
تبقى تطلب من تحبه نفسك في ذلك الحين في الليل على فراشي. بيني وبينك يا رب هذا الليل وسيلة جميلة اطلبك فيها. انفض عني غبار النهار واخلص يدي وقدمي من سلاسل النهار وانفرد بيك في الليل. في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب.

في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. لا هقول لكم في الكنيسة ولا في الدير ولا في اماكن العبادة، لكن في الليل وعلى الفراش. لا تحتقروا الذين لا يحضرون الى الكنيسة، ربما يطلبون الله على فراشهم ويطلبون من تحبه نفوسهم. احنا بنقيس الناس بالمقاييس الظاهرة لكن لا نعرف. احكامنا احكام ظاهرية، نظن ان اللي بيدخل الى حجرته بينام وجايز هو داخل في الحجرة وعلى فراشه وبيطلب من تحبه نفسه، وابوه الذي يرى في الخفاء يجازي على نيه. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. لكن هذه الاخت بتقول طلبت فما وجدت. انا اطلبك يا رب وانت لا تسمع، وادعوك وانت لا تجيب. هناك حاجز كبير بيني وبينك، هناك عبارتك المخيفة حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع، ايديكم ملآنة سندما. توجد حواجز بيني وبينك، انا ضيعت الحب القديم الذي كان بيننا، ضيعت الدالة العميقة التي كانت تربطنا سويا. انا خنت عشرتك، عشان كده مش شاعر بدالة، بتكلم مش زي زمان. كنت زمان اكلمك في حب واكلمك في دالة واكلمك وانا شاعر بالعاطفة اللي بيني وبينك، واكلمك في حرارة. دلوقتي بتكلم وشاعر ان كلماتي لا تدخل اليك، شاعر ان كلماتي لا ترتفع الى سمائك، شاعر ان بيني وبينك اميال طويلة وحواجز ضخمة. ادعوك فلا تسمع، واطلبك فلا توجد، واسألك فلا تجيب. كأني لست ابنك وكأنك لست إلهي، فلماذا هذا التخلي؟ أنا يا رب أريد إني أصطلح معاك، أريد إني أقشع هذا الضباب وأزيل هذه الخصومة وأرجع المحبة القديمة. أريد إني أعتذر إليك واصلح العلاقة اللي بيننا، واطيب قلبك من جهتي. اريد ان نرجع كما كنا قديما، حين كنت تظهر لي في الجنة واقابلك واكلمك قبل ان تدخل الحية بيننا، وقبل ان اكل من الثمرة واشعر بحجاب. عذراء النشيد دي كانت احسن من ادم. ادم لما اخطأ لم يدعو الله واختبأ وراء الشجرة واختفى من وقت الله.
لكن دي في زعل لكن فيه كلام. اكتر حاجة تتعب ان يوجد زعل وتوجد جفوة، توجد خصومة، يوجد بعد، فالحكاية تكبر. لكن لما يوجد زعل بيننا وبين بعض ولسه فيه كلام وبناخد وندي، ممكن الحكاية تتصلح. العذراء دي فيه زعل بينها وبين ربنا، لكن فيه كلام، مش بس فيه كلام، فيه كلام وفيه بحث وفيه خروج وفيه مشاوير وفيه سعي للقاء. خرجت اطلب من تحبه نفسي، بحثت في الشوارع في الاسواق في الدنيا، سألت الناس، في سعي. هناك انسان في خصومة مع الله.

ولا يسعى لخلاص نفسه ولا يكلم الله ولا يصطلح معاه ولا يطلبه، وان تخلى الله عنه يتخلى هو ايضا عن الله وتنقطع العلاقة. لكن العذراء دي مش من هذا النوع. صحيح يا رب انا في مرحلة تخلي وانا طلبتك فما وجدتك ودعوتك فما اجبتني، لكن مع ذلك انا هبحث عنه وهدور عليه وهسأل الناس عنه وهحاول ارجع العلاقة زي ما كانت. اوعى لما يحصل زعل بينك وبين ربنا تنهي الموضوع وتضيع العلاقة وتقول ما دام ربنا مش بيحبني خلاص وانا كمان، ما دام ربنا ما بيستجبش صلواتي انا كمان لا رايح كنيسة ولا رايح اعترافات ولا رايح ولا جاي، وتضيع العلاقة. لا، حتى ان شعرت ان الله يتخلى عنك لا تتخلى انت عن الله. قل له يا رب اسمع انا هقول لك على حاجة، انت لو تخليت عني انت مش هتخسر حاجة، لو تخليت انت عني مش هتخسر حاجة. ايه يعني حتة واحد من ملايين الملايين اطلع فين انا؟ لو انت تخليت عني انت مش هتخسر حاجة، لكن لو انا تخليت عنك ابقى انا ضعت خالص، لو انا تخليت عنك ابقى ضعت خالص. ده انا اللي بيربطني بالحياة مجرد صلتي بيك، مفيش اكتر من كده. اللي بيربطني بالحياة مجرد صلتي بيك، انت ليا كل شيء، انت الحياة والوجود وانت الابدية وانت مصيري وانت الالف والياء وانت الكل في الكل. ولو انا سبتك ابقى انتهيت. ده انت لو تخليت عني اجري وراءك في الشوارع والاسواق والحواري والازقة والف وراء بلاد ومدن وقرى، مش ممكن ابدا. انا بدونك لا استطيع شيئا، انا بدونك لا استطيع شيئا، انت لي الكل في الكل، لازم اجري وراك، لازم ابحث عنك، لازم افتش عليك، ان كنت زعلان مني انا اصلحك، وان كنت زعلان مني انا اعتذر لك، انا لا اهرب منك اطلاقا. زي ما قال بولس الرسول، نحن نحيا به ونوجد ونتحرك، به احنا نحيا وبنوجد وبنتحرك. وقال لي الحياة هي المسيح، حياتي هي المسيح، انا فيه وهو فيه. حتى ان كانت نفسي نائمة وفي الليل وعلى فراشها، لكنها لا تنساك ولا تتركك. هي يا رب فترة مؤقتة عارضة لم يتغير فيها القلب، لكن مجرد مرض بسيط ويطيب منه، مجرد مرض بسيط ويطيب منه، مجرد عثرة بسيطة ويتخلص منها، مجرد ظلمة بسيطة ويستنير. ما تحسبها ليش ليا انها صفة العمر كله، اعتبرها فترة مؤقتة، اعتبرها فترة مؤقتة ومستلحة. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. يعني ايه طلبت من تحبه نفسي؟ انا يا رب مشيت مع العالم صحيح.
واشتهيت الامور اللي في العالم صحيح، شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، لكن كل دي اشياء كانت تتعلق باللذة وليس بالحب، اشياء تتعلق باللذة وليس بالحب، واللذة شيء طارئ وسطحي، والحب عميق عميق في داخل القلب في اعماقه. العالم بالنسبة لي كان لذة، والجسد كان لذة، والكبرياء كانت لذة، والخطية كانت لذة، لكن ما كانتش حب. الحب ده ليك انت بس، تحب الرب الهك من كل قلبك، كل القلب ليه. اوعى تفتكر يا رب شهوتي دي حب، ولا لذتي دي حب، ولا متعتي بالعالم دي حب، كلها طيش معقد، لذات ومتع لكن مش حب. الحب ده ليك انت. انا بطلب من تحبه نفسي. وسط الظلمة وسط الليل بقارن، انا اخدت ايه من العالم؟ ولا حاجة. بدور على الخروب فلا اجده. اقوم الان واطلب من تحبه نفسي. طلبته فما وجدته. جيت بعد ما الفرصة انتهت، لكن انتهت يعني انتهت على طول؟ لا، دي لا. ما وجدت يعني لم اجده على طول والى الابد؟ لا، ده مستحيل. ده لو كان كده يبقى انا معيش شحفة. ما وجدت يعني لم اجده الان، لكن اجده بعد الان، اجده بعد شوية، لا اجده النهاردة، اجده بكرة، اجده بعده، اجده السنة الجاية. هذه العذراء من الاشياء الجميلة فيها انها لا تيأس اطلاقا، لا تيأس اطلاقا. ما وجدتوش، معلش ادور عليه. لا اشعر بالروحانية الان، معلش اثبت بصبركم تقتنون انفسكم، اجدوا بعدين. ما عنديش ميل للصلاة ولا للقراية، ما يأسي، هيجيني هذا الميل فيما بعد. ما عنديش رغبة في ربنا ولا في الكنيسة ولا في الروحيات ولا في الدنيا دي كلها ولا في التناول ولا في الاعتراف، معلش هتجيني الرغبة بعد شوية. مش طلبت فما وجدت اقول خلاص ربنا مش موجود وانتهت الحكاية. لا، ربنا موجود، هو موجود. انا مش لاقيه دلوقتي، الاقيه بعد شوية. مش لاقيه دلوقتي، الاقيه بعد شوية. امر في الشوارع وفي الطرق ما لاقوش، الاقيه بعد شوية. اسأل عليها الحرف الطائف ما يقولونيش، يقولولي بعد شوية. لكن نسيبه، لا تيأس مطلقا مهما طالت مدة التخلي، فلا تيأس مهما طالت مدة التخلي فلا تيأس. ان طلبت الله ولم تجده لا تيأس، لا بد ستجده بعد حين. هذا التخلي من الله كان ليه حكمة فيه. العذراء دي نايمة على فراشة ونعتانة وبتقول طلبت فما وجدت. لو كان ظهر لها وهي على الفراش كانت مشيت في التدلل، ودي نايمة ومتمتعة بيك وخلصت الحكاية. لكن على الفراش لم تجده، قالت اني اقوم واطوف في المدينة وفي الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسه. التخلي

كلها تتحرك وتقوم وتخرج وتروح الشوارع وتروح الطرقات وتروح الاسواق وتسأل تتحرك تطلب نفسها. كتير لما ربنا بيدينا درجات من النعمة كتيرة والنعمة بتزيد علينا احنا بنتدلع بنتدلل ولازم ربنا يعمل كل حاجة واحنا ما نعملش حاجة ابدا. كفاية النعمة. كفاية ايه النعمة يا رب عايز ابقى طاهر بلاش اشتغل اديني الطهارة دي بالنعمة الله. يا رب عايز اصلي بلاش نفسي اصلي اديني الصلاة دي بالنعمة. عايز اعيش حياة روحية مفيش حياة روحية ادهاني بالنعمة. متبررين مجانا بالنعمة. طب يا حبيبي بتشتغل انا اطلبه على فراشي بالليل. لا اذا كانت النعمة دي تعلمك الكسل انا هسيبك شوية. ان كانت النعمة دي هتعلمك الكسل وتستلقي على ظهرك وعينيك بصة في السماء دي مش هتنفع دي. يروح سايبك ربنا. تطلبه فلا تجده. ايه رب الحكاية. يقول لك انت عايزت نعمة بس. عايزت الروح القدس بس. لا في حاجة اسمها شركة مع الروح القدس. شركة الروح القدس تشترك مع الروح القدس في العمل. لكن تنام على فراشك وفي الليل وتقول طلبته فموجدته. قوم اتحرك يا حبيبي. قوم اشتغل. قوم اشتغل. قوم اشترك مع الروح. قوم اشترك مع النعمة. قوم حط ايدك في ايد ربنا. وقل نحن عاملان مع الله. زي ما بولس وسيلة قالوا كده نحن عاملان مع الله. قوم اشتغل. قوم وامشي في الاسواق وامشي في الطرق ودور على ربنا. وفعلا هذا التخلي اعطى هذه العروس دفعة روحية. اعطاها حركة. اعطاها ديناميكية. ابتدت تتحرك تشتغل. ابتدت تشعر بالخطورة. الحب عمره ما يكون من جانب واحد وإلا ما يبقاش حب. لازم يكون حب متبادل. ربنا يحبك ويبعث لك نعمته وروح القدوس. انت تتحرك انت الاخر وتحبه وتشتغل من جانبك. لكن تقول في الليل على فراشي عمر فراشك ده ما هينفعك. قوم يا حبيبي من فراشك. قوم. قوم صح النوم. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لينعم علينا بخلاص نفوسنا. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لينعم علينا بخلاص نفوسنا. تقول انا مش قايم انا هفضل نايم انا هطلبه على فراشي. فراشك ايه ده ودلع ايه الكلام ده. خليك اشتغل واعمل مع الروح. اعمله ما دام نهار. شوف الكتاب يقول ايه. سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. تقول انا هستنى في الظلام واطلبه بالليل على فراشي. ما تقدرش تجمع بين الظلمة والنور. ما تقدرش تجمع بين الظلمة والنور. لا شركة للنور مع الظلمة. اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي. مش اطلبه على فراشي ولا اطلبه بالليل. اطلبه بالسعي وبالجري وبالجهاد وبالشغل وبالتعب وبالشقة وبالعرق وبالدموع. اطلب من تحبه نفسي. اتحرك اشتغل اشعر بخطورة الموقف اللي انا فيه. بخطورة الموقف اللي انا فيه.
وبالحاجة الى عمل من اجل خلاص النفس. يا رب انت زعلان، انا لن ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاذقاني نعاسا الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب.

اللي بيشتغل ويعبر عن محبته بالعمل الروحي. كثيرون منا يعيشون في الاشتياق الروحي وليس في العمل الروحي. في الاشتياق الروحي وليس في العمل الروحي. مجرد يشتاق لربنا. عواطف مجردة. يا رب انا بحبك. عارفك بتحبني. لكن من يحبني يعمل وصاياي. يحفظ وصاياي. اللي يحبني يظهر لي محبته. محبة عملية. محبة عملية. نكتشف كده. تفضلوا.

في قريب من دير السريان في تبة اسمها كده تبة الشيطان. هناك اتقابل أبو مقار مع الشيطان ده، ولقى الشيطان جاي كده يعني شايل حاجات كتيرة في ايديه الاتنين. قال له انت جاي منين؟ قال له انا جاي من البرية الداخلية. كنت بتعمل ايه؟ كنت بحارب ولادك. ياه. واكتشف ابو مقار ان، قال له كل ولادك اعدائي ما عدا واحد بس. اعداء الشيطان دي عارفينها، لكن اللي يخش في صداقه مع الشيطان يبقى ايه؟ في ود بقى بينهم الاثنين مع بعض، ودي حاجه خطيره. يعني الشيطان شنك للراهب ده، ربنا يحميني يحميكم. فدخل طبعا ابو مقار واتكلم مع هذا الراهب وتوبه. ولما تقابل مرة تانية أبو مقار مع الشيطان قال له ها، قال له كلهم أعدائي حتى اللي كان صديقي بعد عني وأصبح أو هو أصبح عدو له. طيب الشيطان بيعرض بضاعته علي إزاي؟ هو بيستغل الحواس بتاعتك، النظر، السمع، الكلام إلى آخره، ويبتدي يعرض بضاعته عليك.

المهم انت هتاخد وتدي، هتتفاوض ولا تقاومه بأسلحتك زي ما بيقول الكتاب. بيحاربك عن طريق النظر، ودي أخطر وسيلة. يحط قدامك منظر معثر، إما تدين أو إما تشتهي وتسقط في الخطية زي ما حصل مع داود الملك الجبار، لكن لما تهاون في نظرته وقع في الخطية، وخطية جرته لخطية القتل، حاجة صعبة قوي. لو ما كانش تفاوض مع النظرة دي وخد وده، ما كانش وقع. ما هي دي قلنا مشكلة آدم وحواء، بياخدوا ويدوا مع عدو الخير. يستخدم الكلام لكي ما يعثرك، إما أنت تتكلم أو تسمع وترد. خلي بالك، يعني امرأة فوطيفار يقول الكتاب اللي كان يوسف شغال عندهم خدام أو عبد، يقول الكتاب كانت كل يوم تلح عليه بالخطية، كل يوم. شوف كلام الخطية، شوف كلام الإغراء، شوف كلام اللي هي ايه، بتعرض نفسها وعايزة تجذبه للشر. كلام وحش وكلام خطير، وهو يقاوم يقاوم يقاوم لغاية لما في اللحظة اللي هي ايه عايزة بقى تمسكه، ساب لها قميص وطلع جري وهرب منها. ايوه، ده لو كان فضل بس نص دقيقة كان ضاع. ما هو الشيطان ما ينفعش معاه حل غير كده، الهروب. لكن لو خد ود معاه في الكلام، دي خطير. لما تسمع كلمة وحشة، لو هتقعد تفسر في الكلام الوحش اللي تسمعه ده، أو حد قال لك مثلا ده فلان بيقول عليك كذا، ولو سمعت الشتايم كتير أو في الاعترافات، ولادنا الصغيرين بالذات في المدارس، قلت له يعني مثلا أنت جبت الكلمة الوحشة دي منين؟ قال لي أصلا سمعتها. زمايلي حتى في الهزار بنشتم بعض وبنقول كلام زي كده، فالكلام ده لقطه بودنه وايه وتعلمه وابتدى يقوله. لسه فتى صغير عايز يتدرب ازاي يقف ضد عدو الخير، ما يسلمش ودنه للكلام الشرير اللي هو ما اكثره في كل جيل. لكن الودن المختونة بالروح القدس ترفض اي كلام شرير. اللسان المقدس يصرخ لربنا باستمرار، زي ما قال المرتل يقول ضع يا رب ايه حافظ لفمي وبابا ايه حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي الى كلام الاشرار. لئلا اضيع واعمل زيهم. لا تمل قلبي الى كلام الشر، لئلا يتعلل بالخطية. والكتاب يقول لي كلمة رضية لا تخرج ايه من افواهكم، كلمة واحدة. ياه، انت بتراجع نفسك؟ بتراجع افكارك؟ ايه بتفكر في ايه؟ ايه الفكر اللي جواك؟ ايه اللي بتاخد وتدي معاه؟ ايه اللي في قلبك؟ اللي في قلبك ده كنز سماوي ربنا حطه جواك يوم المعمودية، وعليك ان تزود هذا الرصيد. اعطاك كلمته لكي ما تسكن في اعماقك، ها، ليكون كنز في داخلك تخرج منه جددا وعتقاء. انت جواك كنز. هتجيب الكلمة الشريرة منين إلا إذا كنت أنت تعلمتها من العالم، وبتاخد وتدي مع كلام البشر وتعيش بمنطق البشر، فبالتالي أنت بتاخد وتدي مع عدو الخير. طب ما هضيع. تعرفين آدم وحواء اتحكم عليهم، وإن كان ربنا سبق وقال لهم لو هتاكلوا من الشجرة دي يوما تأكلوا منها إيه؟ موتا تموت. انطردوا من حضرة ربنا.

لأن هم ما أدركوش مهابة ومخافة وامتياز الحضور الإلهي اللي هم كانوا عايشين فيه. ما احنا كده، ربنا خلاني قدس واداني قلب نقي طاهر وحواس مقدسة، واختار ربنا ان هو يسكن جوايا وملاني من روح القدوس،

بس هنا في حاجة، انت جواك كنز المسيح. امال الكلمة الشريرة دي جت منين؟ اصل انت تغفلت بقى ونسيت الكنز اللي جواك، وخدت كلام البشر ومنطق البشر، ودنك اللي عمالة تسمع، عينيك اللي عمالة تشوف، وعايش في تفاوض مع عدو الخير وانت مش دريان. وابتدت لغتك تظهرك، المفروض زي ما يقول الكتاب لغتك تظهرك، لكن انهي لغة اللي انت بتتحدث بيها وعايش بيها؟ عشان كده يقول لي كتاب غير مجازين عن شر بشر ولا عن شتيمة شتيمة. طيب في الخلاصة اعمل ايه؟ اعمل ايه العدو الخير اللي عايز يخش معايا في حوارات وعايز يشنكني وعايز وعايز وعايز؟ ما قلنا هو اسد يقول ملتمسا من يفترسه، زي لو جاز التعبير بيلتمس لك غلطة، بيدور حواليك وحوالي حواسك، انهي حاسة المفتوحة او الباب الموارب؟ يمكن الباب مش مفتوح على مصراعيه لكن موارب، في فتحة كده، في خرم كده يخش منه، زي الثعلب الصغير اللي ممكن يخش من خرم صغير في سور الحديقة. عشان كده كتاب يقول احترسوا من الثعالب الصغيرة. أول سلاح وأول حاجة تعملها وانت عايش بالجسد، وانت عايش في ميدان الحياة ورئيس هذا العالم هو عدو الخير، خلي بالك حاجتين مهمين قوي تعملهم: تحترس وتهرب. احترس لحواسك، بتشوف ايه، بتتكلم ايه، ايه المنطق اللي انت بتفكر بيه، رايح فين، بتجلس ازاي، بتتكلم مع مين، ايه اللي انت بتعمله ده، صح ولا غلط؟ انت جواك روح الله القدوس، هو ده اللي بيقودك ولا في حاجة تانية اللي بتقودك؟ ما هو مشكلة آدم وحواء بعدوا عن صوت ربنا عشان يسمعوا لصوت الشيطان فانخدعوا. فاحترس لنفسك واهرب من عدو الخير، سلاح قوي قوي. اهرب لحياتك، اهرب من كل دايرته، اهرب من كل معاصيره. وكل ما تتقدم في الحياة الروحية كل ما تكتشف أساليب وخداعاته، تكتشف لا لا لا لا المنظر ده مش هيجي من وراه خير، الراجل ده أو الصديق ده اللي عامل لنفسه صديق ليا مش هيجي من وراه خير، الكلام ده مش هيجي من وراه خير. عارفين للأسف ليه كترت المشاكل داخل البيوت؟ لأن مفيش حكمة عند ولاد ربنا، انخدعوا بكلام الشر. وتيجي تقعد مع فلان وعلان، فلانة وعلان أو فلانة وفلانة، هو قال وهو اللي قال وهي اللي قالت وهي عملت، وهم مش مكتشفين إن العداوة دي دخلت ما بينهم إزاي. عدو الخير ده، أنتوا اللي مجوزكوا ربنا، ده انت وقفت يوما ما قدام ربنا على عتبة بيته ربنا، بيت عتب الهيكل، وسجدتوا انتوا الاثنين وسمعتوا ما يكفي اللي انتوا تعيشوا كأسرة مقدسة وأيقونة سماوية حية. تعلن عن ايه بقى؟ تعلن عن حضور المسيح. كونتوا او ربنا كون لكم كنيسة صغيرة فيها التوبة، فيها الصلاة، فيها الصوم، فيها كلمة ربنا، في الفضائل المعاشة، المحبة والفرح والسلام والغفران والصبر والاحتواء والاحتمال. لكن لو حاجة من دي غابت نبتدي بقى نشبط في بعض. تعرفين آدم لما يجي ربنا يعاتبه قال ايه؟ مين فاكر؟ انتوا معايا؟ مركزين؟ قال لي ايه ربنا حبايبي؟ المرأة اللي انت عطتهاني، ايه اللي بتقوله ده يا آدم؟ ده انت اول ما شفت حواء، ها، بعد ما فقت

هذه ايه؟ ايه ده؟ ايه الجمال اللي شافه ده؟ ما تكلمش عن حاجة جسدية، دي اتاخدت من جنبه حتة منه، فرح بيها، لكن جاي تقول دلوقتي هذه المرة اللي انت اعطيتهاني. ابتدى كلام النفور وكلام الكراهية، أصل بسبب الايه؟ الحي، او سبب عدو الخير. عشان كده اهرب لحياتك، يبقى تحترس وتهرب وتقاوم، قاوموا ابليس. ثلاث كلمات دول احفظهم وعيش بيهم. اوعك ترمي ضعفك على الطرف الاخر، لا ترمي على جوزك ولا ترمي على مراتك ولا على اولادك، ولا لا. سبب المشكلة دي غياب ربنا ودخول عدو الخير بالاسلوب بتاعه الوحش. سببه اللي انت كسلت في روحياتك وفي توبتك. تخيلوا كل مشاكلنا، مش معظمها، كل مشاكلنا لما يجي طرف ويعتذر للطرف التاني يقول له اخطيت. طب انت ما عملتش حاجة، انت ما عملتش حاجة، لكن يجي للطرف التاني يقول له اخطيت، خلي الذنب ده انا اشيله، علي انا هذا الذنب. فاكرين في الكتاب المقدس من الآلة العبارة دي؟ الرجالة معايا، مين اللي قال العبارة دي؟ قعدت القداس لغاية لما تفتكروا مين اللي قال العبارة دي. انتوا محتاجين تذاكروا، محتاجين ترجعوا للإنجيل، محتاجين تسمعوا صوت ربنا. أبيجايل، مع انه جوزها اللي غلطان من ساسه الراس زي ما بيقول، ويقف قدام مين؟ قدام داود. ده داود جايب له 600 راجل عشان يبيدوه، ياه 400 معاه و200 خليهم عند الأمتاع والحاجات بتاعته. لكن لما هي راحت غيرت من داود الثائر الغضبان اللي جاي عشان يقتل ويبيد هذا البيت وهذا الرجل اسمه نبال. لكن الكلام الطيب والبركة اللي أخذتها، وفيما هي تتحدث معه تقول له ما تشيلش، لا لا سيب المشكلة دي علي أنا. يا سلام، أنتوا بتحل مشاكلك إزاي؟ شوفوا حنة أم صموئيل اللي كانت ليها ضرة اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ فنانة. وفنن عندها اولاد، وحنا ما عندهاش اولاد. طب انت اللي عندك اولاد اشكري ربنا وطبطبي على اختك ولا ضرتك ولا مش عارف حاجات الضره دي، انت تعرفوها انا ما اعرفهاش. قولي لها كلمه طيبه، اشكري ربنا ان ربنا اعطاكي، ويعني قولي لها اولادي هم اولادك وربنا يتحنن عليكي، يعني كلام طيب يطيب النفس المجروحه دي. كانت تغيظها كل يوم. وفي المقابل يا احبائي لم يذكر الكتاب ان حنا ردت على فنانة باي كلمه، لم يذكر الكتاب. واحده متمرمره، واحده بتتغاظ كل يوم، بتستفز كل يوم بالاسلوب بتاعنا بتاع اليومين دول، ولكن لم ترد على فنانة. امال عملت ايه؟ حتى جوزها اللي بيقول لها كلام طيب، بيقول لها كلام طيب، هي عايزه تعزيه من ربنا ذاته، جريت على الهيكل وصرخت لربنا. صرخت بمعنى كلمة صرخت، لم يسمع لها صوت، ولكن قلبها المليان بالمرارة كان سهل عليها انها ترد على فنانة وتتخانق معاها وينقسم البيت وتحصل مشاكل زي ما بنسمع. ابدا، قالت ربنا هو الحل. الشيطان بينكد عليها، طب هتنتصر على الشيطان ازاي لما انسكبت في مرارة نفسها قدام ربنا؟ وربنا انصفها واعطاها اعظم انبياء العهد القديم وهو صموئيل. بعد ما عطت صموئيل لربنا وبقى عارية للهيكل، ربنا اعطاها كم ولد بعديها وكم بنت؟
خمس

ولاد، لا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة. من فضلكم ارجعوا لصوت ربنا وافتحوا إنجيلكم، وكل يوم عشان تعرف وتميز صوت الله. ولما تتملي من كلمة الإنجيل، وده التدريب الثاني، أول تدريب تهرب من الشيطان، احترس، اهرب، قاوم. تاني تدريب اللي انت تملي قلبك بقى منين؟ من كلمة ربنا، تخلي حواسك الداخلية مغلقة، لأن انت أصلا جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. اقفل أعماقك دي بعمل الروح القدس، بالوصية الإلهية. اوعك يكون فيك باب موارب أو باب مفتوح، خطر جدا جدا جدا. لن تأدي الشيطان، ولن تأدي مكره ولا خبصه، ولا هتقدر تقف قدامه إلا بقوة المسيح. بقوة الصليب، بقوة الكلمة الإلهية، الوصية الإلهية دي بس اللي تخليك تغلب الشيطان وتدوسه، لأنك صاحب سلطان. بس إمتى؟ لما تستخدم السلطان الإلهي ده. إملأ قلبك وجوفك بكلمة ربنا. لما تسكن كلمة ربنا جوه، روح القدس جواك نار، ما يقدرش الشيطان يقرب من إيه؟ من النار دي. مرة أبونا بشوي جابوا له حالة كده عليها شيطان، فكان بيصلي، فيصرخ الشيطان ده قدام صلوات أبونا بشوي، يقول له أنت مالك ومالي؟ دي مش من ولادك، ما كانتش مسيحية. شوفوا الشيطان وإيه القوة اللي في أبونا بشوي دي، جابها منين؟ جابها من كلمة ربنا اللي مليان، من الله الساكن فيه، من عمل الروح القدس اللي فيه. ما أنا مش هنتصر على الشيطان إلا بكده. من فضلك خد هذا الكلام بتمييز وإفراز عشان ما تنغلبش تاني. تقدم توبة وتنسكب أمام الله وتقول له يا رب املاني بيك، املاني من كلمتك ومن وصيتك. يجي بقى واحد يشتمك، عارف الآية اللي تقول إيه؟ لما حد يشتمك ترد عليه بإيه؟ واحد اداني كلمة هديله عشرة، ده المنطق الإلهي، ده المنطق البشري. اداني كلمة هديله، منعني أقول أنا ضعيف، مش ده اللي بيحصل. لكن مش ده مستوى ولاد ربنا أبدا، غير مجازين عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة. يعني أسيبه يلعني باركه ولا إيه؟ تلعن. لما تملأ قلبك بكلمة ربنا، ما فيش جواك وقاموسك الروحي أي كلمة رضية ترد بيها على إيه؟ من يشتمك أو من يهينك. أنت عارف الشتم بيشتم مين؟ ده عايز يهين المسيح اللي جواي. ومين يقدر؟ مين يقدر؟ ده ربنا يبيد الشيطان بنفخة من فمه. ما ليه؟ طبعا مش ضعف اللي انت تغفر، مش ضعف اللي انت تصمت، بس طبعا بحكمة. مش ضعف لما ترجع لورا او تهرب زي هروب العيلة المقدسة من وجه الشر، ده مش ضعف، دي حكمة عالية قوي لا يعرفها هذا العالم. هو الشيطان عايز ايه؟ خليك تتعارك وخليك تتنرفز وتغضب، وصوتك العالي والكلام البطال والكلام الشتيمة والكذب والإدانة والنجاسة دي أدواته. لكن انت بتطلع من الكنز اللي جواك. فين الكنز ده؟ املأ قلبك بكلمة ربنا، وكلمة ربنا هتعلمك ازاي تحب حتى المختلفين معاك. كلمة ربنا هتعلمك ازاي تبارك ولا تلعن. ما تطلعش كلمة رضية من جواك أبداً.

0: في أي وضع، في أي وضع مش ممكن أطلع كلمة وحشة. يعني تملي قال لي مولادنا كده، أقول له أنت في حد فيك يعرف يتكلم هندي؟ طب واحد جاي بيكلمك هندي هترد عليه؟ ما أعرفش، ما أعرفش أرد عليه، هجيب الكلام ده منين؟ عارف اللي بيجيبوه، بيجيبوه منين؟ أصو نسوا صوت ربنا وكلام ربنا وتعلموا من منطق العالم وقاموس أهل العالم. آه طبعا، لا ده عنده كلام. خلي بالك، اهرب لحياتك، املأ قلبك من كلمة ربنا، اوعك تسلق في طريق الأشرار. طريق الشر ومنطق أهل العالم هو الخناق والمحاكم والقضايا والضرب والقتل، سكة مفتوحة، سكة شر. عشان كده أول مزمور بنقوله كل يوم في صلاة باكر، فاكرينه؟ قولوا معايا: طوبى للرجل ها الذي لم أسلك وفي طريق الخطاة وفي مجلس المستهزئين. أول عبارة في أول مزمور في بداية النهار. يا بختك لما ما تسلكش في طريق الشر ولا طريق الخطاة ولا تجلس في مجلس المستهزئين. ايه مجلس المستهزئين ده؟ كلام البطال والإدانة والشتايم والسخرية والحلفان خد بقى قاموس مليان. لكن ده مش بتاعي، أنا عندي كنز آخر، كنز سماوي. الكتاب يعلمني أن أنا ما أسلكش في طريق النقمة والانتقام. أديكوا شايفين العالم هايج ويزداد هياجه بالموبايل الصغير وبالفيسبوك والأحاديث والشات وكل واحد عمل له صيت وكل واحد عمال يقول رأيه وكل واحد عمال يفتي فيما لا يعرف. ده أخطر حرب بيحارب بها الشيطان ولاد ربنا هو البتاع اللي في إيدك ده. فمن فضلك احسن استخدامه. منطق العالم انت تنتقم، ليه فلان بيعمل معايا كده؟ واقوم بقى بغضب مش عارف ايه. شايفين الجرائم اللي بترتكب والخناقات الى اخره. عشان كده الكتاب يقول لي: لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب. لي النقمة انا اجازي يقول الرب. طيب في ظلم وقع على لي، اصرخ لربنا وارمي الظلم ده على ربنا. ما هو اتظلم قبل كده وهو الوحيد اللي قادر يجيب حقك. هو الوحيد اللي قادر ينصفك. عشان كده احبائي خلي بالك من عدو الخير، اتسلح بأسلحة الروح، املأ اعماقك بكلمة ربنا، عيش في مخافته واسلك بوصاياه وامتلئ من محبته. له كل مجد وإكرام إلى الأبد، أمين.
1: ونيا توخنو مسمين يسوع بنت بايو بيوي بيوي كاتا ببراني من راتي انت بخريستوس ريبريز بابي ناري يغن شويس انفترينت سوتو كوس ماري اسما بن بنسوت فكان انو فينان جيف اسمروت جيف يوت نبشيري نمبب نف مايس او بتتريا سجي كيفوت نوش تموستنتيون
2: ايه انسو بسو برسو مين كريلاسيون كريلاسيون خنو مسمين
1: بالحقيقة نومن بلان واحد الله لاب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل البشر من أجل خلاص أن نزل من السماء وتجسدنا من روح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا العهد الله اليوم الثالث كان في كتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يد في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي لا يسمون كين قضاء نعم نوم بروح القدس رب المحيم بصك من الآب نسجد الله نمجده مع الآب والمنطق في أنبياء بكنيسة واحدة من قدس تجاه مع رسوله نتعرف مع مدى واحد مغفرة الخطايا

0: فوق كل قوة النطق كل فكر العقل غنى وهبك يا سيد. أنا لنا ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت ونحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخوط لكي نخدم ونتطهر بواسطتي عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمل فروحي والسكين فعقلي وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
2: يا رب.
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر طهر شفاهنا أعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال ورقعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
3: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي.

السيد رب الحق الكائن قبل دور المالك كل الأبد الساكن في العين والنظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقطاع، بل تعتنا دائما بهيك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس من العذر

خلاص انعم لنا بالميلاد الذي من فوق بصلة الماء والروح جعلنا لهم شعابا مجتمعين سيرنا اطهارا بروحك القدوس هذا الذي احب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبين من قبل خطايانا

رزق أعطينا الغواسة لم يرد سين وصلة قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم عن كثيرين يعطى لمن

في من احنا ايضا نسالك على مقدس قيمه الاماد وصعود للسماوات وجلوس عن يمينك يا ابره وزهور السنلات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الاذلاك على كل حال ومن اجل كل حال.

0: سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي نكون جسدا واحدا روحا واحد، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم،
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام جميع الأساقف الرزقسين الذين فيها. أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة، بطريرك البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملاك نستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرزقسيين.

تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يقول لك كفى في كل شيء كل حين نزداد.

وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم ماركو جبران، مايكل فهمي، موريس جرجس، منير تبادروس، زكي ميخائيل، مونيكا أشرف، وعايدة ميشيل نوار، الذي أذكار السنة في هذا اليوم. أولئك يا رب الذين خست نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم، في قرة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمائية، في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء

يا ربي لملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

نشكر الله دعوتك يا رب العالمين مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع دينا لفوق ونخدم اسمه القدوس وإذا في نسلم جعلنا مستقيم

يا الله الذي قدس هذه القناة بالموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك. يا الله محب البشر،

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا عيوننا فهمنا أفكارنا نياتنا لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجه غير مغزي إيمان بلا رياء نية نقية صبر كامل رجاء ثابت محبة كامل نكسب بدل غير خوف نضوك يا الله الآب القدوس للسمات ونقول جي بنيوت
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين. خيمبخريس

0: Conosco.
1: Ya Sayyidi Allah wa Shabbi
0: Amin.
1: أبواب الجحيم لن تقع فيهم مفتاحنا. فليكن السيد أبي لك أبا إخوتي وحقارة محل. اللهم حمد خطيت العين بأبدا بقولت غفران الخطأ إنك أنت له رؤوف رحوم أنت طويل إنك كثير رحمة بان كنا أخطأنا إليك بالقول أو بالفعل فسامح يا رب فلك صالح. اللهم حللنا حال كل شعب كله أينما علينا سيد باقنا اكتب أسماءنا يا رب مع كل اسم يسيبنا اذكر يا رب ضعفنا في الختم منك لخطينا قسد قبل حللنا رب حلك شعب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: استحقنا مع روحك ننصت بخوف الله.

0: تعالى ونفس الاخين هذا القسم خدم لك الهيد ربنا المخلص يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل نفس طهر مريم واجعل واحد ما له بين اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الاسماء بيلاطس بنت السلام الخشم المقدسه بارادته وادع عنا كلنا بالحقيقه ومن الاوت من فارق نسوت لحظه ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول من أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين كل
1: من آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين هللويا صلوا من اجل التناول باستحقاق من الاسرار المقدسه الطاهره السمائيه يا رب ارحمني
0: اخطيت سامحوني.

0: أستاذ المجد. يا ملاك هذه الذبيحة أستاذ اذكرنا قدام ربك.
1: فلنسبح مع الملك قائلين المجد لله في العالي وأرض السلام والناس المسرة.

0: Stimme Tony.
1: اسمه بكريستوس بن نوتين. أيها المسيح الآن الحاضر وصلتنا إلى مالك السلام، أعطينا سلام وقدس سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. اجعلنا يا رب مستحيين نقول لك بالشكر، آبانا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.
1: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وتعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم، امضوا بسلام، سلام الله يكون معكم.

0: أليس نيم يسوس يوسف فتيرو بانتوكراتور بانا جاترياس يوسف سلوس القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معانا لأنه ليس ما يمشي دائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. جزا قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: تسبحة الساعة الثالثة وتسبحة الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا والأهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصا سيوس يمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متجان معزر روحك السرسل الآب باسمي فأعلمكم كل شيء أذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يترك لكم سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت إني قلت لكم إني أنصم آتي إليكم. لو كنت تحبونني لكنت مفرحون، لأن يمضي الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كنت تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيها شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصني أبي هكذا أفعل. قوم وانطلق من هنا أنا والكرم الحقيقي بالكرام. كل غصن فيها لا يأتي بصنع يقطعه، وكل ما يأتي بصنع نقيل يأتي بصنع أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إذ فيها، وأنا أيضا فيكم المجد الله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب لازلتها تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطيرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القاية قدوس حيل زي موت الأزرع نعزر أرحمنا. قدوس الله قدوس القاية قدوس حيل زي موت الأزرع بعنا أرحمنا. قدوس الله قدوس القاية قدوس حيل زي موت الأزرع قام لما يتصعد السماء أرحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس آن وكل أوان دهر دهور كلها أمين. يا ثالث قدوس ارحمنا، يا ثالث قدوس ارحمنا، يا ثالث قدوس ارحمنا. يا رب افنا خطايانا، يا رب افنا سامنا، يا رب افنا نزلت، يا رب افنا مرضى شعبك الشيم من اجل اسمك قدوس ابانا وخاتنا زينا قدوا يا رب نعفسهم. يا من هو بخطايا رب ارحمنا، الذي خطايا رب عنا وتبطنا لي، لان كما لك تقديس المثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ياتي ملكوتك تكن مشيئتك. خذنا زد غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أساميك القديس امتلأ مجدا عذراء كل حين، ويدت لهم المسيح يسعي صلاتنا الحبيب ليغفر لنا خطايانا. أساميك نور حقيقي المسيح لنا عذراء قديس، اسأل يا رب عنا أسنا عن أنفسنا واغفر لنا خطايانا. أتر عذراء مريم ويدت لك قديس الشفيع أمين أنجزت بشري، اشفع فينا من المسيح الزاتي كان واغفر لنا خطايانا. سامعك تعظى مك حق الحقانية، سامع فوق سنة ولدتنا عمان ولي، أسألك سكينة تشعر تنا من ربنا يسوع المسيح في أفلان خطين.
2: دكسا سيوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس. واسم مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشيرة نيزتار بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس أتقدم إلى تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا، توبى للمساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، توبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، توبى للودعاء لأنهم

0: يا رسولنا الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أمناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل البر كل شعب كذبي افرحوا وتهللوا لأن أكركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا أنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فذا فسد المال فبماذا يوم لا يسرح بعد شيء خارج أن تدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفر مدينة كان على الجبل ولا يكدون ساقا مدانا تحت المكيال، بل يدعون عن المنارة فيدين كل من في البيت هكذا فيدين نوركم قدام الناس لكي يروا عملها صالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما ابدا امين. نشهر السوس بيضنا السوس بابن ماي سواب جاكيك صوتي من اينان يام في اليوم السادس الساعة السادس ومرت على الصليب من اجل الخطيئة التي تجرى عليها ابونا ادم في الفردوس. مزقت خطايانا المسيح الان ونجنا. انا صرخت الله الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت الي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر. كلام يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام.
2: نفسي باتريك ايوك يا جيب نغماتي.
1: يا يسوع المسيح الان الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل اوجعنا بالامك الشافية المحية وبالمسامير سمرت بانقذ وقلنا من طيش الاعمال الاوليه والشوائط العالميه الى تذكار احكامك السمائيه كرافتك.
2: كينينك اينك استوسيون استونيون امين.
1: اذ ليس لنا داله ولا حج ولا معذره من اجل كسره خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأن رحمه قادر على خلاصنا لن نتألم من أجلها كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسط يديك الطهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قالتنا المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
4: نعظمك يا من نور حقيقي ومجد أعزاء قديسة يا رب وارحم يا رب وارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء ما يرى ما لا يرى، نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل دهور نور من نور الى حق الى حق مولود غير مخلوق من سائر الفجار الذي به كان كل شيء. هذا لازم من جناح مبشر من مجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تهنس وصلب عنا على عهد الله سيبون تعلم قبر قام بين اموات في اليوم السادس كما في الكتب
5: صعد السماوات الاسع عن يمين ابيه وايضا مات في مجد
4: الذين احيا الاموات الذين يصوم في انقضاء نعم نوم بالروح القدس رب موحد مبشر عن الاب نسجد له انهم مجدوا مع الاب والابن الناطق كان بيا كنيسه واحده مقدسه كان من عصري اعترف مواد واحده مفاتيح خطايا
5: وننتظر الاموات وحياه الدار الاتي امين.

0: القدوس رب السماوات والسماء ارض المكان
1: الكرام ارحمنا يا الله الاب ضوط الكل يا سيد القدوس ارحمنا يا رب لا يقودكم معنا لان لسنا نعيش لدينا دقاتنا سواك الا اغفر واصلح لنا الله عن سيادنا لسنا نعمل لدتنا نسمعنا بغير لا تفعلنا معرفه لا تفعلنا غير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي علينا
0: رحمتك يا رب بس خطايانا بان الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين ان تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح صعب ان لك ملك وقوه
2: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماوي.

نشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بك

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء

أعظم الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقار.

خدام هذا اليوم لباء الكهنة والكليروس الشمس وكل الشعب وضعفي يكونون محللين فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر لها الإنجيل مرخص الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سيوريس معلمنا ديسقورس وقديس سرنس الرسول القديس بطرس ختم الشهداء كان قديس يوحنا زبي فم قديس كيرلس قديس بسيريوس قديس غرغوريوس من أفواه الثلاثة وثمانية عشر مكتوبين من 150 وقسطنطين بافس فم بطريرك كان الأب المكرم رئيس كان البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارتي إنه مبارك ملوء مجد الاسم القدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل دار الدور كل آمين.

0: البولس فصلا من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعدد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي من أجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب ويعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله هم الذين دعاهم حسب قصده السابق، يجعل كل أشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين برروا فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا يا إخوتي أمين.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. لعلكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكف لسانه عن الشر وفي شفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهما. وأما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد. آمين.

0: يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط، بل وحتى من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست للآلهة، ليست آلهة. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلؤوا غضبا واتفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا، وجروا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرستارخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع، لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه، أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذب اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع. فلما عرفوا أنه يهودي، صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأفسس، لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على أهل آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا آخر، فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الابن والروح القدس إله واحد، آمين. اليوم 11 من شهر أبيب المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. يا أبائي إخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء استشهد القديسان يوحنا وسمعان ابن عمه اللذان من شبرا ملس. كانت والدة يوحنا عاقرا، فداومت هي وزوجها على الصلاة إلى الله أن يعطيهما نسلا. فرأى والده في رؤيا القديس يوحنا المعمدان يقول له أن الرب سيعطيك ولدا مباركا. فلما رزق بمولود أسمياء يوحنا، وبنى كنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان، وربيا ابنهما تربية مسيحية حقيقية. ولما كبر كلفه أبوه برعاية غنمه، فكان يوزع طعامه على الرعاة ويبقى هو صائما. ثم سلمه والده إلى معلم ليعلمه علوم الكنيسة، ثم رسموه قصا. أما سمعان ابن عمه فترك هو الآخر رعاية الغنم وتتلمذ على يد يوحنا. ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين، ذهب القديسان يوحنا وسمعان الإسكندرية واعترف أمام أرمنيوس الوادي بالسيد المسيح، فعذبهما كثيرا، ثم أمر بقطع رأسيهما، فنال إكليل الشهادة. وكان يوليوس الأقفاصي حاضرا، فكتب سيرتهما وكفن جسديهما وأرسلهما إلى قيرتهما، حيث بنيت بعد ذلك كنيسة باسميهما. بركة صلواتهما فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 163 للشهداء تنيح القديس العظيم الأنبا أشعياء الإسقيطي المتوحد بجبل شهيد. ولد هذا القديس سنة 337 ميلادية، أحب النسك والصلاة والصوم وغير ذلك منذ صغره، ولما بلغ سن 18 من عمره

تراها ببرية شهيت وتتلمس على يد القديس أخليس الذي دربه على النسك الشديد. عاصر القديس مكاريوس الكبير ورفاقه كثيرا وتعلم منه، وكان بين مشاهير النساك في برية شهيت الذين شغف بهم البابا أثناسيوس الرسولي، وكان يسأل عنهم في رسائله. كان القديس الأنبا أشعياء معلما للقديس أرسنيوس معلم أولاد الملوك، وفي أحد المرات كان أرسنيوس يأكل صنفين من الطعام بقلا وخلا، وقد خجل الأنبا أشعياء أن يحدثه في هذا الأمر إذ أنه كان يعلم حياته الأولى. فدخل قلاية الأب زينون وجده يبل الخبز الجاف في ماء به ملح بسبب الحر الشديد، فوجدها فرصة لا للتشهير بالراهب بل لتعليم أرسنيوس. فأخذ الأنبا أشعياء الوعاء الذي به الماء ووضعه أمام قلاية أرسنيوس وأمر فدقوا الجرس، واجتمع الإخوة عندئذ. قال: يا أخي، لقد تركت تنعمك وكل مالك وجئت إلى الأسقيط حبا في الرب يسوع وفي خلاص نفسك، فكيف تريد الآن أن تتلذذ ذاتك بالأطعمة؟ إن كنت تريد أن تأكل مرقا امضي إلى مصر، لأنه لا يوجد في الأسقيط تنعم. وإذ سمع أرسنيوس قال لنفسه: هذا الكلام موجه إليك يا أرسني. وقد اشتهر القديس أشعياء بحكمته الغالية في توجيه وإرشاد الرهبان خاصة المبتدئين منهم، فقد جلس القديس أرسنيوس يأكل فولا مسلوقا مع الرهبان، فكان يأكل الجيد ويترك الرديء. فخشي الأنبا أشعياء أن يفسد أرسنيوس نظام الدير، فاختار أحد الرهبان وقال له: احتمل ما أفعله بك من أجل الرب. فجاب الأخ: أمرك يا أبي. فقال له: اجلس بجانب أرسنيوس وتناول الفول الأبيض وكله. ففعل الأخ كما أمره، وفجأة أتاه الأنبا أشعياء بضربة قائلا: كيف تنقي الفول الأبيض لنفسك وتترك الأسود لأخوتك؟ فصنع أرسنيوس مطانية للأنبا أشعياء والإخوة، وقال لذلك الأخ: إن هذه اللطمة ليست لك ولكنها موجهة لخد أرسنيوس. وفي عام 407 ميلادية ترك القديس الأنبا أشعياء برية شهيت هو وتلاميذه بسبب غارة البربر الأولى، وعاش جنوب مدينة نصيبين لمدة 40 سنة، كتب فيها كتابات كثيرة عن نسكيات سميت نسكيات أشعياء، وكتب أيضا عن مخافة الله ومحاسبة النفس والاتضاع وطرح النفس أمام الله واللطف مع الإخوة والأبدية ونصائح لمبتدئين. وامتازت جميع كتاباته بالاستناد إلى المبادئ والمفاهيم الإنجيلية، وهو منتشر بين الرهبان في الشرق المسيحي كله وبكافة اللغات القبطية والسريانية والحبشية واليونانية واللاتينية، كما ترجمت أيضا إلى الفرنسية. وقد اهتم به السريان جدا ورفعوه إلى مستوى عال من التكريم مع أنه قبطي صميم. ولما بلغ القديس من عمر 110 سنين تنيح بسلام. بركة صلوات القديس العظيم الأنبا أشعياء فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا. أمين.

الذي خاطب تلاميذه القديسين والأسرة الأطهار المكرمين قائلا: أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا،

المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله، وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم

بنت بايهو بيوي بيوي كاتا بفران نيمن راتي انت بخريستو سبي بريزفين هري ايه غونو تنجسن تيرين تي ثيوتوكوس ماريا ثا

0: إن صوفيا سبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسدنا الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا عهد لوطس بنتس تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معبودية واحدة المغفرة

رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا. صيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت،

جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة.
1: يا رب ارحم.
0: وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل

0: ترتيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان. للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء.
1: يا رب رحم.
0: نجاحا للطلبة عملا

0: سيدنا نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأنا نذكر الرب بنا الطباوي المكرم رئيس الأساقف وأتريركان البابا الأنبا تودروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: الذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرى وقتك بسلام. واذكر يا رب القمامسة الخصوص الأرثوذكسيين والشمال

0: أسعدك مقدارك نعمتك في الريح وجه الأرض ليروح أرثاء ولتكثر أثمار عدة للذرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة دي في صلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

صباحا يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رخدوا تنعوا في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس بيدك الذين رخدوا والمرحومين أبرام زكريا ليزا أسعد مايفن رافت كارولين وجي تفضل يا رب نحن نفوس مجمعين في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين خس نفوسهم نيحهم في ردوس نايم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وأنهم

ذلك العباد كما أيضا في كل شيء تمجد تبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

نشكر الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

المجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله.

0: نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما
2: في السماء
1: كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
2: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين

0: أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الأنبا بطرس الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: ولست مع روحك ننصت بخوف الله.

بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن

0: من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرة المباركة السامية الزكية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا إخوتي، سامحوني وصلوا عني.

هنصلي مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع قدامنا. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعم، وحلة للميلاد جديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، ولجواب حسن القبول امام منبرك الرهيب. اسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسلم عقلي وحواسي وارادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وايقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو. هدئ روعي، اروع عطشي، واضرب رهيب محبتك في قلبي. اسمعي لان النهار قد مال، وافقني لان ينصب النهار.

0: يا ملاك هذه الصباح صلاة تسبح
1: أن نسبح ما الملك قائلين المجد لله في العالي وأرض السلام والناس.

0: mine se șopi.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخل

رؤيا يوحنا اللاهوتي. الأصحاح الثامن. ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا، فبوق الملاك الأول، فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. ثم بوق الملاك الثاني، فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقيا إلى البحر، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. ثم بوق الملاك الثالث، فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. ثم بوق الملاك الرابع، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. الأصحاح التاسع. ثم بوق الملاك الخامس، فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية، فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا،

وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حمات، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر، ولها ملاك الهاوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسمه أبوليون. الويل الواحد مضى، هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. ثم بوق الملاك السادس، فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب الذي أمام الله، قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا 3/3 وعدد جيوش الفرسان 200,000، وأنا سمعت عددهم. وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا، والجالسين عليها لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قتل 3/3 من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحياة، ولها رؤوس وبها تضر. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم، حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود 7 بأصواتها، وبعدما تكلمت الرعود 7 بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود 7 ولا تكتبه. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه.
أن لا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا، ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. الأصحاح الحادي عشر: ثم أعطيت قصبة شبه عصب، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لا بد أنه يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا. ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سادوما ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصفا، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون، ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 الأيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقفا على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هاهنا. فصعدا إلى السماء في السحابة، ونظرهما أعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة، وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة، وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. ثم بوق الملاك السابع فحد

أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. والأربعة والعشرون شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. وغضبت الأمم فأتى غضبك، وزمان الأموات ليدان، ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ثلاث اجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى كنيسه كورنثوس، الاصحاح 13 من اول الايه 11. لما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم، وكطفل كنت افطن، وكطفل كنت افتكر، ولكن لما صرت رجلا ابطلت ما للطفل. الجزء الثاني من رسالة بولس الرسول لكنيسة أفسس، الإصحاح الرابع من أول الآية 13، إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال. والجزء الأخير من رسالة بولس الرسول برضو للعبرانيين، الإصحاح الخامس من أول الآية 12، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. يمكن نكون لاحظنا من الثلاث مواضع اللي احنا قريناها في الكتاب المقدس ان كلها بتتكلم عن النضوج وحالة الطفولة الروحية وحالة الرجولة الروحية. في الحقيقة الموضوع بتاعنا النهاردة اسمه موضوع النضوج الروحي، موضوع النضوج الروحي. احنا عارفين يا احبائي ان الانسان عبارة عن ثلاث عناصر، جسد ونفس وروح. معلمنا بولس الرسول في رسالة تسالونيك الأولى الإصحاح الخامس يقول ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يبقى الإنسان عبارة عن روح ونفس وجسد، وده اللي احنا شفناه في سفر التكوين في بداية الخلقة لما ربنا خلق أبونا آدم. يقول سفر التكوين الإصحاح الثاني، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ده العنصر الأول في الإنسان اللي هو الجسد، ونفخ في أنفه نسمة حياة، دي النفخة اللي من الله في الإنسان دي اللي هي الروح، فصار آدم نفسا حية، دية النفس. فبقى الإنسان عبارة عن جسد ونفس وروح. والنضج يا أحبائي أن الإنسان ينضج جسديا وينضج نفسيا وينضج أيضا روحيا. المفروض ان الانسان كلما الايام تتقدم به كلما يصل لحال النضج نفسيا وجسديا وروحيا. طبعا احنا الموضوع اللي يهمنا واللي يشغلنا مش النضوج الجسدي او النضوج النفسي، احنا يهمنا موضوع النضوج الروحي. ازاي الانسان يترك الطفولة بس الروحية ويصل الى النضج او الرجولة الروحية، زي ما على مستوى الجسد الانسان يبقى طفل وينضج إلى أن يصل للرجولة، أيضا على مستوى الروح الكتاب قال كده إن إحنا مدعوين على مستوى الروح إن إحنا ننتقل من حالة الطفولة الروحية إلى حالة النضج أو حالة الرجولة الروحية، أو بمعنى آخر اكتمال النمو الروحي بتاعنا. إحنا يوم ما بنتولد في المعمودية بيتولد فينا إنسان روحاني، الإنسان دوت بيبقى لسه في بداية النمو الروحي بتاعه، طفل. المفروض انه الانسان الروحاني او الطفل الروحاني انجاز بقى يعني نقول التعبير دوت اللي ولد فينا في المعمودية، المفروض انه هو ينضج يتحول من حالة الطفولة الروحية الى حالة الرجولة او النضج الروحي. المفروض يا احبائي انه بمرور الايام الانسان بينضج جسديا، شيء طبيعي. تشوف الطفل تمر عليه السنين تلاقي الولد بدأ يتحول من مرحلة الطفولة لمرحلة الفتيان لمرحلة الشباب لمرحلة الرجولة لمرحلة الكهولة، بيمر بمراحل نمو إلى أن يصل للنضج الجسدي.
في فطرة الرجولة الجسدية بتاعته. المفروض يكون نفس الأمر على مستوى الروح. المفروض روحيا أن الإنسان بتكرار وجوده في الكنيسة، بتكرار وجوده في جو العبادة، المفروض أن الإنسان ينضج من حالة الطفولة الروحية إلى حالة الرجولة الروحية. لكن المشكلة يا أحبائي أن احنا ممكن نجد البعض، أو ممكن أنا ألاقي نفسي النهاردة على قد ما كلمة ربنا تشاور لكل واحد في حياته، ممكن أنا ألاقي نفسي أن أنا رغم أن أنا بقالي سنين في الكنيسة وبمارس الوسائط الروحية وماشي زي ما الكنيسة بتقول، لكن المشكلة أنه بمرور الأيام أنا ألاقي نفسي أن أنا لم أنضج روحيا بعد. ودي بقى النقطة الخطيرة. معلمنا بولس الرسول يا أحبائي، لو خدتوا بالكم الجزء اللي أنا قريته في رسالة العبرانيين بيقول لهم إيه؟ إنه كان ينبغي بسبب طول الزمان، أنتم بقالكم زمان في الكنيسة، أن تكونوا معلمين، مفروض تكونوا نضجتوا، لكنكم لسه في حالة طفولة روحية، حتى إني مش قادر أسقيكم أو أطعمكم الطعام بتاع البالغين. أنا مضطر إن أنا أكلكم لبن على مستوى الروح، التعليم الروحية البسيطة، ليه؟ لأنكم أطفال في الروحيات. طب اللي أعجب من كده مش العبرانيين، ده اللي أعجب من كده كنيسة كورنثوس. كنيسة كورنثوس معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى الإصحاح الأولاني يقول لهم لأنكم في كل شيء استغنيتم فيه، يعني أنتم وجدتم كل الغنى في شخص المسيح، في كل شيء استغنيتم في المسيح، في كل كلمة وكل علم. كل كلمة يعني أنتم ناس يعني تعرفوا كلمة الله وممكن توعظوا بيها، استغنيتم في كل كلمة، ومش بس في كل كلمة لكن في كل علم، ناس ليكوا علم روحي، ليكوا معرفة روحية. طيب ده حاجة حلو. لا، إلا أكتر من كده يقول لهم أيضا إنكم لستم ناقصين في موهبة ما. يعني تصور ناس عندهم كلمة الله يعرفوا يوعظوا بيها، عندهم معرفة بالكتب السماوية، عندهم أيضا مواهب الروح من تكلم بألسنة ومن إخراج شياطين ومن عمل قوات، لستم ناقصين في موهبة ما. ما تعجب يا أحباء إن رغم هذا الحال بيقول لهم إيه لبتوع كورنثوس، وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. رغم المعرفة اللي عندكم ديت ورغم المواهب اللي عندكم، لكن أنا مش قادر أكلمكم كناس روحيين، أنا بكلمكم كناس جسديين. ليه بتقول كده يا بولس؟ قال كأطفال في المسيح. قال لهم أنتوا لسه في الروحيات إيه؟ أطفال، أطفال في المسيح، يعني أطفال في الروحيات، أطفال في علاقتكم بربنا. نتعجب يا أحبائي، بقول لك كنيسة فيها كل كلمة وكل علم واستغنوا في كل موهبة، وبولس الرسول يقول لهم أن أنتوا لسه في الروحيات أطفال. من هنا يا أحبائي يجي أهمية الموضوع بتاع النهاردة، وهو موضوع النضوج الروحي. بس قبل ما أتكلم على مفهوم النضوج الروحي اللي هو التحول من الطفولة إلى الرجولة الروحية، أحب أوضح نقطتين. النقطة الأولانية، الطفولة في الكتاب المقدس الروحية لها ثلاث معاني. في طفولة طبيعية في الروحيات، وفي طفولة صحية في الروحيات، وفي طفولة مرضية في الروحيات. احنا بنتكلم عن النضج، الانتقال من الطفولة الروحية إلى الرجولة. بس الطفولة ديت لها ثلاث تعريفات في الكتاب المقدس. أول طفولة في الكتاب المقدس روحية، الطفولة الطبيعية. إيه الطفولة الطبيعية؟ ناخدها على مستوى الجسد. مستوى

عمق الحياة الروحية جديد. فدوت في حال طفولة روحية، دي طفولة طبيعية كلنا مرينا بها في بداية دخولنا الكنيسة، إن كان البعض مننا كان متغرب عن الكنيسة لغاية سن كبير وبدأ يدخل الكنيسة وبدأ يتذوقها، فده في مرحلة طفولة طبيعية، ده لسه جاي الكنيسة. أو البعض مننا اللي تربى في الكنيسة لكنه لم يدرك عمقها لغاية وقت معين يبتدي يحس بحلاوة القداس، يعني ممكن واحد يكون بقاله فترة طويلة في الكنيسة لكن لسه ما دقش، يبتدي يتلامس مع الروحيات، يبتدي يحس بحلاوة الصلاة بحلاوة القداس. ده بدأ في طفولة روحية طبيعية، ده شيء طبيعي، فدي طفولة طبيعية كلنا مرينا بيها، كلنا مرينا بيها ويمكن تخطناها. وقد يكون البعض فينا لسه مبتدي حياته الروحية مع ربنا، يبقى هو في طفولة روحية برضو طبيعية، ده شيء طبيعي. ذكرها معلمنا القديس يوحنا في رسالته الأولى، لو تاخدوا بالكم لو قريتوا فيها، القديس يوحنا يقول إيه؟ أكتب إليكم أيها الأولاد، وبعديها يقول أكتب إليكم أيها الأحداث، وبعد كده يقول أكتب إليكم أيها الآباء. القديس يوحنا في رسالته الأولى تكلم عن ثلاث مراحل في الروحيات. أول مرحلة أكتب إليكم أيها الأولاد، أولاد ديت يعني حتى في الإنجليزي يعني إيه children، أطفال يعني، دي أول مرحلة في الروحيات. بعد كده أكتب إليكم أيها الأحداث، دول الشباب، يعني في الروحيات مرحلة الطفولة، وبعد كده في مرحلة الشباب، وبعد كده أكتب إليكم أيها الآباء، دول الرجالة، دول الناضجين. يقول لهم أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت خطاياكم. الطفولة الروحية إيه؟ أول ما بديت أدخل الكنيسة حس أن أنا مثقل بخطايا، وبديت أحس أن المسيح بيغفر لي الخطية دي، أنا اللي زمان عملت وعملت وعملت وعملت. أول ما دخلت الكنيسة ربنا قال لي أنا شلت عن كاهلك كل الأثقال ديت، كل الخطايا ديت. أدي دي بداية حياتنا الروحية. أكتب إليكم أيها الأولاد، إيه معرفتكم بربنا في الطفولة الروحية؟ إنه غفرت خطاياكم. طيب لما يبتدي الإنسان يتقدم في الحياة الروحية يقول أكتب إليكم أيها الأحداث، الشباب، دول إيه دول؟ قال لأنكم غلبتم الشرير. يبتدي الإنسان بقى يدخل في حروب روحية، ويبتدي يغلب، ويبتدي ينتصر، ويبتدي يقتني فضائل. دي مرحلة الشباب الروحي. طيب ينمو الإنسان أكتر، أكتب إليكم أيها الآباء، النضج، إيه؟ لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. يبتدي الإنسان بقى تبقى فيه معرفة، في شركة، كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات في الموضوع دوت، في شركة مع الله. ده القامة الروحية، دي الرجولة الروحية، ده النضج الروحي. يبقى إذن كون إن أنا مر بفطرة الأولاد، فطرة الطفولة الروحية، دي طفولة طبيعية، بس مش مفروض إن أنا أتوقف عندها، مفروض إن أنا أخطيها للشباب وللرجول. فدي أول طفولة طبيعية. طب في طفولة تانية في الروحيات، طفولة صحية، دي مطلوبة تفضل فينا طول حياتنا مهما تقدمنا في الروحيات، طفولة ممدوحة. دي الطفولة اللي قال عنها السيد المسيح إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. كل ما تقدم في الروحيات لكن أفضل طفل. طفل يعني إيه؟ يعني في بساطة الطفل، في براءة الطفل، في ثقة الطفل الشديدة في أبوه. هذه الطفولة الممدوحة، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. أيضا قالها معلمنا القديس بطرس، الطفولة الممدوحة ديت في الروحيات تفضل طول عمرك طفل فيها، إيه؟ كأطفال مولدين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. القديس بطرس بيقول لك أنا عايزك تفضل في طفولة روحية. من جهة إيه؟ قال افتكر بداية ما أنت دخلت الكنيسة، بداية ما بديت تتلذذ بكلمة الله، المحبة الأولى، الفرحة الأولى بربنا، اللذة الأولى بالحياة الروحية. قال لك يا ريت تفضل طول حياتك فيك هذه اللذة. يعني تفتكر أول ما بديت تحس بحلاوة القداس، يا القداس بديع جدا. القديس بطرس بيقول لك خلي فيك الطفولة دي على طول، مهما تتقدم، مهما تحضر قداسات كتير، خليك كل مرة تدخل القداس تشعر كأنك بتشوف القداس لأول مرة. دي طفولة ممدوحة. كأطفال مولودين الآن، أنت بقالك سنين في الكنيسة وتقدمت في الروحيات، لكن القديس بطرس بيقول لك خليك في القامة الروحية بتاعة اشتياقاتك الأولى، أول ما دخلت الكنيسة، أول ما صليت، أول ما دقت حلاوة كلمة ربنا. فدي طفولة ممدوح، دي طفولة صحية. أيضا الطفولة الصحية ديت الممدوحة قال عنها معلمنا بولس.

لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولاد فين؟ في الشر. قال لك خليك طفل، افضل طول عمرك كده، اكبر روحي بس خليك طفل في ايه؟ في الشر. طفل في الشر يعني ايه؟ يعني ما يكونش عندك معرفة بالشر. يا احبائي احنا ساعات الشيطان بيضحك علينا، يقول لك تعالى اعرف، تعالى جرب، بس يبقى عندك فكرة. انت هتفضل مقفل كده، لازم تعرف الحاجات ديت. مجرد المعرفة ديت يا احبائي بالشر كفيلة انها توقعنا في الخطية. فالقديس بولس بيقول لك لا، خليك في معرفة الشر طفل، ما تعرفش احسن. خليك افضل طول حياتك في معرفتك للشر، خليك طفل، دي طفولة ممدوحة. يبقى اذا يا احبائي في طفولة طبيعية في بداية حياتنا مع الله، ده شيء طبيعي بس هنتخطاه. في طفولة تانية، طفولة صحية، تفضل طول عمرك طفل ان لم ترجع وتصير مثل الاطفال. في طفولة بقى اللي احنا عايزين ننضج عنها، طفولة مرضية، دي اللي وحشة ديت. طفولة المرضية زي ما قلت لك، انسان يدخل الكنيسة وبقاله سنين في الكنيسة لكن لسه طفل في الروحيات، لسه طفل في الروحيات، لسه تنطبق عليه كلمة القديس يوحنا اكتب اليكم ايها الاولاد children في الروحيات. لان كل معرفتك بالحياة الروحية ايه؟ انا اخواتي والمسيح غفر للخطية. قال لك لا، دي طفولة روحية، احنا عايزينك تنضج. اسمع الآية اللي قلت لك بتاع بولس الرسول، يقول ايه؟ وانا ايها الاخوة لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين. ليه بتقول كده يا بولس؟ قال كاطفال في المسيح. انتوا لسه اطفال في الروحيات. ليه بولس قال عنهم ان هم اطفال؟ قال فانه اذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، الستم جسديين وتسلكون حسب الجسد؟ يبقى الناس دول موجودين جوه الكنيسه، لكن بولس قال لهم ان انتوا في الروحيات اطفال. السبب ايه؟ ان فيكم حسد، فيكم خصام، فيكم انشقاق. يبقى انت لسه طفل في الروحيات. حسد ان انا بص الواحد واحسده والحسد ده في قلبي، بعد شويه الحسد ده يتحول لخصام، اشوفه في الكنيسه اروح مضير وش، مش عايز اكلمه، مخاصمه. الحسد اتحول لخصام، اتحول لانشقاق، بديت اعمل لنفسي بقى مجموعه ضد الاخ دوت او ضد الطرف الثاني دوت. شوف الحكايه جت ازاي، حسد خصام انشقاق. قال ايه؟ قال له ده انت بقى كده في الروحيات لسه طفل. هي دي الطفوله المرضيه يا احبائي، هي دي الطفوله اللي احنا عايزين نعالجها، هي دي اللي مطلوب ان احنا ننضج عنها. دي اول نقطه يا احبائي احب ان احنا نعرفها قبل ما نعرف ايه هو النضج الروحي. قلت لك في البدايه النضج الروحي ان احنا ننتقل من مرحله الطفوله الروحيه لمرحله الرجوله الروحيه. بس قلت لك الطفوله ديت فيها ثلاث انواع، طفوله طبيعيه ده شيء طبيعي، طفوله ممدوحه افضل طول عمرك فيها، طفوله مرضيه دي مطلوب ان انت بقى تنتقل منها للنضج، دي اللي هنرجع لها بعد شويه. دي اول نقطه اعرفها في الاول. النقطه الثانيه اللي احب انك تعرفها في الاول قبل ما نتكلم في موضوع النضج الروحي، انه لازم نفرق ما بين النمو وما بين الثمر وما بين النضج في الحياه الروحيه. اولا النمو والثمر والنضج دي علامه الحياه، اي كائن حي ينمو يثمر ينضج، اما الجماد لا بينمو ولا بيثمر ولا بينضج، فدي علامه الحياه. لكن في فرق بين الثلاث. النمو يعني عندي طفل قد كده، طوله وزنه قد كده، عضلاته قد كده، ينمو، ابتدي الولد يطول ويعرض وعضلاته تشتد، ده نمو، دي حاجة من بره. النمو ده في الروحيات قال عنه بولس الرسول ننمو في معرفة ربنا يسوع، ان كل مادة تبتدي تتعرف على المسيح اكتر، تتعرف على طباع المسيح اكتر، تتعرف على عطايا المسيح ليك اكتر، تنمو في المعرفة الروحية، دي مرحلة اسمها النمو. لكن ممكن يكون في نمو وما يكونش معاه ثمر. ممكن يكون في نمو وما فيش ثمر. ازاي؟ الثمر يا احبائي انه يبتدي المعرفه الروحيه ديت، النمو ده يتحول لحياه، يتحول لسلوك، يبان الثمر بتاع معرفتك الروحيه. يبقى اول درجه انك تنمو، تبتدي تعرف. ما تتوقفش عند النمو، لازم تدخل في المرحله الثانيه الاثمار. ان ايه؟ ان المعرفة الروحية اللي انت عارفها دي تبتدي تبان في حياتك، يبتدي السلوك يتغير، تبتدي الحياة تتغير، يبقى انت دخلت

في حاجة اسمها الثمر، اصنعوا أصمارا طليق بالتوبة. ممكن الإنسان ينمو لكن الثمر يبقى ثمر ردي، ممكن. في سفر أشعياء يقول إيه، أشعياء 5، كان لحبيب كرم على أكمة خصبة. عمل إيه في الكرم ديت؟ حوته بسياج وبنى في برج وحفر في معصرة وانتظر أن يصنع عنب، عايز ثمر. يقول لك فصنع عنبا رديا، يعني ممكن أثمر بس ثمر مش ناضج، ثمر ردي. عارف يعني ايه ثمر ردي؟ دخلت الكنيسة عرفت شوية معرفة كويس، ادي النمو بدأ يطلع ثمر، بديت اصلي، بديت اخدم، بديت اعمل اعمال حلوة، ثمر. بس ممكن الثمر ده يكون ثمر ردي، يعني مش بالضرورة النمو يكون معاه ثمر جيد، ممكن النمو يكون معاه ثمر ردي. زي إنسان يبتدي يصلي بس بيصلي، بيصلي مظهرية، بيصلي تأدية واجب، يبان في ثمرة من بره لكن ثمرة رضية. ممكن إنسان يخدم، جه الكنيسة وبدأ يعرف حلو، فتقدم للمرحلة الثانية، بدأ يثمر، بدأ يعمل أعمال حلوة بس شكلها من بره حلو لكنها من جوه ثمر رضي. بيخدم لأجل يعني مجد ذاته، لأجل أنه هو يظهر، لأجل أنه الناس تمدحه، يبقى ده ثمر، بس ثمر إيه؟ ثمر رضي. طيب اللي مطلوب إيه يا أحبائي؟ المفروض أن الإنسان ينمو ويثمر ثمر روحي، ثمر جيد، وما يتوقفش عند الثمر لكنه يصل للنضج. ده الموضوع بتاعنا بقى. يبقى موضوعنا أن احنا بننتقل من النمو، من المعرفة، إلى الثمر، أن بدأت تبقى فيه أعمال حلوة في حياتنا، أعمال مثمرة، لكن مش هنتوقف عند الثمر، لكن عايزين نصل للمرحلة الثالثة بقى اللي هي موضوعنا، اللي اسمها النضج الروحي. طب ايه النضج ده بقى؟ ايه النضج اللي مطلوب ان احنا نوصل له كمرحلة ثالثة من النمو للثمر للنضج؟ النضج ده اللي مطلوب ان احنا نتحول من الطفولة المرضية لنضج، رجولة روحية. ايه النضج دوت؟ يعني ايه معناه النضج يا احبائي؟ اولا لا يتوقف على مرحلة معينة. يعني انا في على مستوى الجسد ببقى طفل، عند سن معين بصل لكمال النضج الجسدي. عند اليهود كان النضج ده يعتبر في سن 30، يبقى لما بوصل سن 30 سنة ده كمال النضج جسدي. طب الروحيات؟ قال لا، ملهاش سن وملهاش مرحلة، النضج ده هنفضل ننضج طول الحياة. طب يعني ايه ننضج؟ النضج يا احبائي ان احنا نشابه المسيح. النضج في الحياة الروحية نكون مشابهين صورة ابنه. ادي النضج اللي احنا مطالبين به، ان احنا نصل الى ملء قامة المسيح. يبقى مش مجرد ان انا انمو في معرفة ربنا، ومش مجرد ان انا بقالي اسمار صالحة طليق بالتوبة، لا، ده احنا عايزين بقى نصل لنضج ايه؟ ملء قامة المسيح، ابقى شبه المسيح. ادي النضج في الحياة الروحية. عشان كده كمال النضج الروحي دي الابدية. في الابدية انت بتبتدي هنا تدوق النضج ده، تبتدي تتشبه بالمسيح، يكون مشابهين صورة ابنه. لكن كمال النضج ده فين؟ ده عند سن 30 40 50 100 لما موت؟ لا لا لا، ده الحياة الأبدية كلها. يبقى إذن معنى النضج يا أحباء إن إحنا نصل إلى قياس ملء إقامة المسيح. أدي الدعوة اللي إحنا مدعوين ليها، أدي أول معنى للنضج. المعنى الثاني للنضج يا أحبائي، أو هو نفس المعنى بس بطريقة أخرى، النضج الروحي هو الوصول للكمال. أدي النضج. يبقى مش مجرد إن أنا عرفت شوية معرفة، مش مجرد ان انا كنت بعمل اعمال وحشه وبديت اعمل اعمال كويسه، لا كويس، بس لسه في مرحله تانية. ايه المرحله الثانيه؟ النضج. ايه النضج دوت؟ كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. عارف لما تشوف شخص ناضج تقول ده شخص ايه؟ كامل. انسان ناضج يعني ايه؟ النضج كمال النمو. طب على مستوى الروح، النضج الروحي الكمال. كونوا كاملين، كونوا ناضجين كما إن أباكم السماوي كامل. قالها معلمنا بولس الرسول، نحضر كل إنسان كامل، كامل يعني ناضج في المسيح يسوع. بس طبعا معروف إنه الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال بتاعنا كمال إيه؟ كمال نسبي، لكن إحنا مدعوين للكمال دوت. أدي مفهوم النضج.
المفروض ان انا طول

أنا موجود في الكنيسة طول ما الأيام بتتقدم بي، أنا بأنمو بأنمو لغاية ما عايز أوصل لفين، لملء إقامة المسيح. أنا بزداد في الكمال لغاية ما بقى إيه، أبقى كامل زي الله. أدي النضج. أيضا النضج يا أحبائي بتعريف آخر في الكتاب المقدس هو الرجولة الروحية، نفس المعنى. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 يقول لما كنت طفل في الروحيات، يعني كطفل كنت أتكلم، ده بالنسبة للكلام، وكطفل كنت أفطن، الفطنة يعني الحكمة، وكطفل كنت أفتكر يعني التفكير. يبقى طفل في الكلام، وطفل في الفطنة أو الحكمة، وطفل في التفكير. طب وبعدين يا بولس قال لكن لما صرت رجلا، يعني لما صرت ناضج، لما صرت كامل، أبطلت ما للطفل. يبقى دي أول نقطة يا أحبائي، إيه معنى النضوج الروحي؟ النضوج إن إحنا نصل إلى ملء إقامة المسيح. النضوج الروحي إن إحنا نصل إلى الكمال، كونوا كاملين زي ما أبوكم كامل. النضوج إن إحنا نكون رجال في الروحيات، عشان كده بولس الرسول قال لكنيسة كورنثوس كونوا رجالا، رجالا يعني ناضجين. طب النقطة التانية، إزاي أتعرف على الإنسان الناضج روحيا؟ إيه سمات النضج؟ ايه سمات النضج؟ يعني انا لو وصلت للنضج دوت ايه المظاهر بتاعته؟ طبعا سمات النضج يا احبائي كثيره، لكن انا هتكلم على سمتين للنضج الروحي، لعل السمتين دول يعني يشجعونا ان احنا ننمو في طريق النضج الروحي دوت. السمه الاولى للنضج هو ضبط النفس. اول سمه للانسان الناضج روحيا، انسان يضبط نفسه، ادي الكمال. مفهوم النضج يا احبائي هو التعفف، هو ضبط النفس. ايه الفرق بين الطفل والراجل؟ الطفل يشوف حاجه يشبط فيها، يا ابني اصبر، لا ما اعرفش اصبر، انا عايز دلوقتي. طب امسك نفسك يا ابني شويه، طب اصبر لما نروح، طب اصبر لما يبقى معايا فلوس. لا، الطفل ما يعرفش كده، الطفل ما يعرفش يضبط نفسه، يشبط في الحاجه انا عايزها دلوقتي. ما تقدرش تزحزح الطفل عن الحته ديت. ليه؟ فبنقول ان الطفل ده عيل مش ناضج، انما الكبير ناضج يعرف يضبط نفسه. ممكن أنا كإنسان ناضج جسديا يعني تبقى لي تعلقات، لي أماني، لي رغبات، لكن بصبر لغاية ما أقدر أحصل عليها. الولد الصغير يقعد يعيط، لا أنا عايز الحاجة ديت. أدي النضج في المفهوم العام بتاعه كضبط للنفس. أيضا على مستوى الروح يا أحبائي، الإنسان الناضج روحيا الإنسان اللي يقدر يضبط نفسه، يضبط نفسه في أمرين، يضبط نفسه في الشهوة، ويضبط نفسه في الانفعالات. ادي الكمال يا احبائي، ادي النضج الروحي. الانسان الناضج روحيا يضبط نفسه في الامرين دول، في الشهوه وفي الانفعال. في الشهوه، الانسان الناضج روحيا الراجل في الروحيات ايه؟ بولس الرسول يقول الشهوات الشبابيه اهرب منها يا ايه بقيه الايه؟ رجل الله. رجل يعني كامل، يعني ناضج. يعني لو انت راجل في الروحيات، لو انت ناضج تهرب من الشهوات الشبابية. أدي ضبط النفس أو ضبط الشهوة في النضج الروحي. القديس بطرس قال نفس المعنى، قال تمتنع عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، تقدر تمنع نفسك. أديكم مثالين يا أحبائي في الكتاب المقدس لضبط النفس في الأمر دوت أمام الشهوة، والعدم ضبط النفس طبعا معروفين، بس يعني هيوضحوا الكلام اللي أنا قلته. يوسف، وفي المقابل مين؟ داود. يوسف ناضج روحيا، يوسف راجل روحيا، ايه يعرف يضبط نفسه. مرات سيده لما جات له وقالت له ان احنا نعمل الخطيه، يوسف ايه؟ كان ممكن يوسف، لو يوسف مش ناضج، لو مش راجل في الروحيات يعني، قال لك انا هعمل ايه، ما دي مرات سيدي، ولو عصيتها هتعمل وتسوي فيا. ويفضل الانسان يلتمس لنفسه احجاج، يا ابونا غصب عني، يا ابونا مش عارف ايه، يا ابونا. هذا إن دل على شيء يا أحبة يدل على عدم النضج الروحي. بولس بيقول لك كونوا رجالا، خليك ناضج. يوسف ما مداش لنفسه أعذار يا أحبة، ما مداش نفسه مبررات، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ. يا أحبة صدقوني لو كان يوسف أخطأ في الخطية دي يمكن كنا نلتمس له بعض العذر، ولا هنعمل إيه، ده خدام ودي مرات سيده، يعني ما فيش ضغوط أكتر من كده. يعني أنا لما بحجج نفسي بحجج حاجة خايفة، لا مؤاخذة يعني. طب أدي صورة الناضج اللي عرف يضبط الشهوة،

وما التمس لنفسه عذر. طيب في المقابل ويوسف على فكرة كان شاب، كان شاب في الوقت دوت. يوسف اتباع كعبد في سن 17 سنة، وقف قدام فرعون في سن 30 سنة، يعني قعدنا في مصر 13 سنة. دخل السجن يعني بالقليلة سنتين لما فسر الحلم، وقد يكون كان مسجون قبل كده. يعني يوسف تقريبا كان في السجن في سن 25 26 27 28 سنة ماكسيمم أقصى حاجة، وفسر الحلم ونساه رئيس السقاة سنتين، وطلع في سن 30 سنة وقف قدام فرعون. يبقى كان سن يوسف وقت ما امرأة سيده أغوته 25 سنة 26 سنة 27 28 بالكثير، يعني عز سن الشبان، يعني شاب وعبد مذلول، ودي مرات سيده وهي اللي بتداعبه، لكن يوسف لا. طب بص بقى في المقابل، طبعا انا مش داود على راسنا احنا، لكن يعني احنا انا بتكلم عن نفسي، انا مش بجرح في داود او مش بقارن ما بين داود وما بين يوسف، لا ده انا بحط نفسي وابص لها، انا بلتمس لنفسي اعذار، ربنا حاول يبص ليوسف. طب بص في المقابل بقى داود، ده راجل كبير يعني تخطى سن الشباب ومتجوز وعنده اكثر من زوجة وقاعد في بيته وملك، يعني المفروض ان ملهوش اي عذر في الشهوة بتاعته. طب يطلع يتمشى على السطح يشوف امرأة بتستحم، ينزل البيت يسأل مين، عارفين طبعا القصة، راح باعت وجابها واخطأ. ايه الفرق بين داود وبين يوسف؟ يوسف راجل في الموقف دوت، لكن داود كان طفل في الروحيات، معرفش يضبط نفسه. فأول سمة يا أحبائي للإنسان الناضج أن يعرف يضبط الشهوة بتاعته، أحكم على نفسك. إن عدت تلتمس لنفسي عذر وحجج وأبونا والدنيا والناس والمناظر، أنت غير ناضج روحيا. طيب إيه اللي خلى يوسف يجتاز التجربة ديت؟ ما دي تهمني برضه، واللي خلى داود يقع فيها. القديس يعقوب شرح لنا المراحل، قال ايه؟ الشهوة كل انسان يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ازاي يا يعقوب؟ هيشرح بقى. قال الشهوة اذا حبلت تلت خطية. الشهوة كلنا فينا شهوة، بني ادمين وكلنا فينا الشهوة الجسدية. طب الفرق ما بين داود وما بين يوسف؟ ده في شهوة وده في شهوة. قال ايه؟ الشهوة اذا حبلت. الحبل ده يجي منين؟ من اقتران، يعني اتنين يتجوزوا يحصل الحبل، الشهوة هتقترن بحاجة تاني عشان تيجي الخطية. ايه الحاجة اللي الشهوة هتقترن بيها؟ ارادة الانسان. كلنا فينا الشهوة. داود اقترنت، حصل تزاوج، حصل اتفاق، حصل قبول ما بين الشهوة وما بين ارادة داود. لما حصل الجواز دوت، الاقتران دوت، الشهوة إذا حبلت تلد خطية، جت الخطية. طب يوسف في الشهوة برضه، بس لما الشهوة دي جت للإرادة، الإرادة رفضت، رفضت إنها تتجاوب مع الشهوة، رفضت إن تقدم أي تنازل للشهوة. أدي سر النصر يا أحباء، كلنا فينا الشهوة وكلنا الشهوة بتحاربنا. طب أمال إيه الفرق؟ في إنسان الشهوة تجد صدى في إرادته، هو نفسه في الموضوع ده، هو عايز الموضوع ده، حصل الاقتران، فبدت الخطية تبقى في فكر الإنسان، يبتدي يفكر فيها، يبتدي يشتهيها، يبتدي يتمناها، يبتدي يعمل لها تدابير. إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل إنه حصل حال حبل بالخطية. الحبل يعني الولد موجود جوه بس لسه منزلش. لما الشهوة تقترن بالإرادة تبتدي الخطية تبقى في فكر الإنسان، لسه ما حصلتش، لسه ما تولدتش، لكن اتكونت في فكر الإنسان وفي قلبه وفي مشاعره. الشهوة إذا حبلت تلد خطية. طب لغاية كده ممكن الحكاية تتصلح، ممكن الجنين ده نموته، لكن الخطية إذا كملت، يعني هي بدت لما أنا قبلتها، إرادتي قبلت، كونت الخطية بس فكري لسه. طب الخطية إذا كملت، لو تحولت بقى من الفكر للفعل، تنتج موت، لأن أجرة الخطية موت. ده اللي حصل مع مين؟ مع داود. الشهوة اقترنت بالإرادة، الحكاية عجبت داود، بدأ ياخد ويدي فيها، بدت الشهوة تتملك من قلب داود ومن فكره، بدأ داود يرتب

لتنفيذ الشهوة فكملت الخطية. طب والخطية موجبة الموت، عشان كده جاء حكم ربنا السيف لا يفارق بيتك، وأجرة الخطية موت لولا صليب المسيح. يبقى ده أول مفهوم أو أول سمة للإنسان الناضج يا أحبائي، إنسان يقدر يضبط الشهوة بتاعته. الشهوة تحارب بس الإرادة ما تقترنش، ما توافقش، الإرادة ترفض. وعندنا هذه القدرة يا أحبائي، عندنا هذه القدرة، لأن إرادة الإنسان في القشرة بتاعت المخ بتاعته حتى على مستوى التشريح في القشرة العليا يعني ليها سيطرة على الشهوة. يعني الإنسان عنده إمكانية في تكوينه أنه إرادته تتملك وتضبط شهوته في تكوينك، ربنا خلقك كده. احنا أحبائي اللي بنستعبد ذواتنا للخطية، واحد يقول لك ابونا مش قادر، يعني ايه مش قادر؟ يعني ايه مش قادر؟ انت مش قادر، انت مش عايز، انت حابب الحكاية ديت، لكن انا عندي امكانية ان انا ارفض الخطية. علشان كده القديس يوحنا زابيل فم قال لا يقدر شيء ان يؤذي الانسان ما لم يؤذي الانسان نفسه. مفيش حاجة اسمها ان انا مش قادر ابطل خطية، مفيش حاجة اسمها ان العادة دي متغلبة عليك، لا، انت الشهوة اقترنت بإرادتك وانت حب كده، لكن انت ليك الامكانيه ان الاراده تحكم الغرائز. يبقى الانسان الناضج روحيا يعرف يضبط الشهوه، يعرف يمنع نفسه، يعرف يقول لا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله. ادي النضج الروحي يا احبائي. طيب الناضج زي ما قلت لك يضبط نفسه من جهه الشهوه، ايضا يضبط نفسه من جهه الانفعال. ممكن البعض فينا وانا قاعد، لا ابونا انا يعني موضوع الشهوات الجسديه ديت يعني انا مش السكه دي مش بتاعتي، وانا حتى ما بحبش الحاجات دي. طيب حلو بركه. طب في الانفعالات، لا دي بقى ما بعرفش اضبط نفسي فيها، انا ابونا بس اللي يعمل لي كده اصور. طب اسمع الكتاب، ليكن كل انسان مبطئ في التكلم مبطئ في الغضب. الانسان الكامل ايه؟ قديس يعقوب قال كده، قال الانسان الكامل هو مين؟ هو اللي يعرف يلجم اللسان بتاعه. قلت لك الكامل يعني الناضج، الكمال النضوج. الإنسان الكامل مين؟ الإنسان الناضج هو اللي يعرف يضبط انفعالاته. صرت غضبت لا أعرف أمسك لساني، ليكن كل إنسان مبطئ في التكلم مبطئ في الغضب. عشان كده الكتاب قال اغضبوا. طبعا ما هي فينا الغضب، الغضب ده ربنا حطه في الطبيعة البشرية. طب ويجي حاسبني قال لي لا اغضبوا ولا تخطئوا. ممكن تغضب، لكن ما تخليش الغضب يتملك منك فتبتدي تتصرف تصرفات غلط وتقول كلام غلط. تقول لابونا انا لما بتنرفز ما اعرفش امسك نفسي، يبقى انت غير ناضج روحيا. الناضج يا احبائي هو الانسان اللي يعرف يضبط انفعالاته. والكتاب قال يا احبائي حاكم نفسه خير ممن يحكم مدينه. عشان كده القديس يعقوب لك أحباء قال إيه؟ قال الإنسان اللي يضبط نفسه ذاك هو رجل كامل، اللي يقدر يضبط اللسان القديس يعقوب، ذاك رجل كامل ناضج. ليه؟ لأنه يقدر أن يضبط الجسد كله. بقى علامة النضوج، علامة الكمال، علامة الرجولة الروحية، علامة النضج الروحي إن أنا أعرف ألجم لساني. حديكم يا أحبائي برضو مثالين من الكتاب المقدس. يعني العجيب انه المثل الرائع في الكتاب اللي عرف يضبط نفسه كان انسان مش مؤمن بالسيد المسيح، واللي معرفش يضبط نفسه كان انسان مؤمن. عجيبة. في سفر الاعمال الاصحاح 19، انا في اعتقادي دي اروع صور ضبط النفس، انا في اعتقادي الشخصي في الكتاب المقدس، يكلم عن واحد هو كاتب مدينة افسس. كاتب المدينة دي كانت وظيفة، مش زي المحافظ يعني، لكن يعني رئيس ديوان يعني حاجة كده يعني، كاتب المدينة. معلمنا بولس الرسول راح كنيسة، راح مدينة أفسس، وقعد بولس يخدم في أفسس سنتين. وكانت أفسس متعبدة للآلهة أرطميس، وكانت مركز عبادة آلهة أرطميس في آسيا كانت أفسس ديت. فنتيجة كرازة بولس لمدة سنتين إن بدت العبادات الوثنية ديت تتحطم، وبدوا الجماعة اللي بيصنعوا التماثيل الوثنية الفلوس عندهم تقل. فجي راجل اسمه ديمتريوس صائغ صانع فض دوت، يعني زي ايه؟ زي كبير التجار بتوع صناعة الالهة ارطميس، شيخ التجار يعني. فراح لهم التجار اللي بيعملوا تماثيل للالهة ارطميس،
وأثرهم يا أحبائي بأكتر نقطتين تقدر تثير بيهم أي إنسان على الأرض، تثير يا إما من الناحية الدينية يا إما تثير من الناحية المادية. أي إنسان على الأرض تثير بأمر من الاثنين دول، يا تدخله في الدين يحتد ويصور، يا تدخله في الفلوس وأكل عيشه ومكسبه. ديمتريوس راح دخلهم من الحتتين دول، من الناحية الدينية قال لهم انت عارفين مدينة أفسس متعبدة للآلهة أرطميس، احنا طول عمرنا بنعبد، وده احنا مركز عبادة الآلهة أرطميس في العالم عندنا في أفسس. بولس بيحطم الديانة بتاعتنا، طبعا يعني حتة تخلي اللي ما ينفعلش ينفعش، ده جاي ضد الدين بتاعنا، فطبعا دي تثير جدا الناس. طب راح جاي من الناحية التانية، الناحية المادية، قال لهم وأنتم تعلمون أن سعتنا هي من هذه الصناعة. إحنا العز اللي إحنا فيه ده ليه؟ عشان الناس دي بتعبد أصنام وإحنا نعملها تماثيل ونبيع ونكسب. الراجل دوت ضيع المكسب بتاعنا، يعني لو ما تنرفزوش من الأولى، لو ما صاروش من الأولى حيصاروا منين؟ من التاني، ده بيقطع عشنا. كانت النتيجة يا أحبائي أن المدينة كلها قعدت تصرخ لمدة ساعتين، عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. عايزك تتخيل بقى المنظر، تصور كده نزلت تمدان المنشية لقيت اسكندرية كلها متجمعة هناك والناس كلها بتهتف ثورة عارمة. أنا لو دخلت في المشهد دوت هنفعل مع اللي بينفعله وصور مع اللي بيصور، ما مش ممكن انت تعرف تضبط نفسك في جو زي ده، مستحيل. نتعجب يا أحبائي أنه كاتب مدينة أفسس يقف، أنا مش عارف يعني الراجل ده بصراحة، أنا متعجب ومستغرب أنه الراجل ده ما أمنش، يعني جايز يكون آمن بالمسيح ما عرفش، الكتاب ما ذكرش. يقول لك وقف وهد الجمع، هدهم إزاي أنا ما عرفش، ناس قاعدة تصرخ لمدة ساعتين، عظيمة هي أرطميس التي لا، وده وقف سكته ما عرفش إزاي. يقول لهم مين ما يعرفش أن مدينة أفسس متعبدة للآلهة أرطميس وللتمثال اللي نزل من زفس، يعني يا جماعة الناس كلها عارفة ان احنا بتوع العبادة ديت، الدنيا كلها عارفة كده احنا مركز العبادة ديت. قال له يا ديمتريوس لو انت ليك دعوة ضد بولس، ليك قضية تقام في محفل شرعي، ارفع عليه قضية وتحاكم انت وهو من حقك. وراح باصص للناس قال لهم نحن في خطر من ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم. الرومان لو حسوا بكده ان في ثورة في البلد، في مظاهرة، هيدخلوا علينا بالجيش الروماني ويدبحوا فينا. يعني قدر يهدي ديمتريوس وقال له روح اتحاكم مع بولس في المحاكم، وقدر يهدي الشعب يا جماعة احنا في خطر من الانتفاضة اللي احنا عاملينها ديت، وهو لم يصار ولم يحتد. ويقول لك ولما قال هذا صرف المحفل. ايه يا احبائي، ايه يعني ايه قوة اعصاب الراجل دوت؟ لم يصار لم يحتد، بل بالعكس في وسط الثورة ديت انا ممكن اكون هادي وانزل في وسط ناس محتدة، انا نازل عشان اهدي في وسط الانفعالات، لقينا انا انفعلت معهم، يا معهم يا ضدهم، بس تلاقيني انفعلت. مش ده اللي بيحصل؟ تلاقي اتنين ولا تلاتة ولا مجموعة دين يتناقشوا في موضوع، انا بر انا هادي، دخلت كلمة في اتنين تلاتة بعد شوية تلاقيني انفعلت معهم، ينفعلت معه ينفعلت ضد. لكن ان وسط الهوجة ديت والراجل ده يعرف يضبط نفسه ويضبط الجمع ده كله، ايه ده احبائي؟ أدي الإنسان الكامل. للأسف يا أحبائي أنا ممكن واحد يقول لي كلمة في الشارع صور واغضب واتنرفز واحتد واشتم، ولا حد يضايقني ولا حد يعمل حركة ولا حد من الجيران مش عارف حعلى صوته، ولا يعني إحنا بص أسباب بسيطة جدا تلاقي الواحد فينا صار وانفعل وغضب ويمكن يشتم إيه مش عارف أضبط نفسي، أنا غير ناضج روحي. طب تعجبوا بقى أحبائي المثل العكس دوت، مين؟ مرسى أخت مريم. تعجبوا يا أحبائي، مرسى ما كانتش نضجة روحيا، ما عرفتش تضبط انفعالاتها، صارت واحتدت وقالت كلام صعب إنه يتقال. يقول الكتاب عن مرسى في لوقا 10 إنها كانت مرتبكة في خدمة كثيرة، قطرة المهام اللي كانت بتعملها مرسى وطرت أعصابها، بقت مضغوطة مشدودة. تلاقي بص مثلا واحد يعمل عمل مثلا تلاقيه هادي، يطلب منه عمل واثنين وثلاثة الأعمال تتزاحم عليه تلاقيه يبتدي يحتد ويصور إيه من الضغوط اللي عليه، مرتبك في أعمال كثيرة. فمرسى ارتبكت في أعمال كثيرة فبدت تنفعل. تصور بقى في انفعالها دوت تدخل للمسيح تقول له إيه؟ يا رب أما تبالي؟ تصور تدخل المسيح تقول له أنت مش جريان باللي بيحصل، أنت مش حاسس بيا، أنت مش شايف، أنت مش مقدر،
دي بتقول لمين؟ بتقول للمسيح، يا رب أما تبالي؟ انت ولا انت هنا؟ انت ولا انت حاسس بحاجة؟ احنا بنعمل كده يا احبائي في وقت حدة الواحد وغضب الواحد، يقول لك فين ربنا؟ هو ربنا ده دريان بيا؟ هو ربنا ده حاسس؟ وربنا شايف وربنا سامع؟ يا رب أما تبالي؟ يا عم اضبط نفسك، لا انفعال. أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي كلها؟ يعني مش بس يعني الكلمة الأولانية الصعبة ديت أما تبالي، لا كمان بتدي نصيحة للمسيح، تقول له قل لها تعمل كده، يعني كأنها تايهة الحكاية عن المسيح وهي بتقول للمسيح يعمل ايه، قل لها أن تساعدني. مش احنا بنعمل كده يا أحبائي في وقت انفعال الواحد؟ واحد ممكن يقول كلام كده تجريح لربنا، يقول لك مش كان ربنا يعمل ويسوي؟ بنوجه ربنا يعمل ايه؟ قل لها أن تعينني. ايه ده؟ انفعلت مرسى وما عدفتش تضبط نفسيها. عشان كده القديس يعقوب يا احبائي بقول لكم قال الذي لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. كامل يعني ناضج، اللي يعرف يضبط لسانه ده. ايه يا احبائي؟ طب صدقني، طب ما يعني ما اشهاها ثمره للحياه الروحيه. صار واحد يبقى ضابط نفسه كده من جهه الشهوات وبيلجمها، وضابط نفسه من جهه انفعالاته، يا دي منتهى القوه، ده منتهى الكمال، انك ما تعرفش تحفز او تثير انسان. عارف الانسان الضعيف مين؟ اللي انت تقدر تتنرفزه، مش كده؟ يعني مهما كان الانسان ده قوي، لكن ايه لو نرفزته يثور يغضب خلاص. فقوه الانسان وكماله انه لا يثار لا من الناس ولا من الظروف. لكن واحد يا احبائي اي موقف يثيره، اي مشكله توتره، اي حدث يحصل تلاقيه مش عارف يتملك من نفسه ويهتز ويغضب. فبقول يا احبائي ادي اول سمه من سمات الانسان الناضج، هي ضبط النفس، ضبط من جهه الشهوه، ايضا ضبط من جهه الانفعالات. طب سمه اخرى يا احبائي في الانسان الناضج، الانسان الناضج يتحمل المسؤوليه. الانسان الناضج الطفل يهرب، تلاقيه مش عايز يعمل الواجب، يبقى عنده مدرسه بكره ولا عنده امتحان بكره وينام، ايه مش حاسب المسؤوليه، مش بيتحمل المسؤوليه، يقول لك ده عايش. لكن واحد تاني يقول لك ايه ده راجل تحمل المسؤوليه، انت بس كلفه بالعمل وهو ايه هو يعمل. سمه اخرى يا احبائي للانسان الناضج، انسان يتحمل مسؤوليه في كل حاجه، يتحمل مسؤوليه في الحياه الروحيه، في الخدمه، يتحمل مسؤوليه في حياته العمليه، بل بالعكس مش بس يتحمل المسؤوليه لكن ممكن يشيل اثقال الاخرين. مش انت ساعات تقول فلان ده راجل؟ يعني ايه راجل؟ يعني ايه مفهوم كلمه راجل؟ تقدر تعتمد عليه، لا يمكن في زنقه يتخلى عنك، ده بالعكس، ده بس يعرف انك في زنقه يقف جنبك، تقول ده ايه راجل؟ على مستوى الروح كده راجل روحيا ناضج روحيا، يعني انسان يتحمل مسؤوليه نفسه وان لقى اللي حواليه في عوز يمد ايديه. لما بولس الرسول في خدام اسمه اونوسيموس هرب وخد فلوس سيده، فبولس يتحمل مسؤوليه اونوسيموس، يبعت لسيده يقول له ايه احسب ذلك عليا، انا بولس كتبت بيدي انا اوفي، قال له الدين بتاعه ده عليا. عارف انت بص يعني راجل ايه؟ راجل بس على مستوى الروح بقى. يا حبايبي يعني انا الوقت مش هيتسع، احنا دي تاني نقطه. لكن النقطه الاولانيه قلنا ايه هو النضج؟ النضج ان احنا نصل الى ملء قامه المسيح، النضج ان احنا نصل الى الكمال كونوا كاملين، النضج ان احنا نصل للرجوله الروحيه كونوا رجالا. سمات الانسان الناضج ضبط النفس وتحمل المسؤوليه. تقول لي طب يا ابونا طب ما احنا جوه الكنيسه ليه ما وصلناش للنضج دوت؟ ايه اللي معطل؟ اقول لك يا احبائي معطل النضج في امرين بسرعه عشان اقدر اختم. اللي عطل النضج طبعا امور كثيره، بس انا بختصر في نقط يمكن تشمل نقط اخرى يعني داخلها. اول حاجه تعطل النضج الروحي دوت الكبرياء او الاكتفاء الروحي. ربنا يكتب الكنيسة اللاوديكيين يقول له ايه؟ يقول له انت بتقول ان انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء. اول حاجه تعطل نضجنا الروحي ان الانسان يصل لاكتفاء في الروحيات. مش هتنضج كده. الاكتفاء في الامور الماديه حلو، كونوا مكتفين بما عندكم، لكن في الروحيات الاكتفاء مش فضيله. يعني واحد ما كانش بيصلي خالص يقول لك ابونا دلوقتي بصلي الصبح 5 دقايق، حلو بس ما تكتفيش، لازم تنضج، لازم تنمو، لازم تزيد. انا ابونا كنت بحضر قداس، انا كنت بقرا صحف الانجيل، انا ده حلو خالص. ابونا ده ما كانش فيه كده خالص، ده انا دلوقتي ان انا امسك الانجيل واقرا حته ماشي بركه انا معاك، بس ما تقفش عند كده. احنا اللي بيعطلنا ايه؟ زي ما بقول لك الواحد يقول لك الحمد لله كده كويس قوي، احنا كنا فين ابونا وبقينا فين؟
لا، الإنسان اللي يكتفي في الروحيات مش حاصل للنضج. لا، باستمرار إيه؟ من يأكلني يأتي إلي جائعا، جوع أكتر للصلاة، بتصلي حلو زود، بتقرأ الإنجيل حلو زود، بتحضر اجتماعات روحية أبونا حلو، أنا بحضر مرة في الأسبوع. لا، بس أنت عندك وقت تحضر مرتين وثلاثة، زود. لا نكتفي في الروحيات عشان ننضج. أيضا الأمر الثاني اللي يعطل النضج يا أحبائي هو السطحية، إن الواحد يمارس الأمور الروحية بلا عمق، مجرد شكليات. لا، بتعطل النضج. حلو إن أنا بصلي، بس بصلي فعلا القلب ناحية ربنا مش مجرد تأدية واجب. عشان كده أحبائي حلو إن الإنسان يعمل لنفسه جدر. الجدر ده إيه؟ الجدر ده حاجة مخفية في الأرض، والشجرة تاخد وقت طويل جدا قبل ما تعمل الجدر، وبعد كده تبتدي تنمو الأعلى. إحنا بنستسهل، أنا عايز أطلع لفوق بدون ما يكون فيه أساس من تحت. أدي السطحية، إن أنا يهمني الشكل البراني لكن العمق مفيش. لا، اعمل لنفسك عمق، اعمل لنفسك جدر. طب النقطة الرابعة أحبائي واختم بيها علشان أعتقد إن دي بنعمة المسيح تكون تتويج للموضوع، هي طب الطريق للنضج. عرفنا إيه هو النضج، عرفنا سمات الإنسان الناضج، عرفنا معطلات النضج. النقطة الرابعة الأخيرة اللي أختم بيها الطريق للنضج. النضج يا أحبائي نمرة واحد هو عمل إله. النضج ده عمل ربنا، ده عمل النعمة. معلمنا بولس الرسول يقول أنا غرست وأبل الصق، لكن الله الذي ينمي، ليس الغار الشيء ولا الصاقي، بل الله الذي ينمي. فالإنماء، النمو ده إيه ده؟ ده عمل نعمة ربنا. تقول لي طب بس كتر خيرك، يعني إحنا كده ما عليناش حاجة. لا، إحنا عارفين إنه نعمة الله لا تعمل دون إرادة الإنسان، فهو النضج ده عمل نعمة الله، بس أنا علي دور عشان النعمة دي تشتغل. إيه الدور بتاعي؟ دور يا أحبائي ببساطة شديدة هو الثبات في المسيح. بس دورك إنك تثبت في المسيح. ربنا يسوع قال إن الغصن لا يأتي بثمر من ذاته إلا لو ثبت في القرب. فالإنماء ده شغلة الله مش شغلتك أنت، هو اللي ينميك، هو اللي يخليك تنضج في الروحيات. أنت شغلتك تثبت فيه. طب نثبت فيه بإيه؟ حاجتين ذكرهم الكتاب المقدس يثبتونا في المسيح. الحاجة الأولانية التناول، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. بس طبعا زي ما قلنا مش شكليات، ما أنا ممكن أحضر كل يوم قداس حلو، بس يعني أين هي قلوبكم؟ يكون في جدر، يكون في عمق، ما تكونش سطحية، ما تكونش مجرد ممارس. فأول حاجة تثبتنا في المسيح جسد ربنا ودمه، تناول كتير. تاني حاجة تثبتنا في المسيح قالها معلمنا القديس يوحنا، من قال إنه ثابت فيه، اللي بيقول إن أنا ثابت في المسيح، ينبغي إنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو. ثباتك في المسيح يعني تسلك في وصية المسيح، طبعا على قد طاقتنا. ما بقول لك طريق النمو ده إيه أو طريق النضج، ده نصل لملء إقامة المسيح. طب إيه دوري؟ دورك التناول المتواتر من جسد الرب ودمه. دورك التاني إنك تسلك بالوصية، كل ما تلزم نفسك بوصية المسيح، كل ما تسلك زي ما الوصية بتقول، كل ما تثبت في المسيح، وكل ما تثبت كل ما تنمو تنضج. يبقى أول أمر يا أحبائي يساعدنا على النضوج الروحي هو الثبات في المسيح. الأمر الثاني اللي يساعدنا على النضوج هو الغذاء الروحي. الجسد ده عشان ينضج بنعمل له إيه؟ بنعمل له حاجتين، نأكله وندويه. الجسد دوت بينضج إزاي؟ بالأمرين دول، أأكل الجسد وأدوي، كل ما تظهر فيه شوية أمراض أدوي. طب على مستوى الروح برضه هما الأمرين دول لازمين للنضج الروحي. التغذية، إن يبقى فيه تغذية روحية، لازم تتغذى روحيا عشان الإنسان الروحاني بتاعك ينضج. تتغذى بإيه؟ إيه رأيك واحد كل يوم جبناله، مش هقول لك فول، لحمة، كل يوم ما بيأكلش غير لحمة، ده يصل لنضج؟ ده يضعف، يضعف جدا. ليه؟ مفيش فيتامينات، مفيش خضروات، مفيش نشويات مثلا يعني. فلازم الأكلة تبقى أكلة متنوعة عشان الجسم ينضج. أيضا الروحيات كده لازم يبقى في تنوع في الغذاء الروحي. يعني أنا بتغذى بكلمة الله، في واحد يحب بس في كلمة الإنجيل إيه؟ الكلام اللي يعزي، الكلام اللي يشجع. أقول لك مش كفاية أنت بتاكل صنف واحد، أنت محتاج الصنفين، محتاج كلمة الإنجيل تعزيك، وأيضا محتاج إن كلمة الإنجيل توبخك، لازم الاثنين. واحد تيجي تتكلم معاه مثلا في زي ما بقول لك في الآية توبخه، أقول لك أبونا ما بنحبش الكلام ده، ما تقول لنا كلام يشجع، ما ينفعش تاكل أكلة واحدة، لازم تاكل الاثنين. قديس بطرس قال كلمة لذيذة قوي،
بيقول ايه؟ كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. روح اسأل الجماعة الدكاترة ولا

0: للست اللي بترضع، حتى الناس البسط يعرفوها. لما تيجي الام ترضع ابنها، الاول ينزل من صدر الام للرضاعه حاجه اسمها الصرصوب. الصرصوب ده سائل مر. بعد ما ينزل الصرصوب بعدها ينزل اللبن. الصرصوب ده بيعمل ايه؟ السائل المر دوت ده يطهر معده الولد، ينظفها عشان بعد كده ينزل اللبن الولد يتغذى بيه. طب لو منعنا عن الولد الصرصوب مش هيستفيد باللبن. طب القديس بطرس بيقول ايه؟ كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنمو به. يبقى اللبن العقل هي كلمة الله. طب كلمة الله دي لازم الأول تاخد الصرصوب، لازم الكلمة توبخك وبعد كده تاخد التعزية اللي فيها. ادي النطق. يجب ان تكون لنا قرايات روحية احبائي. افري نفسك بالقرايات، تنمي الواحد. أعرف سير القديسين، وأعرف عقيدة الكنيسة، وأعرف في إيماننا، وأعرف في طقوس الكنيسة. ده واحد بيعمل لنفسه وجبة دسمة، الروح تشبع. أيضا في الصلاة، في واحد كل الصلاة بتاعته إيه؟ صنف واحد، يا رب سامحني، يا رب اغفر، يا رب أنا عايز. لا، نوع في الصلاة. الصلاة فيها شكر، الصلاة فيها تقديم توبة، الصلاة فيها تسبيح لله، الصلاة فيها طلبات. ما تخليش الصلاة بتاعتك صنف واحد، نوع في الأكل عشان تشبع. تقول لي ازاي؟ اقول لك اقرا الاجبيه. الاجبيه فيها كل انواع الصلوات. نبتدي الاجبيه بصلاه شكر. انت لو صليت من دماغك يمكن ما تشكرش. بعد صلاه شكر نقدم توبه، ارحمني يا الله، يمكن انت في الصلاه بتاعتك ما بتطلبش التوبه. في صلاه الاجبيه في تسبيح، نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك، قدوس الله، نسبح مع الملائكه، تسبيح. فيها طلبات، يا رب جميع ما اخطانا بليك في هذا اليوم كان بالفعل او بالكول، صلاه النوم، نجتاز هذا الليل بسلام، بنطلب. فنوع في قراياتك الروحية، نوع في الإنجيل، خد كلمة التوبيخ وكلمة التعزية، نوع في الصلاة. الأمر الثاني يا أحبائي قلت لك للحفاظ على الجسد أنه محتاج كشف دوري. إيه؟ ما عشان ينضج كده. أيضا في الروحيات يا أحبائي محتاجين أن احنا نراجع نفسينا من وقت لآخر. محتاجين أن احنا نراجع نفسينا من وقت لآخر. ليه؟ لأن في أمراض بتدخل من غير ما تحس بيها. يبتدي يدخل الكسل لحياة الواحد، مرض، فيروس دخل وبيمنع النمو والنضج. لا، لازم أراجع نفسي باستمرار. ممكن تبتدي تدخل الواحد شوية انشغالات، مش خطية بس انشغالات خاصة بالعالم، تبتدي تخلي قلب الواحد يفطر. لا، انتبه لها. يبتدي يحصل نوع من عدم التدقيق. الواحد يبتدي يفوت في كلمة، يفوت في نظرة، يفوت في علاقة كده، يعني تاخد دلة زيادة عن اللزوم. كل ده بيعمل ايه؟ كل ديت ميكروبات بتدخل بتقلل النمو والنضج الروحي بتاعنا. يبتدي الواحد تبقى له معاشرات ردية. يا ناس يا احبائي يبتدوا بدايات روحية قوية جدا، ويبتدي بقى يتصاحب على شوية ناس زي لوط، معاشرات ردية تعبت لوط، زي بطرس قاعد في وسط الخدام. مالك يا عم وملعت تقعد في وسط خدام برضه يا بطرس؟ كانت النتيجة انه بطرس وقع انكر. فدقق في حياتك، راجع نفسك باستمرار. يبقى الأمر الأولاني يا أحبائي علشان نصل للنضج الروحي قلنا الثبات في المسيح، التناول والسلوك بالوصية. ثاني أمر الغذاء الروحي، نتغذى روحيا وننوع في التغذية. الأمر الثالث والأخير يا أحبائي اللي ساعدنا على النضج هو التدريب. هختم بالحتة ديت. القديس بولس الجزء اللي أنا قريته بيقول أما الطعام القوي فللبالغين. قلنا البالغين يعني الناضجين، وموضوعنا النضج الروحي. الطعام القوي للبالغين، مين البالغين دول يا بولس؟ قال الذين بسبب التمرن. يبقى النضج الروحي ده جيب الايه؟ بالتمرين. الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. الحواس البشرية يا احبائي ممكن تخدع الواحد، اللمس والشم والسمع. لما الواحد يتقدم في الايام نظره يضعف، يضحك عليه، زي ابونا اسحاق. أبونا إسحاق لما كبر في السن الحواس ضعفت، فتضحك عليه، دخل له عيسو. طبعا هو مش شايف، ليه يعني إيه ضعفت؟ شم، أتابي الولد إيه لابس فروة الذبيحة، فشم ريحة ابنه. أما يا أحباء الحواس الروحية لا يمكن إنها تخطئ. بص أبونا يعقوب عجز برضه ونظره ضعف، وبدت الحواس الخارجية تضعف، لكن عنده حواس روحية مدربة. لما يوسف جاب له ولدين الاثنين، فحط له منس على يمينه وحط له أفرايم على شمال عشان راجل يعني نظره ضعيف ويدوبك يرفع إيده يحط إيد هنا وإيد هنا وتبقى اليمين على منسة يباركه. أبونا يعقوب صح الحواس الخارجية ضعفت لكن الحواس الروحية المدربة لم تضعف بحاكس إيده. فيوسف افتكر إن أبويا يعني مع السن الكبير مش دريان، قال له يا أبي ليس هكذا، أنت مش واخد بالك يا بابا، أنت عجزت يعني والنظر ضعف حواسك ضعفت. قال له لا يا ابني أنا أعلم يا ابني، أنا فاهم أنا بعمل إيه، أنا حواسي الجسدية ضعفت لكن عندي حواس روحية مدربة ما تضعفش. وحط اليمين فعلا على أفرايم وبارك أفرايم. طب إزاي تتدرب الحواس الروحية ديت؟ هي ده التجارب يا حبيبي، هي دي الألام. الألام تعمل إيه؟ الذين بسبب التمرن تعمل تمارين، الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة. عرفت الألام اللي بتيجي دي إيه؟ دي عارف في الشغل يجيوا كده موظف كده وإيه يودوه تدريب بعثة تدريبية عشان يرجع أكثر كفاءة. أو المسيح جاب يوسف قال له يا يوسف قال له إيه؟ قال له هنبعتك بعثة تدريبية في مصر تقعد 13 سنة تتزل في مصر يا يوسف. قال له ليه كده؟ قال له ده تدريب. الذين بسبب التمرن الضيقة دي صال يوسف الحواس المدربة اللي هتميز ما بين الخير وما بين الشر. عرفت ليه الكتاب قال احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة؟ ليه؟ التجارب دي تمارين تتمرن، ولما تتمرن تبقى حواسك الروحية أكثر قدرة فتصل للنضج. يوسف يا أحبائي له الحواس المدربة، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ موسى له الحواس المدربة، شايف غنى مصر وعز مصر أبى أن يدعى ابنة فرعون. داود له الحواس المدربة، شاول وقع تحت إيديه موته، لا حاش لي أن أخطئ وأمد يدي إلى مسيح الرب. جابوا منين الناس دول الحواس الروحية المدربة ديت؟ جابوها من الضيقات. يبقى يا أحبائي ملخص الكلام اللي أنا قلته، قلنا إيه هو النضج؟ النضج إن إحنا نصل إلى ملء إقامة المسيح، النضج إن إحنا نصل نكون كاملين زي ما الله كامل، النضج إن إحنا نصل للرجولة الروحية، أبط المال الطفل. النقطة الثانية سمات الإنسان الناضج أمرين، الأمر الأول ضبط النفس، ضبط الشهوة وضبط الانفعال، الأمر الثاني تحمل المسؤولية. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها معوقات النضج أمرين، الكبرياء والاكتفاء في الروحيات والسطحية وعدم العمق. النقطة الأخيرة الطريق للنضج قلنا ثلاث نقط، نمرة واحد الثبات في المسيح بالتناول وبالسلوك بالوصية، نمرة اثنين الغذاء الروحي الغذاء المتنوع بكلمة الله وبالصلاة وبالقراءات الروحية وبالجو الروحي، الأمر الثالث اللي يساعد على النضج هو التدريب. الضيقات اللي ربنا يسمح بيها للواحد دي هتدربك روحيا حتى نصل إلى ملء إقامة المسيح الذي له كل مجد وإكرام مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح 14 من أول الآية 6، شعر به فهرب إلى مدينتي ليكاونية لسترة وضربة وإلى القرى المحيطة وكان هناك بشران. وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط، هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكليل عند الأبواب مع الجموع وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الآلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خير.

خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين إنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين. ثم رجع إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وإنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صلي بأسوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتازوا في بيسيدية أتيا إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى التالية ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكية حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وإنه فتح للأمم باب الإيمان وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نستكمل الرحلة الأولى بتاعت بولس الرسول. إحنا في سنة 47 أو 48 ميلادية. كنا زي ما شفنا بدأنا الرحلة من أنطاكية سوريا. قال الروح افلسوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما لأجله. فخرج برنابة وشاول وكان معاهم يوحنا خادما. بدت الرحلة من أنطاكية سوريا. لو بصينا على الخريطة عشان نتذكر المراحل اللي فاتت، أنطاكية سوريا اللي هي على يمين البحر المتوسط، نزلوا للميناء بتاع أنطاكية اللي هي سالوكية وركبوا البحر الأبرس. راحوا الأول في سلاميس ومشوا بطول الجزيرة لغاية ما وصلوا بافوس، ومن بافوس ركبوا المركب لجهة الشمال حتة اسمها برجة بنفيلية اللي هي البلد اللي رجع منها ماري مرقس. من برجة صعدوا للشمال لأنطاكية، بس دي أنطاكية بيسيدية، في مدينتين اسمهم أنطاكية، في أنطاكية في سوريا وفي أنطاكية في إقليم اسمه إقليم بيسيدية في أسيا الصغرى. فوصلوا أنطاكية بيسيدية، وزي ما شفنا تقريبا بولس الرسول قعد في أنطاكية هو برنابة أسبوعين، وعظ فيهم سبتين في المجمع. وزي ما شفنا بالتأكيد ما بين السبتين دول بولس كان له لقاءات مع الناس اللي في أنطاكية بيسيدية. هاجت المدينة، وكان اليهود بيتمتعوا بأمرين، إن في وسط المجمع كان في نساء شريفات متعبدات، يعني ستات من سيدات المجتمع، وكانوا بيتوددوا للمجمع اليهودي بيتقربوا لإله العبرانيين. فاليهود استغلوا المراكز بتاعة زوجات هؤلاء النسوة بالإضافة إلى وجوه المدينة. كان على علاقة اليهود بالناس اللي ليهم مركز في المدينة، فقدروا يطلعوا قرار سياسي إنه يمشوا بولس وبرنابة من أنطاكية بيسيدية. فطلع بولس من أنطاكية زي ما شفنا المرة اللي فاتت، راح رايح حتة اسمها إيقونية. إيقونية اللي هي الأناضول دلوقتي في تركيا، اللي هي بلد أتاتورك اللي هو مؤسس تركيا الحديث. في إيقونية شفنا المرة اللي فاتت إنه حاولوا يرجموا بولس، فلما بولس وبرنابة شعروا إن في محاولة لرجمهم هربوا إلى لسترة ودرب. إحنا المرة اللي فاتت كنا في إيقونية وبولس شعر إنه في محاولة لرجمه، فهرب بولس المرة اللي فاتت من إيقونية. النهاردة بقى حيوصل مدينة لسترة. المسافة من إيقونية لسترة 18 ميل، وإحنا سايبين بولس بقالنا أسبوعين، يعني بولس مشي 18 ميل في أسبوعين. طبعا هي 18 ميل ما تاخدش المدة دي، لكن يعني لو طبقناها على الزمن اللي إحنا ماشيين بيه مع بولس. نكمل بقى الرحلة النهاردة. فهرب بولس وبرنابة إلى مدينتي ليكاونية، مدينة اسمها لسترة ومدينة اسمها دربة. مدينة لسترة ودربة حاليا سنة 1885 اكتشفوا
الآثار القديمة بتوع

مدينتين دول عند البحر الأسود. مدينة ليسترا هنعرف إن دي البلد بتاعة تيموساوس الرسول، مدينة ضربة دي البلد بتاعة غايوس اللي معلمنا القديس يوحنا كتب له الرسالة قال إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أول نقطة نسألها، هل هرب بولس هو وبرنابا؟

عايز يكمل. احنا صح وغلط مش على فكرنا، صح وغلط على كلام المسيح. طب المسيح قال للرسل، قال اي مدينة دخلتوها ورفضوكوا انفضوا الغبار واطلعوا، ان طردوكوا من واحدة فاهربوا الى الاخرى. طبعا هو فكر المسيح انه مش من الحكمة ان الانسان يحط نفسه في تجربة، لكن انجل استشهاد الواحد يستحمل. كانوا في شوية اطفال بيتكلموا، يبقى حلو الواحد يستحمل انه يسمع صوت الدوشة ويوعظ برضه، فده تدريب حلو للواحد، فما حدش يكلمهم عشان انا اتدرب ان انا اوعظ في الدوشة. سيبوه، هو انا ما بعرفش اوعظ في الدوشة بس تدريب يعني. فنمرة واحد، انه مش من الحكمة الواحد يحط نفسه في تجربة، لكن ان جات الضيقة للانسان خلاص بيقبلها من ايد ربنا، لكن لو يقدر يحلها يحلها، دي مش خطيه. فدي نمره واحد. بولس لما حس بالمؤامره هرب، فدي مش ضد تدبير الله، يعني تدبير ربنا مش ضد ان الانسان يستخدم الحكمه وانه يحاول يحل المشكله او انه يحاول يهرب من المازق، لكن ان تحتم عليه الدخول في الضيقه فهو بيقبلها من ايد ربنا. نمره اتنين، انه فعلا فكر المسيح انه عايز الرسل، العالم كله مفتوح قدامه، فاللي رافض الكرازة سيبوه روحوا غيره. ياما ناس كتيرة بعيدة عن ربنا. أنا بكلم إنسان، طب الإنسان ده مصر على الرفض. تصوروا مثلا 100 واحد بيغرقوا، ورحت أشد واحد من اللي بيغرقوا وهو مش عايز يطلع. طب ما أنا لو قعدت الوقت كله مع الواحد دوت وفي 100 إيد تانية ممدودة، مجرد بس لو الواحد مد إيده كده هيسحبها. يبقى من الحكمة، مش معنى هذا إن إحنا بنقلل من أهمية هذه النفس، بس إذا إنسان مصر على الرفض وقدامه عشرات ومئات بيصرخوا بس مستنين واحد بس يمد ايده ويطلعهم، يبقى اللي بيعافر ده خلاص هو حر. فالمسيح قال لهم لو طردوكم من مدينة اهربوا الى الاخرى، فهم بينفذوا وصية ايه؟ وصية المسيح. طيب لما وصلوا مدينة ليسترا ايه اللي حصل؟ يقول وكان يجلس في ليسترا رجل. قديس لوقا بيوصف الرجل ده ثلاث صفات. الصفة الاولانية عاجز الرجلين، يعني رجليه عجز. طب عاجز يعني بعد ما اتولد بسنة باتنين بعشرة بتلاتين؟ قال لا، ده مقعد من بطن أمه، يعني هو مولود عجز، يعني عمره ما مش المعجزة دي. تفكرنا ببطرس عمل حاجة زي كده، مقعد الباب الجميل. عشان كده مرة قلت لكم انه سفر الأعمال يعني زي ما قال سبع عظات لبطرس هيقول سبع عظات لبولس، زي ما ذكر معجزة إقامة مقعد لبطرس ذكر معجزة إقامة مقعد لبولس، زي ما بطرس أقام ميت مين؟ طبيصة لترجمتها غزالة، بولس سيقيم أفتيخوس الشاب المتثقل في الإيه؟ في الطاقة. فنمرة واحد عاجز الرجلين، نمرة اتنين عاجز منين؟ مقعد من بطن أمه. الوصف الثالث لم يمشي قط. طبعا دي يعني تحصيل حاصل، ما هو واحد عاجز رجليه ومن بطن امه ما بيمشيش، يبقى شيء منطقي انه لم يمشي ايه؟ لم يمشي قط. بس لوقا كطبيب يعني عارفين زي دكتور كده بيكتب شهاده صحيه على واحد، فيعني لوقا بياكد ان الرجل ده عمره ما رجليه ايه؟ لمست الارض ولا مشيت. فده تاكيد زياده من القديس لوقا ان الرجل ده عمره ما مشي. هذا كان يسمع بولس يتكلم، سمع الوعظ بتاع بولس. الآية اللي بعد كده بقى غريبة خالص، يقول فشخص إليه، يعني بولس بصله، وإذ رأى إن له إيمانا ليشفى. بولس بص في الراجل شاف إن الراجل ده عنده إيمان فشفاه. السؤال هنا بولس شافه، يعني واحد يبص في عينين واحد يشوف هو الإيمان يتشاف؟ طبعا احنا ما نعرفش، يعني هل ربنا كشف حاجة معينة لبولس؟ جايز، بس لو في ضوء الكتاب المقدس حد يقدر يقول لي يعني ايه رأى ان له ايمان؟ موقف مشابه في الانجيل، او اقربها لكم هو ما قالش انه رأى انه له اشتياقات، انه قال رأى ان له ايمانا ليشفى، شاف ان عنده ايمان. قد يكون ربنا كشف حاجة لبولس، ماشي، ما احنا دي قلنا أول حاجة، فعلا جايز ربنا كشف لبولس حاجة. بس هقول سؤال يمكن يقرب الحكاية، لما بيقول هذا كان يسمع بولس يتكلم، راجل من بطن أمه مقعد، حاجة من الاتنين، يا الحتة اللي هو قاعد فيها بالصدفة بولس معدي بيوعظ وهو سمع بولس، يا إما بولس موجود في مكان بيوعظ والراجل ده إيه؟ راح. الاحتمال

لين قائمين. لكن لما افتكرت الراجل المفلوج اللي كان له 4 صحاب وحاولوا يدخلوا للمسيح وما عرفوش فدلوه من السقف، فيقول ربنا معلمنا القديس متى وماري مرقس يقول فلما رأى يسوع ايه ايمانهم قال للمفلوج مغفورة لي خطاياك. انا لما حطيت ديت قلت احتمال ان يكون الراجل دوت سمع ان في واحد اسمه بولس بيعز بايمان جديد، فاصر الراجل اصرار شديد ان عايز يروح ويسمع. قد يكون سمع ان بولس عمل معجزات، فالراجل اصر ان يروح يسمع بولس. على ما يبدو انه اصرار الراجل على ان يروح للمكان اللي فيه بولس تكبد الراجل عناء، يمكن اتحايل على ناس وناس رفضوا، يمكن طلب ومروحته لبولس دي تكلفته مشقة كثيرة. فاقدر اقول لما رأى بولس، طبعا مش بقى التاني كان ايمان الاربعة، طب ايه ايمان الاربعة؟ اصرارهم ان يجيبوا المفلوج قدام مين؟ قدام المسيح. اقدر اشوف فيها انه قد يكون بولس عرف بالروح ان الراجل دوت عنده اصرار ان انا عايز اروح واسمع بولس، او انا عندي ثقة زي ما سمعت ان بولس ده بيعمل معجزات هيخففني. فلما عرف بولس بالروح اصرار هذا الرجل، قد يكون هو دوت كلمة شخص اليه وازراء ان له ايمان، قد يكون. او قد يكون زي ما بقول لكم انه ربنا كشف اللي في قلب الانسان دوت لايه؟ لبولس. زي ما بنسمع مثلا كتير من الاباء اللي ربنا يعني مديهم نعمة، زي مثلا ما كان البابا كيريلوس مثلا يجي واحد مثلا يقول يا فلان ما تعملش كده، يا فلان ده صح يا فلان ده غلط، ربنا كان بيكشف له الحاجة اللي فين اللي جوه. جايز انه يكون هو ده اللي كشف لبولس. طيب ازاي تم الشفاء؟ قال بصوت عظيم بولس. طبعا هنا في تساؤلات ما لهاش اجابة، يعني طب هو لو كان بولس واقف قدام الراجل قال له قم على رجليك منتصبا، يعني هي ليها معنى انا ما اعرفوش. يعني قال بصوت عظيم، طب يعني هي قوة الصوت يعني هي اللي هتقوم الراجل؟ نعم ما يعني، طب وهو الثقة انه لازم يعني انا لو معلش صوت يبقى مش يعني انا ما اعرفش، بس هي استوقفتني يعني هي ليها معنى بس انا مش عارفه. يعني قال بصوت عظيم، يعني ربنا يسوع لما على الصليب صرخ بصوت عظيم قد اكمل، دي ليها معنى. المعنى انه المسيح رغم انه الجسد منهك القوة في إعياء شديد بعد الجلد وبعد العذابات الكتيرة وبعد ما تعلق 3، فإنه في جهد طبعا دي قوة اللاهوت اللي متحدة بين صوت، فصرخ الواحد لحظة الموت بيتكلم بالعافية، فإنه يجيب عافية بالصرخة العظيمة دي دليل اللاهوت اللي حي في ناسوته. فدي كانت بالنسبة للمسيح ليها معنى، لكن بالنسبة لبولس أنا ما أعرفش، بس هي استوقفتني يعني أعتقد محتاجة أن احنا نفكر فيها. قال بصوت عظيم قال له قم على رجليك منتصبا، فيقول الكتاب فوثب وصار يمشي. تصور يا احبائي 3 حاجات. لو انسان مثلا حط رجليه في الجبس لمده 1.5 شهر 45 يوم، يوم ما يفك الجبس تلاقوا رجليه دي عامله زي الايه؟ زي الفتل. ليه؟ العضلات بتايه؟ بتضمر بتضعف، 45 يوم ما بتشتغلش، فيقعد يعني يمشي هي لغايه ما تبتدي الرجلين ايه؟ العضلة تشتد. تصوروا واحد العضلات بتاعته مش 45 يوم ما بتمشيش، ده مقعد من بطن أمه، يعني فتلتين كده متدلدلين من الحق بتاعه، مفيش عضلات. فده يقوم، ومش بس يقوم، ده واحد من بطن أمه ما إيه؟ ممشيش. يعني حتى لو في عضلات ده احنا محتاجين نعلمه ليه؟ الولد الصغير محتاجين نعلمه زي يوزن نفسه وهو ماشي عشان ما يقعش. دوت ازاي العضلات قدرت تشتد مره واحده؟ يعني دي معجزه اضافيه غير معجزه ان هو قام مشي المقعد. ايه اللي حصل في عضلات الراجل دوت؟ اتعلم الراجل دوت المشي امتى؟ ومش قايم يعني هاخد بايدي، لا ده يقول الكتاب عنه فوثب، يعني هو قاعد في الارض ايه؟ ايه ده الواحد بيقوم الصبح من السرير واسمه عضلاته مسترخاه مثلا لمده 6 ولا 7 ساعات عشان يقوم، بيقوم ايه؟ يعني اهو ليه؟ العضل مرخي كله، الرجلين مرخية وعضلات الظهر مرخية، دوت مقعد من بطن أمه، ولما يقوم ينط. فوثب وصار يمشي، هي مجموعة معجزات في الحقيقة، مش إيه؟ مش معجزة واحدة. طب رد فعل المعجزة، فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين. أول ما الناس شافت المعجزة اللغة اللي بيتكلموا بيها يوناني،
بس اللهجة لهجة ليكاؤنية، لهجة المنطقة دي، زي الإنجليزي مثلا، لغة الإنجليزي واحد، بس الأمريكان ليهم لهجة، الإنجليز ليهم لهجة رغم أن هي لغة واحدة. فهم كلهم بيتكلموا يوناني، بس بيتكلموا يوناني باللهجة الإيه؟ الليكاؤنية. بولس ما يعرفهاش، بولس لما وعظهم وعظهم يوناني، وهم بيفهموا يوناني وبولس بيفهم يوناني، لكن بولس ما يعرفش اللهجة الليكاؤنية فما فهمش كلامه. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاؤنية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. بولس ما فهمش، لأن لو كان بولس فهم كلامهم كان بولس رد، بس بولس سمعهم بيتهتهوا كده بكلام أو بيتمتموا بكلام، هو مش عارفوا ما بيقولوا إيه. بولس ظن إنهم يعني جد يكونوا متعجبين من المعجزة أو حاجة، ما فهمش الكلمة اللي قالوها. طب يعني إيه إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا؟ كانت في الأساطير بتاعة هذه البلد أساطير إنه زمان الآلهة نزلت للمدينة ديت، الآلهة الوثنية، وكل أهل المدينة قبلوهم وقبل وحشة، والعيال بدوا يحدفون بالطوب، وما فيش غير راجل غلبان ردي إنه يستقبل الآلهة في البيت بتاعه. فكانت النتيجة إن الآلهة أكرمت الراجل ده إن حولت البيت بتاعه معبد كبير للآلهة. قصة أسطورة مش حقيقة. بس في الحقيقة أحبائي يعني أنا أرى في هذه الأسطورة نمرة واحد رواسب من الوعد اللي رسخ في ذهن أبونا آدم إنه في يوم من الأيام إن الإله هيمشي بين الإيه؟ بين الناس. ما نستغربش إنه كل العبادات الوثنية أو معظمها عندهم اعتقاد راسخ إنه الآلهة بتاعتهم هتيجي إيه؟ تقعد في وسطيهم. عشان كده بيلاطس كراجل روماني وهو بيحكم السيد المسيح لما سمع اتهام اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه قال إنه ابن الله، فيقول فخاف بيلاطس ودخل يسأل يسوع من أين أنت؟ ليه؟ لأنه بيلاطس كراجل روماني عنده أساطير رومانية بتقول له إنه الآلهة ممكن تيجي من العالم بتاعها وتدخل في الأرض. فلما سمع الموضوع ده خاف، فراح يسأل يسوع، مش يقول له أنت مين؟ بيقول له إيه السؤال؟ انت جاي منين؟ يعني حد يسأل واحد يقول له انت جاي منين؟ من اين انت؟ ليه؟ لانه ايقن انه المسيح جاي من عالم غير العالم بتاعنا. يبقى كان راسخ في العبادات الوثنية ان الالهة في يوم من الايام هتدخل الى ايه؟ الى الارض، حياة البشر. انا احساسي طبعا انا مش دارس اساطير، طبعا دي بتبقى ليها اصول وبتدرس على فكرة في الجامعات الاساطير ديت، ما اعرفش طبعا انا مش دارس الحاجه ديت، بس انا اعتقد احساسي الداخلي انه قد يكون الوعد اللي اعطي لادم انه في خلاص، وادم ادرك، ادم احبا كان عايش مع ربنا، يعني ادم كان يعرف اسرار الله وعرف تدبير الله، وادم بقى ينقل هذه المعرفه من جيل لجيل لجيل، لكن على المرور بدت المعرفه دي تشوش، عشان كده شاف ربنا انه من الحكمه انه يكتب ناموس ما يتنقلش فقط بالايه باللسان. قد يكون دوت اللي راسب في الفكر البشري جايز، أو قد يكون دوت اشتياق الإنسان. آدم في يوم من الأيام كان بيعيش مع مين؟ مع ربنا، وانطرد آدم من محضر ربنا، لكن ظل جوه آدم حنين نفسي أرجع أنا وربنا إيه؟ فبقى الحنين ده موجود في كل البشر، حتى وإن تشتتوا في عبادات وثنية، لكن ظل الحنين داخل الإنسان نفسنا نتقابل مع مين؟ مع ربنا. ففي الأساطير بتاعتهم حطوا إن الآلهة بترجع إيه؟ تقابل الناس. ما استغربتش بقى ان لقيت فيها صورة طبعا وثنية، بس صورة الخلاص انه في ملء الزمان الله تجسد. وعجيبة انه زي ما الاسطورة قالت هكذا قوبل السيد المسيح في ميلاده، مش كده؟ مش شايفين ان في توافق في ميلاده؟ ايه اللي حصل لما امنا العذراء راحت بيت لحمة لم يكن لهما مكان في المنزل، كل بيت راحوا رفضوه، ففي الاخر تريبة المسيح ما تولدش في المزود، المزود ده اللي هو الصندوق اللي البهائم بتاكل منه، لا المسيح ما تولدش فيه، دي العذراء قمطته وأضجعته فيه المزود، لكن هي ولدته مش في المزود الصندوق بتاع التبن، لا هي ولدته في الزريبة في الحظيرة، لكن بعد ما ولدته في الحظيرة قمطته وأضجعته في ايه؟ في المزود. فيها ظلال للحقيقة، عشان كده ما نستغربش ان في كتير من الأساطير الوثنية فيها ظل الحقيقة، لأنه ده اللي راسخ في فكر الإنسان الأول. في تشابه كبير ما بين نشيد أخناتون والمزامير،
ودي تساؤل.

لا بيهاجموا بيها المسيحية. لا في الحقيقة ما عندناش مشكلة، البشرية من أصل واحد كان له كل هذه المعرفة الإلهية آدم، فلما تشتتت شعوب البشر تشتتت ومعها إيه هذه المعرفة، أن الإنسان هيعيش مع ربنا، أنه ربنا هيرجع يتقابل مع الإنسان تاني، أنه هيرجع الإنسان تبقى له حياة مع ربنا. بس طبعا مع زيغان الإنسان في العبادات الوثنية طبعها بالطبع الإيه؟ بالطبع الوثني. المهم أنه بقى الأساطير القديمة بتقول أن الآلهة جات وأهل المدينة رفضوها، فلما شافوا بولس وبرنابة بيعملوا المعجزة قالوا ده الظاهر القصة بتتكرر مرة إيه؟ مرة تانية. الآلهة رجعوا للأرض مرة إيه؟ مرة تانية. طب إن كنا المرة الأولانية لم نكرمهم، المرة دي بقى المفروض إن إحنا إيه؟ نكرمهم غاية الإكرام، مش عايزين نكرر الغلطة ديت. وبرضه يا أحبائي يعني أنا أجد فيها يعني درس نطلع إحنا بيه، إذا كانوا الوثنيين اشتهوا حضور الآلهة في وسطهم وجات الآلهة أول مرة وهم يعني احتقروها، فلما رجعت الآلهة بحسب فكرهم مرة تاني قالوا لا إحنا لازم إيه؟ نكرمها. طب إحنا بقى مش يعني بشر وإحنا ما ألهنهم، ده إحنا فعلا الإله بالحق إيه؟ جيب وستين. طب أي إكرام يليق؟ صدقوني يا أحبائي عودوا فكروا في الحتة دي، المسيح يعني في مجده ويقبل إن يجي يعيش فين؟ في شوية الزبالة دول اللي معلقين في الكون، الملائكة أذهلوا، اللي يخلي ربنا ينزل يعيش في الأرض ديت؟ اللي يخليه يجي ياخد جسدنا ياكل زي ما بناكل، يشرب زي ما بنشرب، يتألم زي ما يتألم؟ يعني سيبوا قضية الصليب دلوقتي، ما كان في قضية التجسد، لأنه كان ممكن المسيح ينزل كبير ويتصلب مباشرة وتتم الفدا. لا ده هو قاصد إنه ياخد إيه؟ جسدنا ويعيش إيه؟ يعيش عيشتنا. يبقى أي يعني شكر وأي إكرام وأي فرح إنه ربنا عاش الإيه؟ عشان الجسد بتاعي ده المسيح كان عنده زيه بالظبط، لبس زي ده تمام، اللي انا بكتازه، المعاملات اللي انا بمر بيها في الحياه المسيح ايه؟ المسيح مر بيها. يبقى اي اكرام ده لو واحد مننا غلبان شويه وجاله مثلا رئيس المصلحه يزوره في البيت البسيط بتاعه، يا ده يبقى مش عارف يعمل للراجل ايه ده. طب امال الاله يا احبائي اللي جاي يعيش عيشتنا ديت، يعني اي اكرام اي شكر اي بهجه في القلب بانه ايه؟ ان ربنا جاي يعيش ايه؟ يعيش في وسط. هنا في سؤال جه في ذهني، انه بولس وبرنابا عملوا معجزه وهي اقامه مقعد، الناس قالوا الالهه جت في وسطين. طب المسيح في وسط اليهود عمل معجزات اكتر من كده، ليه ما قالوش نفس الفكر؟ لأنه الفرق أن اليهود كان عندهم سير الأنبياء ويعلموا تماماً أن الأنبياء قادرين على فعل الإيه؟ المعجزات. فاليهود لما شافوا مثلاً المسيح البعض قال أنه هو نبي، لكن الوثنيين عشان ما شافوش معجزات فلما شافوا المعجزة دي قالوا دي يبقوا مين؟ يبقوا الآلهة تشبهوا بين. أيضاً يا أحبائي لقيت فيها أنه الفكر البشري سهل أن يؤله الإنسان، يعني سهل قوي أن الإنسان نقول عنه أنه هو ده مين؟ ربنا. عشان كده شفنا المصريين يعبدوا فرعون على انه اله، قيصر يعبد كانه اله، واخدين بالنا ازاي؟ فسهل انه الفكر البشري يجعل من الانسان ايه؟ اله. البشر يقبلوها، بل عبدوا البشر كاله، لكن الفكر البشري مش راضي يقبل ان الاله ايه؟ صار انسان. طب ليه؟ يعني ليه سهل على البني ادمين نقول لهم انه الانسان دوت نكرمه كاله؟ هيرودس لبس الحله الملوكيه، الناس قالوا هذا صوت ايه؟ اله لصوت انسان، سهل قبلوه. لكن لما نيجي نقول للناس لا ده الاله هو اللي ايه؟ صار انسان، الناس تقول ده كفر. ايه السبب؟ السبب هو كبرياء الانسان. انا عشان متكبر فلما نيجي نكبر الإنسان نقبل، ليه؟ لأن دي بتتفق مع إيه؟ الكبرية بتاعنا. لكن فكر الاتضاع إنه الإله يصير إنسان، دي الطبيعة البشرية ما بت إيه؟ ما بتقبلهوش. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. هنا أحبائي يعني فخ الشيطان طبعا من جهة المعنى، زفس ده كان عندهم كبير الآلهة،

فبرنابا كان شخص وقور، كان قليل الكلام، فقالوا يبقى دوت الايه؟ كبير الآلهة. طب هرمس دوت المتكلم باسم كبير الآلهة. فلقوا بولس ايه؟ بيتحرك كتير وبيتكلم كتير، قالوا يبقى ده الايه؟ ده الناطق عن الإله ايه؟ زفس. فعشان كده دعوا برنابا زفس كبير الآلهة، وبولس هو ايه؟ إله البلاغة عندهم اللي هو هرمس. لكن الدرس الروحي اللي أنا عايز أطلع بيه، الشيطان عامل فخ لبولس وبرنابا. إيه الفخ دوت؟ إن لما يقولوا على بولس وبرنابا إنه آلهة، يبتدي بولس وبرنابا بقى إيه؟ يتنفخ. ما هو كبرياء الإنسان يأله الإنسان، ليه؟ عشان الإنسان يقع في الكبرياء. فعشان كده الشيطان يقنع الإنسان بقبول فكر الكبرياء، إن إحنا نعمل من الإنسان إله، ده فكر كبرياء. الشيطان يشجع الناس على قبول هذا الفكر، لأنه الكبرياء يؤدي للسقوط. لكن الفكر المضاد للتضاع ده ضد فكر الإيه؟ فكر الشيطان. ففخ الشيطان عمل البولس وبرنابا، إن بولس وبرنابا يقول بس الناس بيعتبرونا إن إحنا إيه؟ يعني كان ممكن بولس وبرنابا إيه؟ يسوقوا فيها قوي، إيه قوي، آلهة آلهة، ويقعدوا والناس يبوسوا إيديهم ورجليهم وطلباتهم ويكرموا. تملي أحباء الشيطان بيحط الفخ بتاع مجد العالم قدام إيه؟ قدام ولاد ربنا. الموضوع ده مش حصل بس مع بولس وبرنابا، ده مع كل اللي بيخدموا ربنا. مفيش حد يا أحباء بيدخل حقل الخدمة إلا لما الشيطان يزين له فخ الكبرياء. يوسف لما راح يفسر الحلم الفرعون، فرعون يعني إيه؟ بينفخ في بولس في يوسف، فيوسف رد عليه قال له إيه؟ أليست لله التعابير؟ أنت فاكر إن أنا اللي هفسره لك؟ ده مين اللي هيفسره؟ عشان ينجي نفسه من فخ الايه؟ من فخ الكبرياء. بطرس ويوحنا لما اقاموا الرجل المقعد، نفس المعجزه ديت لما حصلت عند باب الجميل، فالناس ايه انبهروا بمين؟ بطرس ويوحنا. فبطرس ويوحنا قال لهم لماذا تشخصان ايه الينا كانه بقوتنا او تقوانا؟ انتوا فاكرين عندي شطاره فينا؟ قد جعلنا هذا يمشي، بل ليكن معلوم انه باسم يسوع النصير. طب احنا على مستوانا يا احبائي معرضين لنفس الفخ، بس على قدنا. تروحي مثلا تزوري اسره في البيت، ولا تيجي ما تقول لك ده انت ربنا يخليك، ده انت قديسه، ده انت وانت صاحبه فضل، وانت بقى تروح ايه التيشيرت بتاعك يقعد يتنفخ يتنفخ يتنفخ يتنفخ. معرضين ليه دي يا احبائي؟ ولا مثلا تكون في مشكله وحد يقول لك صلي لي مثلا، اه تلاقيك انت نسيتي زي ما انا ما بنسى، ويجي بعد كده يقول لي يا ابونا صلاتك اللي وانا يعني بس بتكسف اقول لكم الحقيقه، انا بسكت بسمع واسكت، وانا نسيت الموضوع، انا لا انا صليت ولا انا عملت حاجه. سهل ان الواحد ايه جايين يقول لك بقى تسوني ده انت ربنا يباركك، ها انت صليت لنا والمشكله اتحلت. لو انا صليت اجي بيني وبين نفسي ايه ده، فعلا الصلاه تقتدر كثيرا في فعلي، ها وقعنا بفخ الايه؟ فخ الكبرياء. طيب بولس وبرنابا لا، رسل عيين هم لغايه دلوقتي. بولس وبرنابا مش فاهمين حاجه، ده الكلام ده كل الناس قاعده تقوله ما بينها وما بين بعضيها باللغه بتاعتهم، بس بولس مش فاهم. اللي خلى بولس بقى يفهم يقول ايه في الايه اللي بعد كده، فاتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينه. هيكل الاله زفس دوت على ابواب المدينه، لان بيعتبروا الاله زفس ده اللي هو كبير الالهه دوت اللي بيحمي المدينه، ودي كانت المعتقد اللي موجود حتى في الديانة الفرعونية القديمة، إنه في آلهة تحمي البلد. المسيحية لما دخلت مش هتقدر تقتلع الفكر الوثني، لكن استبدلته بفكر إيه؟ بفكر روحي. فإحنا عرفنا من كلمة الله إنه كل شعب ربنا يعين ملاك لحراسة هذا الشعب، عرفنا الكلام ده من سفر دانيال لما كنا بندرسه. طب ميخائيل بالذات دوت الرئيس العظيم القائم لأجل شعبك، ميخائيل اللي منوط بيه حراسة شعب المسيح، فبقى راسخ في الإيمان، وخصوصا الإبتي الأرثوذكسي، إنه ميخائيل رئيس الملائكة هو اللي إيه؟ هو الحارس لشعب المسيح ولكنيسة المسيح. فعلشان كده نيجي مثلا في كنيسة الحصن في الأديرة نسميها باسم إيه؟ لأنه الحارس. نيجي مثلا حتى لو مكان زي كنيسة كده، أي كنيسة مثلا يبقى فيها مكان كده صغير مبنية علية ككنيسة، زي مثلا في ماري جرجس، وأي كنيسة كده في حتى في المدينة لو في مكان كده صغير في أعلى حتة في الكنيسة تعمل كنيسة، دائما تسمى باسم مين؟ ملاك ميخائيل.
واعرف بيوت كتيره تحب قوي تحط صوره الملاك ميخائيل جنب باب الايه

باب الشقة واحنا عاملين عندنا, لان فعلا بنشعر ان ميخائيل ده هو الايه, هو الحفص. فده كان عند الوثنيين في اعتقادات زي كده, بس كانوا بيعتبروا الاله زفس هو الاله اللي بيحرس الايه المدينة. فكان الهيكل بتاعه على قدام باب المدينة. فيقول فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة, قاعد في الهيكل اللي هو موجود قدام أبواب المدينة, بثيران, جايب ايه ثيران وأكاليل. لما كانوا يجي يذبحوا الطور كانوا يحط حوالين رقبة الطور ايه, اكليل زور, يعني انه فرحانين اللي بيقدموا الذبيحة دي لمين, للإله. أتى عند الأبواب مع الجموع وكان يريد ان ايه يذبح. واحد بقى جايب له ايه طورين ثلاثة ورايح قدام بولس وحيذبح. بولس بقى بدأ هنا ايه, هو الكلام زي ما قلت لكم بولس مش فاهم, لكن لما لقى الناس دي جايه وجايبه الطور وبتذبح, طبعا بولس له ثقافه ومعرفه بالعبادات الوثنيه, ففهم ان دول جايين ايه, جايين يعبدوا بولس. قبل ما اشوف رد فعل الرسل يا احبائي, يعني انا خدتها على الالهه الوثنيه وبعد كده هاخدها علينا. الناس الوثنيه مش فاهمه, يعني هي متصوره ان الالهه تشبهوا بينا ونزلوا في وسط الارض, ماشي الناس ليهم عذر. لكن الكهنه بتوع العبادات الوثنيه المفروض لو انا كاهن الاله زفس مش المفروض اكون انا عارف فكر الاله بتاعي؟ المفروض لو الاله بتاعي هينزل على الارض اكون ده انا الخادم بتاعه, انا الكاهن بتاعه المفروض ايه يعرفني. فالمفروض انه الكاهن الوثني هو اللي يكون عارف هل فعلا دول الالهه الحقيقيه اللي هو بيعبدهم ولا ايه ولا لا. افهموا الحته ديت. الشعب مش فاهم, الشعب شافوا اتنين بيعملوا معجزة قالوا دول الهة, ماشي ممكن نلتمس للشعب الايه العذر. لكن تعالوا للكهنة بتوع الاله زفس وبتوع الاله هرمس, المفروض لو انا الكاهن بتاع الاله دوت اكون عارف فكر الاله. لو الاله دوت هيعمل حاجة المفروض يعرف الايه الخدام بتوعه, والخادم يعرف يميز ان كان العمل دوت العمل بتاع الاله بتاعه ولا ايه ولا لا. لكن حتى الكهنة والخدام مش فاهمين فكر الايه الالهة بتاعته. طب ده من جهة العالم الوثني. طب نيجي بقى احنا ايه علينا, فاهمين ولا انا بتكلم في الغاز ميكي ماوس؟ فاهمين انا بقول ايه ولا انا بكلم نفسي؟ الله ينور عليك, مش لازم نفهم بقى. اديكم مثل. الرئيس حسني مبارك عامل لنفسه سفير, بس فهموا بس الحتة دي, الحتة دي مهمة بقى, يعني مش غاود وش دماغك وصدقوني. حسني مبارك عامل لنفسه سفير بتاعه في أمريكا. طب سؤال, لما حسني مبارك يروح أمريكا يفاجئ السفير بتاعه ولا المفروض السفير عارف فكر الرئيس؟ عارف فكر الرئيس وبيعمل ايه وهيتصرف ازاي. ولو دخل واحد أمريكا يقول لهم انا حسني مبارك, يقول له عم انت جداه, ده انا الايه ده انا السفير بتاعه, المفروض كان الرئيس ايه يعرفني, ولما اشوفه اعرفه ده ده, ده ده الرئيس بتاعي ولا مش انا سفيره. تصوروا بقى السفير يبقى من درجة من الجهل وعدم المعرفة, انه لا عارف خطة الريس بتاعه ولا عارف شكل الريس بتاعه ولا عارف يميز الريس من الناس التانيين. لو الناس التانية تشوف ده وتقول ده حسني مبارك نقول ماشي, لكن لو السفير مش عارف دي تبقى ايه, تبقى فضيحة. فهمنا ديت, نجيبها بقى علينا احنا كمسيحيين. سيبوه بقى من الوثنيين. المفروض يعني حتى لو الشعب مش عارف, حتى لو الشعب مش عارف فكر الله وتدبير الله وسياسة ربنا, نقول ايه الناس مش عارف. لكن تبقى طامة كبرى لما يكون الخاتم بتاع ربنا هو نفسه مش عارف فكر مين, فكر ربنا, ممكن يخدع في أمور يظنها ان هي أمور تخص الله وأمور تتفق مع وصية ربنا, وفي الآخر تطلع ايه دي تبقى مشكلة ولا مش مشكلة. نقول لكم الآية, ربنا يسوع قال إذا كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم يكون. أوريجانوس شرحها, قال النور اللي فينا دول الخدام بتوع ربنا, دول المفروض اللي ينوروا, فلما دول ينوروا الشعب هيمشي في نور المسيح من خلالهم. طب لما النور اللي فينا ده يضلم الخدام دول يعتموا, دي تبقى الحكاية ايه؟ ده المفروض دول اللي يقولوا لنا. فكنا نتوقع من كاهن زفس وكاهن هرمس انه يروحوا للناس, لا يا جماعة دي مش اللي عليها, ده انا الكاهن, ولو كان الاله ده جاي كان قال لي, وانا بقول لكم ان ده مش فكر الاله, المفروض كان هو يرشد, لكن هو نفسه يخدع, دي تبقى ايه, تبقى مشكله. فاهمين ولا مش؟ ربنا يحط قيادات في الشعب, طول ما القيادات ديت مميزه صوت ربنا الشعب كله يمشي ايه, يمشي في هدى وصيه الله. المصيبه لما القيادات نفسها هي ما تعرفش تميز

طب يبقى الشعب كله هيقرا له ايه؟ هيدي فهمنا ولا بنتكلم في الميكي ماوس برضو؟ طيب نشكر الله. فاتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينه بثيران واكاليل عند الابواب مع الجموع وكان يريد ان يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما. طبعا تمزيق الثياب ده علامه الايه؟ الفزع. ايضا كانت دي عاده الرجل اليهودي انه لما يسمع تجديف على اسم الله اكبر تعبير عن رفض الكلام انه ايه؟ عشان كده رئيس الكهنة لما سمع ربنا يسوع بيقول له أنت المسيح ابن المبارك، قال له نعم، فقول إني أنا هو، ومن الآن تبصون نفسك. فرح شاء إيه؟ تمثيلية بقى، ما حاجتنا بعد إلى شوت قد سمعتم الإيه؟ التجديف. فبولس وبرنابا لأنهم ناس يهود فعندهم العادة ديت، لو سمع تجديف فتعبير عن رفضه للتجديف ده يعمل إيه؟ يشق هدوم. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفع الى الجمع صارخين وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ ايه يا عم دول لو جايين يموتوك ما عملش كده. بولس لما بعد شويه هيموتوه ما عملش كده، لكن لما جايين يكرموه عمل ايه؟ بصوا صوره خدام المسيح. صدقوني يا احبائي الانسان اللي يبحث عن الكرامه يبقى هو بعيد تماما. صدقوني يا احبائي، لانه بالحق الانسان اللي عايش مع ربنا ضايق كرامه الهيه. افهموا كلام اخواتي ارجوكم. البابا كيرلس كان انسان عايش مع ربنا، كان عايش في مغاره، بس في المغاره دي متمتع بعلاقه بالله تفوق الوصف. لما جه البابا كيرلس يوم عوده رفات ماري مرقس وافتتاح الكاتدرائيه، على فكره طلعوا فيديو، انا مش عارف جابوا الفيديو ده منين، انا شفته اول مره اعرف ان في فيديو للبابا كيرلس، كنت اول مره اشوفه. يوم افتتاح الكاتدرائيه حاضر جمال عبد الناصر والامبراطور هايلي سلاسي، وكان احتفال رائع، ومندوب من روما ومندوب من الكنيسه الروسيه، وحاجه عظمه العظم. فبعد ما خلص الاحتفال فتلميذ البابا كيرلس بيقول له يا على المجد اللي كانت فيه الكنيسه النهارده. فرد عليه البابا كيرلس قال له ايه؟ قال له كل ده يا ابني ما يسويش ليلة فين؟ في المغار. بص الإنسان اللي ضايق مجد ربنا يبص المجد الأرض دوت زبال. يبقى كل اللي بيجري ورا مجد الأرض معناها إيه يا أحبائي؟ هو لسه ما دقش مجد الحياة الروحية. صدقوني يا أحبائي، مجد إن ربنا يكشف للإنسان تدبيره، وإن الإنسان يعني يحس بحضور الله في حياته، وإن الإنسان يلمس عمل ربنا في نفسه جوه طبيعته بتتغير، سلوكه بيتغير، حياته بتتغير. صدقوني يا أحبائي بعد هذا الواحد ما يدورش على أي مجد تاني. فلما ما بندقش المجد ده في حياتنا عايزين بقى أي مجد منين؟ أي مجد في الأرض. عشان كده أخطر حاجة يا أحبائي، أخطر حاجة إن يبتدي مجد العالم بصور المختلفة يدخل جوه الكنيسة. نبتدي ندور على الشهرة، نبتدي ندور على الكلام، نبتدي ندور على وسائل الإعلام، نبتدي ندور على كلام المدح، نبتدي. يعني الواقع إيه يا حباي؟ الواقع إن إحساسنا ككنيسة بعمل الله في حياتنا بدأ إيه؟ يضعف، فبدأنا ندور على أي مجد منين؟ من بره. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، يعني إحنا مش إيه؟ إحنا بنادمين زيكم. نبشركم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. نوع جديد من عظات بولس. إحنا سمعنا عظة بولس في أنطاكيا، بس ده بيخاطب ناس إيه؟ ناس يهود. فلما خاطب اليهود جاب لهم الايه؟ اله ابائنا اختار وعمل في مصر وخلص واحتمل الشعب 40 سنه وادانا الارض واهلك الامم من النبوات. طب لما بيكلم ناس وثنيه هيقول لهم اله ابائنا اختار؟ ما عندهمش نبوات. فبيكلمهم عن الايه؟ الله. بص بيقول لهم بولس ايه؟ نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي. يعني الالهه بتاعتكم ديت الهه باطله، لكن ربنا هو الاله الايه؟ الحقيقي. الباطل عكسه الايه؟ الحق. الالهه بتاعتكم دي الهه ميته، لكن ربنا هو الاله الايه؟ الحي. ربنا هو الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. الاله اللي انا ببشركم بيه ده هو اللي ايه؟ اللي خالق. طبعا الكرازه بتاعت بولس للوثنيين غير الكرازه للايه؟ لليهود. الذي في الاجيال الماضيه ترك جميع الامم يسلكون في طرقهم. هنا الآية دي يا حبيبي عليها اعتراض.
الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم. يعني ربنا ساب الأمم تعبد إيه زي ما هي ماشي. تقول إيه طب وده ربنا إزاي يعمل كده؟ مفروض ربنا إيه يسيب الناس كده في عماها ولا ينور لها؟ طب إيه معنى كلمة بولس؟ يعني إيه ربنا ساب الأمم؟ في الحقيقة أحبائي ربنا ما بعدش أنبياء للأمم صح، لكن ربنا جعل في وسط الأمم الحكماء والإيه والفلاسفة، وفي كل أمة كان هناك حكماء وفلاسفة أعلنوا إنه في حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها ربنا. اللي قبل النور البسيط دوت ربنا نور له زيادة، لكن اللي عرف النور دوت زي ما قال بولس في روميا، لأنهم لما عرفوا مجد الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، فكانت النتيجة أن ربنا أسلمهم إلى ذهن مرفوض. طيب حلو، أنا وأنا بكلم نفسي دي تبقى حاجة جميلة خالص، مع أنه لم يترك نفسه بلا إيه؟ بلا شهد. يعني في كل شعوب الأرض يا أحبائي ربنا أعلن عن نفسه وهو يفعل خيرا. لو يخلص الوعظ يبقى بيعمل خير بصراحة. وهو يفعل خيرا ليعطينا من السماء. بص بيعرفهم بربنا أحبائي، هذه الكرازة للوثنية، بيعرفهم أن ربنا دوت الإله الحقيقي، الإله الوثنية دي إله باطلة، أن ربنا إله حي، الإله الوثنية دي إله إيه؟ ميت. أن ربنا هو الخالق، الآية ديت ما سمعتهاش في القداس قبل كده، خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها البحار والمحيطات، ما سمعتوش كلام ده قبل كده؟ طب بتسمعوا إيه؟ أقول لكم أغاني طيب؟ قولوا لي ماذا تسمعون كيما أحدثكم فيه. حتى في الأغاني برضو ممكن نجد يعني المسيح. مرة واحدة بنت راحت الدير، فكانت يعني قاعدة كده مع رجل تقي، يعني كان عايش هنا في محرم بيه، فما كانتش تسمع أغاني يعني. ففي مرة سمعت أم كلثوم ماشية كده في الشارع، وسمعت أم كلثوم. الرجل ده كان اسمه عم نسيم، فكانت هي تقول له يا بابا نسيم، رغم انه ما كانش باباها بالجسد يعني. تقول له ايه رايك يا بابا نسيم الكلام دوت لما يتقال عن المسيح يبقى ايه؟ حلو قوي. يعني حتى لو عايزين نكلمكم في الاغاني ممكن يعني برضو نتكلم من خلالها عن المسيح، يعني اي حاجه تشد انتباهكم احنا ايه موافقين. بس المهم يعني ايه يور اتنشن بليز. طيب وهو يفعل خيرا ليعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة. بيعرفهم بربنا مش بس هو الخالق، لكن كمان هو الإله اللي بيدي إيه خير. وهو يفعل خيرا صنع الخيرات ليعطينا من السماء أمطار، والمطر ده ينزل على الأرض فيخلي الأرض تثمر أزمنة مثمرة ويملأ. يعني الإله ده كمان إله إيه، مش بيدي بشح لكن بيدي بإيه، يبقى إله كريم. ما هدول ما يعرفوش ربنا، فبولس بيعرفوا مين هو ربنا. يملأ قلوبنا طعاما وسرور. ليه الطعام والسرور مربوطين ببعض؟ لأن الواحد لما يأكل يبقى مبسوط. هذه يجي قلتيها ده دليل أن أنت إيه. طيب يملأ قلوبنا طعاما وسرورا، ما سمعتوش برضه دي قبل كده في القداس البسيلي؟ نقول إيه يملأ قلوبنا إيه فرحا ونعيم. شكرا، يبقى بتسمعوا القداس. طب ثمرة العظة، وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يسبحوا لهما. يعني واضح أن الناس كانت جاية في منتهى الإيه؟ الحماس، وبولس وبرنابا بالعافية قدروا يمنعوا الناس من أن هم يقدموا لهم الإيه؟ الذبائح. طبعا بعد كده قضى بولس فترة هادية يكرز في مدينة لسترة، لكن طبعا الشيطان مش هي إيه؟ مش هيسكت. ثم أتى يهود من أنطاكيا، أنطاكيا دول اللي حركوا النساء الشريفات ووجوه المدينة، وإيقونية البلد اللي حاولت ترجم بولس وهرب، وأقنعوا الجمع فرجموا بولس. وهنا بقى أحبائي لنا إيه؟ لنا وقفة، وقفة مع بولس ووقفة مع الجمع. وقفة مع بولس، هو فعلا قال عن نفسه في كورنثوس الثانية مرة، لما بيقول الألام بتاعته المرة رجمت، هي دي المرة اللي ترجم فيها إيه بولس. بولس قال عن نفسه في غلطية لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. واحد يترجم يا أحباء يعني تلاقي جسمه دوت مشوه، طوب بيتحدف عليه. فكان بولس لو قلع هدومه يبان على جسمه بولس الإيه؟ العذبات الشديدة من أثار الرجم. برضو مع بولس أسأل سؤال، إشمعنا بولس اللي اترجم ولم يرجم؟ إحنا في اتنين معانا، مين ومين؟ برناب. طب إشمعنا رجم وبولس سابه برناب؟ بولس هو اللي بيتكلم، يبقى تملي الطوب بيقع على مين؟

على بيتكلم. طب كلمة تانية عن بولس، مش معنى بولس اللي ترجم، احنا النهاردة في سنة كام؟ 47 او 48. استفانوس استشهد سنة كام؟ 33 او 34، يعني من 14 سنة. بسأل سؤال بقى، ايش معنى بولس اللي ترجم؟ بس ربنا يخليك، اخيرا ميري صحيت. كما فعلت يفعل ايه بيك؟ قال له انت بولس سبق ورجمت استفانوس، يبقى لازم انت كمان ايه تترجم. يبقى ليه بيتحدف على طوب؟ لان سبق هو وحدف طوب. ده رد على الايه، ايش معنى بولس اللي ترجم؟ ده من جهة بولس. نيجي بقى للناس، عجب الناس ولا مش عجب؟ ايه مش شايفينه من عجب؟ يعني النهارده امبارح عبدوا بولس والنهارده بايه بيرجموا، امبارح عايزين يقدموا ذبايح لبولس والنهارده جايين يذبحوا بولس. المسيح قال ليس تلميذ افضل من معلم، ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الراتب ربنا يسوع. طب وما عملوا في المسيح كده؟ اه، يوم الحد قالوا ايه وصلنا، يوم الجمعة قالوا اصلوا، يبقى يوم قالوا ان بولس ده اله، بعدها بيومين راحوا ايه ارجموا بولس. صدقوني يا احبائي، صدقوني صدقوني صدقوني، خدوها قاعدة، ما في حد هيقول عليكم كلمة حلوة الا نفس الحد، صدقوني نفس الشخص هيقول كلمة. عشان كده الكتاب قال لا تضع اذنك على كل كلمة تقال لألا تسمع عبدك يا إيه؟ يسبك. عشان كده المسيح قال لهم مجدا من الناس لستوا ايه؟ لستوا ما عارف اللي حيقول النهارده كلمه. صدقوني صدقوني اقرب من لينا، كل من قال على الواحد كلمه حلوه ولو في موقف اعصر فهم غلط راح قايل كلمه ايه؟ كلمه وحشه. اتذكر قصه احبائي ما انساهاش، مره كان في واحد واعظ كان في اسيوط، وده كان راجل مشهور قوي يعني، وربنا مديله نعمه في الوعظ والناس ملتفه حواليه ويحبوه حاجات زي كده، وبعد كده صوته ايه راح فبطل يوعظ. هنا بقى لو اتعلم الاشارات انا عايز ابتدي اتعلمها على فكره. فبطل يوعظ. في البدايه طبعا كانت الناس حواليه كتار كتار، بمرور الوقت بدت الناس دي خلاص بقى الحكايه طولت، وقعد له سنين في المرض بتاعه فاتنسى. فمره واحد رايح يزوره فلقى يدوبك عنده شخص وحيد بيجي له كل فين وفين علشان يعني يشوف احتياجاته. طبعا حاجه ايه تحزن عندنا احنا، لكن عند الناس الروحيين يا احبائي مش سهله طبعا. فالراجل بيساله بيقول له ايه مشاعرك انت في يوم من الايام كنت يعني ملء السمع والبصر، اديك النهارده مارمي ولا حد حاسس بيك ولا حد حتى بيعتني بيك او بيقدم لك محبه رغم احتياجك. فطلب ورقه، طبعا انا ما بعرفش اتكلم، وراح كاتب ايه مجدا من الناس لست اكبر. انا بوعظها بس دي مش سهله، دي مش سهله يا احبائي، انه الانسان يعني ما يترجاش حاجه من الناس. على راي ابو مقار لما قال لتلميذه قال له روح المدافع اشتم الميتين، انتوا جدودكم واسيادكم ويومكم. تاني يوم قال له روح قدام كل ميت واسجد كده قدامه وقول له اخطيت سامحني انا متاسف انا شتمتك. راح تاني يوم التلميذ يعني زي ما ابو مقار معلمه بيقول، قال له تعال لما مدحتهم قالوا لك ايه؟ قال له ولا حاجه. قال له طب لما شتمتهم؟ قال له ولا حاجة. قال له افعل هذا فايه فتحيا. عايز ترتاح؟ طبعا مش سهله يا احبائي، احنا بنوعظها بس نتدرب عليها يا احبائي، نتدرب عليها، بلاش نحاول ندفع الناس لمدحنا. على الاقل ان سمعنا كلمه مدح ما نحطش قلبنا فيها قوي، عشان لابد انها تعادل بعد كده بكلمه ايه زم. ان ما كانش في نفس الوقت، ما كانش في نفس اليوم بيبقى في نفس يعني ما كانش في نفس اللحظة، فبيبقى قبل اليوم ما الواحد يروح يحط راسه على المخدة صدقوني يا احبائي زي ما يسمع ديت لازم يسمع ليه التاني عشان الواحد ايه ما هننسى نفسين. فبولس اللي مدحوه في يوم من الايام النهاردة جايين عايزين ايه يموتوه، فرجموا بولس. هنا بقى يا احبائي يعني اغلب الاباء قالوا ان بولس قد يكون مات مات مات مات، او قد يكون اصيب بحاله اغماء الموت. وهنا اختطف بولس الى السماء الثالثه. كل معظم الاباء طبعا مش هقول كلهم لانه لما بقصد الاباء مش اقصد يعني الاباء الاولين بتوع الكنيسه، معظم اباء

الكنيسة الأولين أجمعوا أن بولس اختطف إلى السماء الثالثة وراء أمور لا يسوغ لأحد أن يتكلم عنها ولا ينطق بها، كانت يوم ما إيه؟ يوم ما ترجع. هنا يا أحبائي يعني حاول شوية ملاحظات كده، يعني في الحقيقة يعني أنا لقيت فيهم دروس يعني حلوة بالحقيقة. يعني نمرة واحد، في وسط الجامعة في فتى صغير يرقب بولس وهو بإيه؟ وهو بيترجم. مين؟ لا، ماري موروس رجع الراجل إيه؟ عند مامته عشان كانت بعافية شوية. تيموساوس، برافو تيموساوس. قلنا البلد بتاعته ليسترا، قبل الإيمان على إيد بولس النهاردة، وتعمد هو وأمه وتيتو، وشاف تيموساوس بولس وهو بإيه؟ وهو بيترجم. عشان كده بولس بعد كده بيقول له ان انت ايه قد تبعت ايه سيرتي وتعليمي واضطهاداتي وما اصابني فيه انطاكيا وايه وليسترا، البلد اللي ترجم فيها بولس. الدرس الثاني اللي وقفت عنده انه لما جيهم يكرموا بولس شق ثيابه، لكن لما جايين يرجموه ما سمعناش ان بولس شق الايه السياب. لأنه في الحقيقة يا حبايبي احتمال الألم أسهل من احتمال الكرامة، واللي ما يحتملش الألم ما يحتملش كرامة. ده الدرس الثاني، أنا بقولها بقى عناوين وخلاص. الدرس الثالث، لما الناس جاية تذبح لبولس وبرنابة يقول الكتاب كف الجموع بالإيه؟ بالجهد، بالعافية. لما عايزين يقنعوهم بالحاجة الصح الحكاية خدت إيه؟ تعب. لكن اللي جايين يقنعوهم بالحاجة الغلط الحكاية جات ايه؟ اقنعوا الجمع. يعني بصوا الطبيعة البشرية، يعني بسهولة تقبل الحاجة الوحش، مش محتاجة معفرة، لكن عشان نقنعها بالحاجة الصح دي محتاجة ايه؟ محتاجة بالجهد، بالعافية. يعني سهل الشيطان يدخل خطية في قلب الواحد، لكن بالعافية الخطية دي ايه؟ تخرج. أيضا يا أحبائي برضو نقطة تانية استوقفتني، من 14 سنة رجم استفانوس فتولد بولس. النهاردة بيترجم بولس عشان هيتولد مين عمود بقى في الكنيسة؟ تيموساوس. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قاما. بولس رجموه وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. المؤمنين طلعوا لفة حوالين مين؟ حوالين بولس. بالتأكيد كانوا كلهم بيصلوا أن الله يعطي حياة لمين؟ لبولس. ولكن إذا أحاط به التلاميذ قاما. أظن بقى قام وطلع إيه؟ طلع يجري. يعني زي ما نخلص دلوقتي الوعظة كلها هيطلع يجري. لكن في ناس بعد ما تخلص الوعظة يقعدوا عايزين يسمعوا إيه؟ مثلا بحلم، يعني بحلم كده أنا مع نفسي، يعني كده بتخيل يعني أنه إيه في السماء ممكن يحصل كده. لكن بص بولس بقى العجب، ولكن إذا أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة. احنا كنا نتوقع بولس درجموك يا عم جوه، كان يطلع ايه؟ يهرب ولا يدخل المدينة تاني؟ يهرب. ايه بولس ده؟ ايه الشجاعة الأدبية اللي في بولس دي؟ اه؟ جايز يترجم تاني، لكن قوة بولس وشجاعته وعايز يثبت. ما لو بولس هرب المؤمنين اللي جوه يقول لك اهو نفد بجلده ودروا الباع علينا، لا بولس عايز يثبت يشددهم. فداخل بولس ممكن يكون الانسان من جوه خايف، لكن السؤال افعال الانسان نبع من خوفه؟ يعني ممكن انا اكون من جوه خايف بس ايه قعدت في محرم بيه لما كانوا عايزين يذبحوا المسيحيين، انا كنت خايف المره الاولانيه، المره الثانيه مشيت. يعني قصد اقول ممكن يكون الواحد خايف بس ما يتصرفش بمحرك الخوف، ده اللي ضد الايمان. لكن ان تبقى في مشاعر الخوف جوه مش مهم، بس الشطاره انه الفعل، واخدين بالنا يا احبائي؟ لكن المشاعر هتتحرك في قلب الواحد، مش المشكله في المشاعر، لكن المشكله هل فعلي نابع من خوفي ولا لا. برضو كالعاده بكلم نفسي مش مهم، لكن انا بقول لنفسي وانا فاهم انا بقول ايه. ولكن اذا حاط به التلاميذ قام ودخل المدينه وفي الغد، طب برضو دي عجب اخرى، وفي الغد خرج مع برنابا الى ضربه. لما اقول لكم ان المسافه من ليسترا لضربه 30 ميل، الميل واحد 6 من 10 كيلو، يعني نقول 1.5، يعني مشي 45 كيلو. تصوروا واحد اترجم

بروه كده على الأرض من إيديه وقاعدين يشدوا فيه في الأرض لغاية ما رموه بره المدينة. يقوم يمشي يدخل المدينة وتاني يوم يسافر 45 كيلو. طب يا عم انت جسمك انت ايه سوبر؟ معجزة المسيح معجزة ايه؟ المسيح لما خففه خففه ايه؟ خففه كاملا. طيب عشان كده بقى بولس قال الذي نجانا من موت مثل ايه هذا لا نثق انه ايه سينجى ايضا فيما بعد. عشان كده بولس قال في ميتات مرارا كثيره. ما هي دي موته من ضمن الميتات الكثيره اللي ماتها ايه اللي ماتها بولس. وفي الغد خرج مع برنابا الى ضربة فبشر في تلك المدينه وتلمذ كسري. راحوا ضربة يبشر. ايه اللي حصل في ضربة؟ ما ايه ما قالولناش زي ما قبل كده ما قالولناش ايه اللي حصل في سلاميس في قبرص. يعني الرحلات بتاعة بولس زيت يا حباي يعني في بلاد احنا بنعدي عليها ما عرفناش ايه اللي حصل. دي مش دي تفاصيل الرحلة بس. نعم البابا شنودة الاول او الثاني كانوا ايامي كانوا العربان البربر البدو يعني بيهجموا على الدير. فراحوا يهجموا في مرة كان ايام اسبوع الالام. فالبابا ده كان بابا من بابات الكنيسة خذ الصليب بتاعه. فصاروا دول بقى جايين يهجموا على الدير كده ايه زي الجراط. وده خد لهم الصليب وطلع يمشي قدامهم كده ومسك الصليب. اول ما شافوا منظر ده راحوا ايه راجعوا. اكيد اللي حصل مع بولس كده لما شافوا بولس والشجاعة اللي المسيح اداها له ما جرؤوش ان هم يمدوا ايدهم تاني لبولس. وده اللي يؤكد يا احبائي انه فعلا لو الانسان ثبت ربنا هيقوي. لو خاف لا ترتاع من وجوههم لألا الآية أريعك. هتخاف هخوفك أكتر ربنا اللي بيقول كده. لكن الواحد يتشدد بنعمة المسيح المسيح إيه يقوي. فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين ثم رجع. بصوا للخريطة بقى أنا الحتة دي برضو استوقفتني أحبائي. معلش ما أنا مشكلتي إن في حاجات كتيرة بتوقفني. إحنا دلوقتي في مدينة ضربة وبولس عايز يرجع أنطاكيا. لو راح الشمال عنده بلد اسمها طرسوس. طرسوس دي تفتكروها في حياة بولس؟ دي بلد اللي هو جاي من. يعني كان الطبيعي لو هو عايز يرجع من ضربة يروح ايه طرسوس ويرجع أنطاكيا تاني. لكن لقينا بولس رجع في نفس الايه نفس الخط رجع الى لسترا البلد اللي ترجم فيها رجع لها تاني. وإيقونية البلد اللي حاولت ترجمه لكن بولس هرب. وأنطاكيا البلد اللي اطرد منها قانونيا رجع لها مرة تاني. طبعا دي دلت تدل على ايه شجاعة بولس تحدي بولس للشر انجاز ان انا اقول ثقة بولس. يعني انسان ما نفسي ليست سمينة عندي حتى اتمم زي ما هو قال عن نفسه بفرح الخدمة التي اخذتها منين من الرب يسوع. الرحلة دي بقى اسمها رحلة ايه الرجوع بقى افتقاد. يعني هو راح اول مرة يبشر راجع تاني مرة عشان يطمن ان الناس لسه ايه اصبري بس خلينا نخلص والاسئلة نقعد فيها البكرة بس ما يقولوش ابونا هو اللي طول. يقولوا ميري سألت فابونا رد على سؤال ميري في نص ساعة يضربوك انت مش انا. يا عايزة تقول ايه تفضل. ما هي دي بقى تبين اهمية ايه في الخدمة. ان مش كفاية ان انا اكرز لواحد واسيبه. اللي انا كرسله ده محتاج ان انا ايه ارجع افتقده تاني. فدي رحله ايه رحله افتقاد. وفي رحله طبعا او الطريق الاسهل هو كان الاسهل يروح بلده. ده هو رايح رحله افتقاد معرض فيها انه ايه ان يتقتل. حضرتك قاعده في البيت لما هتنزلي افتقاد مش هيقتلوكي ورغم كده من ايه بنكس. لكن بولس بيعمل افتقاد وفي الافتقاد ده معرض للايه للموت. ثم رجع إلى لسترا وإيقونية وأنطاكيا. يعملوا ثلاث حاجات حاولهم ونختم بيهم. نمرة واحد يشددان إيه؟ أنفس التلاميذ. يبقى اللي قبل الإيمان بالمسيح محتاج حد إيه يشدده. يعني بيجي له إحساس باليأس إحساس بالإحباط إحساس بفقد الرجاء فعايز واحد إيه يشدده. الحاجة الثانية يعظانهم أن يثبتوا في الإيمان. يبقى الحاجة الثانية الإنسان محتاج أنه إيه يثبت. في ضيقات كتيرة بتيجي عشان تزعزع الايه الواحد فعايز شغلة الخادم يثبته. يبقى نمرة واحد يديله رجاء وتشجيع. نمرة اتنين يثبته امام الضيقات

نمرة ثلاثة دلوقتي بس نشوف الآية اللي بعديها. وإنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يعني بولس لما راح لهم قال لهم يا جماعة عشان ندخل السماء لازم إيه؟ لازم إن كنا نتألم معه إيه؟ لكي نتمجد أيضا معه. طب الحاجة الثالثة اللي عملها بولس، وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. يعني بولس عمل في الكنيسة نوع من الإيه؟ التنظيم. بدأ ينظم، بقى يختار أسس، بدأ ينظم قوانين للصوم والصلاة في الكنيسة. ولما اجتاز في بيسيدية، بيسيدية ده إقليم كبير اللي هي من بلد فيه اسمها أنطاكيا، هم اجتازوا فيها، ما نعرفش بقى عمل ايه في الاجتياز بتاع الإقليم دوت. أتي إلى بنفلية، ده برضو إقليم اسمه إقليم بنفلية، اللي هي كانت فيه بلد اسمها برج بنفلية. ثم نزل إلى التالية، التالية ديت الميناء اللي على البحر. في رحلة الذهاب لو تفتكروا بولس ما راحش التالية، لكن بالتأكيد نزل فيها كمينة وإن كان لم يكرس فيها. فاكرين أنا قلت لكم ساعتها، قلت لكم واحد عايز يروح أسيوط جاي من إيطاليا يروح أسيوط في البحر، يبقى لازم هينزل أول في المينة اللي هي إيه؟ إسكندرية. ففي رحلة الذهاب ما قالش إن هو نزل في المينة، لكن بالتأكيد هو نزل فيها بس ما قعدش. في رحلة العودة وقف عند التالية على ما يبدو ان بولس كرس فيها وهو ايه وهو راجع. ومن هناك سافر في البحر الى انطاكيا. طب انطاكيا دي جوه، يبقى بالتاكيد نزل في المينا بتاعه انطاكيا اللي هي ايه سالوكيه. يبقى في رحله الذهاب ذكر مينا انطاكيا وما ذكرش المينا بتاع بنفليه، في رحله العوده ذكر مينا بنفليه لكن ما ذكرش مينا ايه مينا انطاكيا. ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. البعض قال إن رحلة بولس ديت خدت 3 أشهر، والبعض إداها مدة سنة. طبعا ما نقدرش نجزم بالضبط قد إيه. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما. زي ما كنيسة أنطاكيا بعتتهم فرجعوا يدوا تقرير لإيه للكنيسة، حصل كذا وكذا وكذا، وأنه فتح للأمم باب الإيمان. وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. البعض قال إن هو أقام تقريبا سنة في أنطاكيا تقريبا. طيب إذا كان ربنا فتح باب الإيمان للأمم، ففي مشكلة هتحصل في دخول الأمم للإيمان. إيه هي المشكلة وكيف ستعالج هذه المشكلة؟ ده اللي احنا هنشوفه في الحلقة الإيه القادمة. ده لو جيت أنا، لو منكم أجيش بصراحة يعني بعد النهاردة لكن اللي يعني مصمم لما يجينا المرة الجاية يعرف إيه اللي حصل مع الأمم. ولإلهنا المجد دائما أبديا يعني.

ספר תקווים. الأصحاح الخامس. هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه، وباركه ودع اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته، ودع اسمه شيث. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيث 800 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. وعاش شيث 105 سنين وولد آنوش. وعاش شيث بعدما ولد آنوش 807 سنين وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام شيث 912 سنة ومات. وعاش آنوش 90 سنة وولد قينان. وعاش آنوش بعدما ولد قينان 815 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام آنوش 905 سنين ومات. وعاش قينان 70 سنة وولد مهلاليل. وعاش قينان بعدما ولد مهلاليل 840 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام قينان 910 سنين

سنة ومات، وعاش يارد 162 سنة وولد اخنوخ. وعاش يارد بعدما ولد اخنوخ 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل ايام يارد 962 سنة ومات. وعاش اخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وصار اخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل ايام اخنوخ 365 سنة. وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد، لان الله اخذه. وعاش متوشالح 187 سنة وولد لامك. وعاش متوشالح بعدما ولد لامك 782 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل ايام متوشالح 969 سنة ومات. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا، ودعا اسمه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا وتعب ايدينا من قبل الارض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعدما ولد نوح 595 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل ايام لامك 777 سنة ومات. وكان نوح ابن 500 سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث. الاصحاح السادس. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات، ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات، فاتخذوا لانفسهم نساء من كل مختار. فقال الرب: لا يدين روحي في الانسان الى الابد، لزيغانه هو بشر، وتكون ايامه 120 سنة. كان في الارض طغاة في تلك الايام. وبعد ذلك ايضا، اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم اولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم. ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض، وتأسف في قلبه. فقال الرب: امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته، الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لاني حزنت اني عملتهم. واما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله، وصار نوح مع الله. وولد نوح 3 بنين: ساما وحاما ويافث. وفسدت الارض امام الله، وامتلأت الارض ظلما. ورأى الله الارض فاذا هي قد فسدت، اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على الارض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن، وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه
300 ذراع

يكون طول الفلك، وخمسين ذراعا عرضه، وثلاثين ذراعا ارتفاعه. وتصنع كوا للفلك وتكمله الى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فها انا ات بطوفان الماء على الارض لاهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في الارض يموت، ولكن اقيم عهدي معك، فتدخل الفلك انت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخلوا الى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وانثى. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الارض كأجناسها اثنين من كل تدخلوا اليك لاستبقائها. وانت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما امره به الله، هكذا فعل. الاصحاح السابع. وقال الرب لنوح: ادخل انت وجميع بيتك الى الفلك، لاني اياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وانثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وانثى، ومن طيور السماء ايضا سبعة سبعة ذكرا وانثى، لاستبقاء نسل على وجه كل الارض. لاني بعد سبعة ايام ايضا امطر على الارض اربعين يوما واربعين ليلة، وامحو عن وجه الارض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما امره به الرب. ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الارض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه الى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الارض، دخل اثنان اثنان الى نوح الى الفلك ذكرا وانثى كما امر الله نوح. وحدث بعد السبعة الايام ان مياه الطوفان صارت على الارض في سنة ستمائة من حياة نوح، في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الارض اربعين يوما واربعين ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم الى الفلك، هم وكل الوحوش كأجناسها، وكل البهائم كأجناسها، وكل الدبابات التي تدب على الارض كأجناسها، وكل الطيور كأجناسها، كل عصفور كل ذي جناح. ودخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة، والداخلات دخلت ذكرا وانثى من كل ذي جسد كما امره الله، واغلق الرب عليه. وكان الطوفان اربعين يوما على الارض.

وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض، وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض، فكان الفلك يسير على وجه المياه، وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء 15 ذراعا في الارتفاع. تعاظمت المياه فتغطت الجبال، فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض، وجميع الناس، كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات. فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت من الأرض. وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط، وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوماً.

الأصحاح الثامن. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه، وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وبعد 150 يوما نقصت المياه. واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات، وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. وحدث من بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب، فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها، فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث أيضا 7 أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا. وكان في السنة 600 في الشهر الأول في أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض، فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. وفي الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض. وكلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض

كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثتي، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويسنينان بشويسنينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما يسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماء يتقدس، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. عندما تقرا الكلمه الالهيه في الانجيل المقدس في الكنيسه يقف جميع الشعب وينصتوا بحكمه، ولعوا شمعتين جنب الإنجيل ويرفعوا البخور أمامه ويرفع الكاهن البشارة فوق رأسه. ده مكان الكلمة الإلهية. قيل في سفر التثنية: لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على رأسك، وعلامة على إيدك، وسراج لرجلك، سراج لرجل كلامك، ونور لسبيلي. ده المثل اللي قاله المسيح للمجد عن الكلمة الإلهية، زي الزرع إذا صادفت كلمة الله أرض جيدة تثمر، بس قال تثمر بالصبر. تثمر 30 و60 و100، كل واحد على قده، الأرض على قد جهدها. لكن إذا ما كانش تثمر يبقى القلب مش كويس.

كويس، يعني ده الدليل اللي الواحد فينا يحكم بيه على نفسه. احنا سمعنا الكلمة طبعا، ده من يوم ما طلعنا في الدنيا واحنا في الكنيسة ونسمع الإنجيل وفي بيتنا نقرأ الإنجيل سمعنا الكلمة. إذا أثمرت الأرض 100 ضعف، يعني الواحد ياخد ويثمر مش قد ما خد. الحباية الواحدة بتطلع، يعني بيبدر في الأرض كيلة قمح ويحصد أرادب، وإلا ما كانش يزرع. إذا ما كانش يحصد أكثر مما يزرع يبقى الحكاية بالخسارة. عشان كده بقول أرجع إلى نفسي، قد إيه أخذت من كلمة الحياة وقد إيه أثمرت. لو انزرعت فينا كلمة المحبة الإلهية وصادفت قلب طيب جيد صالح يثمر مئات الأضعاف من المحبة. ما خد الكلمة واستثمرها داخل نفسه، دخلت إلى أعماق قلبه وعملت عملها. لما يبتدي يقرأ الإنجيل كلنا بنسجد ونقول مبارك الآتي باسم الرب، الكلام اللي قالوه في استقبال المسيح في أحد الشعانين، قول أهلا وسهلا. يعني قبول الكلمة، احنا بنخضع ونسجد لكي نقبل كلمة الله داخلنا. ما هواش عمل جسدي ولكن خضوع إرادي للكلمة عشان تدخل جوه وتتعمق أعماق الإنسان وتملك عليه. قديس يعقوب في رسالته قال لا تكونوا سامعين فقط، كونوا عاملين بالكلمة ليس سامعين فقط. لأن اللي بيسمع بس يشبه رجل ينظر وجه خلقته في مرآة ويمضي وينسى، أما اللي يعمل بالكلمة فيكون مغبوط في عمله. ما تبقوش سامعين ناسيين، اعطي للكلمة مكان في القلب. الإنجيل مش معلومات، الإنجيل كلمة الحياة الأبدية تثمر في الإنسان ثمر الحياة الأبدية. عشان كده بقول إيه، ادي ودنك للإنجيل وادي قلبك للإنجيل. لما قبلها القديس أنطونيوس دخل الكنيسة يسمع الإنجيل، سمعوا إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء. عمل إيه؟ دخلت إلى أعماق نفسه وأطاع الكلمة طاعة مطلقة. قل لي الثمر بتاع أنطونيوس ده قد إيه؟ ما خد وصية، خدها حطها في داخل نفسه وعاش بيها. الثمر لا يمكن حصره. ورى أنطونيوس ملايين كرسوا الحياة لله، ومن رهبانة أنطونيوس خرج الرهبان في العالم يخدموا العالم، آلاف المستشفيات ومئات الآلاف من الرهبان والراهبات يخدموا، علموا في المدارس، مرضوا الناس في المستشفيات، بنوا، خدموا، رعوا. كل ده منين؟ قال كل ده من الأولاني، من أنطونيوس. كل رهبان العالم مدينين لأنطونيوس. وأنطونيوس ده إيه؟ قال ده راجل غلبان،

ولكن كلمة الإنجيل لما عاشت أثمرت ثمر بقول لك لا يمكن حصره، نفوس ملايين. عشان كده بقول ليه الإنجيل مش مثمر، لأنه مش مصادف إلى الآن قلب نقي يحفظ الكلمة في الداخل ويقول خبأت كلامك في قلبي. ما أسهل أن يعي الإنسان الإنجيل بعقله، يقول له فهمت، قول أنا فهم، يقرأ يقول فهمت، أي قول أنا فهم، عملت عشت، ده موضوع تاني. اختبر هذا الأمر واسأل نفسك تاني، فين ثمر الإنجيل اللي سمعته سنين طويلة، مرات كثيرة، ومرات كثيرة الواحد يستحسن الكلمة بعقله ويفرح بيها لما يسمعها، لكن صدقني لما يعملها هيفرح أكتر. لما يخضع إرادته للإنجيل يعيش سعيد جدا. طبعا في تعب، ما فيش كلام، البذرة الصغيرة ديت عشان تطلع كنبات كشجرة بتصارع صراع رهيب، صراع الحياة ضد الموت. قال المسيح للمجد عن نفسه إن حبة الحنطة طول ما هي لوحدها تبقى لوحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. إذن الأمر موت. الكلمة الإلهية ديت زي السيف، إذا اخترقت القلب تميز أفكار القلب. كلمة حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، اديها مكان. ممكن الكلمة تبكت الإنسان حتى البكاء، حلو، اخضع عليها. وممكن تفرز أمامك الأمور وتميز النور من الظلمة. طبعا الإنجيل كده، الكلام نور، الوصية حياة، وكلام الرب ده يحكم العميان حتى اللي مش عارف يروح ولا يجي. الإنجيل يحكمه، يجعل الجاهل حكيما. إنجيل حلو، حلو إذا كان الإنسان يعيشه. بقول لك في مقاومات كثيرة، البذرة الصغيرة دي بتخرم الأرض، بتقاومها التربة السميكة الصعبة دي، ولكن هي بهدوء وصبر الحياة اللي فيها بتغلب. إيه أول حاجة؟ قال أول حاجة الجدر. في أي نبات؟ قال في أي نبات، أول حاجة الجدر، الجدر المخفي المستخبي. أول حاجة تعملها كلمة الله، حاجة سرية داخلية في قلبك. إيه الأوراق؟ قال ده بعدين. وإيه الثمار؟ قال ده في الآخر. يثمرون بالصبر. خلي الإنجيل في قلبك، ستجد مقاومات كثيرة من الأنا، من الذات، من الجسد، من الشهوات، من العالم، من الإغراءات، من الكبار، من الصغيرين، من البعيدين، من القريبين. في مقاومات كثيرة ضد النبات إنه يطلع، ولكن ما دامت البذرة حية لازم تطلع. خلي الإنجيل جواك وإدي وقت واصبر. يثمرون بالصبر، مش النهاردة بتزرع بكرة بتحصد، أبدا. الفلاحين عارفين يزرع كأنه إيه، فقد كل حاجة، يرمي كل شوية البذور اللي حلته ما بنش حاجة،

لكن الناس تقوم وتنام والبذرة بتحيا. فعشان كده بقول لك مش ما ينفعش ان الواحد يجني ثمر الانجيل في يوم وليله. عاشوا الاباء في جهادات كثيره جدا، احنا بنبص لنهايات الحياه ونقول ايه الحلاوه دي، ايه اللي بيعملوا الايات والعجائب والمعجزات واللي كلمتهم مسموعه كانها من السماء، وقوموا الشياطين ونقلوا الجبال، ده من ايه؟ مش في يوم وليلة، دي جهاد وعرق السنين وتعب وخضوع للكلمة مطلق، وفي الآخر ثمر جميل. عشان كده بقول إيه، لازم الواحد يقرأ الإنجيل ويستوعبه بالروح مش بالذهن، الذهن الروحي مش الجسدي، ويحط الإنجيل فوق راسه وما يسمعش كلام غير كلمة الإنجيل تقود الحياة وتنير البصيرة وتعطي النعمة وفي النهاية الثمر للحياة الأبدية. لربنا المجد دائما أبدياً.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأخي.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. هل أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان.

0: وإلى دهر الدهور آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عن العمل الداخلي او العمل الجواني. يعني ايه العمل الداخلي او العمل الجواني؟ يعني العمل اللي جوه النفس، جوه القلب، جوه الفكر. لان في ناس ساعات يفتكروا التدين هو بعض ممارسات خارجية، او مظاهر خارجية، لكن التدين الحقيقي هو العمل الجواني اللي جوه نفسك من جوه، اللي داخلك من جوه مش من بره. ليه بقى؟ لان الكتاب المقدس بيقول ملكوت الله داخلكم. فملكوت الله داخلك، داخل قلبك، داخل نفسك، داخل فكرك. وبناء على ملكوت الله اللي بداخلك بتصدر اعمالك الدينية الخارجية، وان كانت لا تصدر عن قلبك وعن مشاعرك الداخلية يبقى لا قيمة لها على الاطلاق. عشان كده ربنا قال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. لما انت تديني قلبك يبقى عيناك تلاحظان طرق. والكتاب المقدس بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. ما تفتكرش ان التدين عبارة عن ممارسة.

مؤسسات خارجيه واقف تصلي تصوم تتناول بتاع، لا، يبدا في القلب اولا، ومن القلب ينبع في الخارج، والممارسات الخارجيه دي مجرد تعبير عن اللي جوه في القلب. فالحياه الروحيه مثلا هي محبه لله.

جوالي. جايز المحبة تعبر عن نفسها بأعمال خارجية، لكن لابد لكي تكون محبة حقيقية انها تكون موجودة جوه قلب الانسان. كمان العمل الجواني هو العمل غير الظاهر، وما دام غير ظاهر يبقى ليه اجر عند ربنا. الاعمال الظاهرة جايز بتاخد بيها اجر من الناس، لكن العمل غير الظاهر هو اللي بتاخده من ربنا. اضرب لكم بعض امثلة كده. خدوا مثلا فضيلة الاحتمال وعدم الغضب. جايز واحد اساء اليك اتعبك، فانت لم تشئ ان تغضب، منعت نفسك عن النرفزة، منعت نفسك عن الصوت العالي عن الصوت الحاد، قدرت تضبط ملامحك، قدرت تضبط ايدك متمتدش بالاساءة الى اخره. فهل بهذا الشكل تكون قد ادركت فضيلة الاحتمال؟ ان كنت فعلت هذا وفي نار جواك بتلتهب جوه صدرك، صحيح ما عملتش حاجة من بره لكن بتغلي من جوه، تبقى لسه ما خدتش فضيلة الاحتمال. فضيلة الاحتمال انك تبقى من جوه زي من بره، يعني لا يكفي الهدوء الخارجي، انما ينبغي ايضا ان يكون هناك الهدوء الداخلي في اعماق. وهي دي الحكاية اللي فسر بيها الاباء وصية الخد الاخر، من لطمك على خدك حول له الاخر. فما قالوش حول له الاخر يعني بمعناها الحرفي، لا، قال الخد الاخر هو الداخلي، يعني هو من بره ادك لطمة، انت من جوه تدي نفسك لطمة اخرى وتقول لولا ان انا غلطان ما كانش هذا الشخص اساء الي بهذا الشكل، او لو انا استطعت ان انا اكسب محبة هذا الشخص ما كانش اساء الي بهذا الشكل. وده الكلام اللي قاله القديس الانبا انطونوس، قال يعني لما واحد يسيء اليك فكر في داخلك، هل انت فعلت هذا ام لم تفعل، فعلت ما تستوجب عليه الاهانة ولا لا؟ فان كنت فعلت وبخ نفسك، وان كنت ما فعلتش كأنك ما سمعتش حاجة. خدوا مثلا التوبة. هل التوبة هي مجرد ترك الخطية او البعد عن العثرات؟ ما جايز الواحد ترك الخطية ولكن محبتها في قلبه، وجايز بعد عن العثرات الخارجية ولكن العثرة موجودة في شهواته الخاصة. المهم في العمل الجواني التوبة الحقيقية هي تنقية قلبك من الداخل من الشهوات ومن الرغبات، ومش مجرد مظهر خارجي انك انت ما بتعملش خطية. عشان كده المهمة في العمل الداخلي. ولذلك البعض قالوا، بعض الآباء قالوا التوبة عبارة عن استبدال شهوة بشهوة، تستبدل شهوة العالم والجسد والمادة بشهوة الروح والحياة الفاضلة ومحبة الله. بالشكل ده يبقى في عمل داخلي ليك في التوبة، انك تصل الى النقاوة الداخلية وليس فقط للنقاوة الخارجية. على رأي قديس جيروم قال هناك اشخاص بتوليون بالجسد

ولكنهم في أعماق أنفسهم زناة. جواه المهم النخاوة الداخلية، العمل الداخلي جواك، كراهية الخطية، الانتصار في الداخل، عدم اشتهاء الخطية. المطنيات مثلا، المطنيات التعبير بتاعها سجود في سجود الجسد، تسجد رأسك تمس الأرض، دي المعنى الظاهري من بره، لكن العمل الداخلي هو انسحاق القلب من جوه وخشوع القلب من جوه، اللي نتيجته ان الواحد بيهرب مطانية. عشان كده داود النبي في المزمور الكبير قال لصقت بالتراب نفسي، ما قالش لصقت بالتراب رأسي، قال لصقت بالتراب نفسي. هي ليست مجرد انحناء الجسد، انما انحناء الروح. واحد زعلان منك وانت بتضرب له مطانية، معناها انك انت بتنحني روحك امامه وتقول له اخطيت، لكن باللسان بالمعنى الظاهري. على رأي واحد سأل احد الاباء وقال له لماذا اضرب المطانية للاخ فلا يقبلها مني؟ قال له ذلك لانك بتضرب المطانية بكبرياء فلا يقتنع بانك انت معتذر ليه عشان يقبلها منك. المهم الحاجة الموجودة من جوه مش مجرد حركات جسدية. ولذلك الأشخاص اللي بيضربوا مطانية في عبادتهم الخاصة لابد أن تكون المطانيات، يعني السجود ده، مصحوب بالصلوات عشان يبقى في عمل داخلي مصاحب له. الاعتراف مثلا، العمل الظاهري للاعتراف ان الواحد بيقف قصاد الاب الكاهن ويقول خطاياه، لكن هذا لا يكفي، لابد من العمل الداخلي من جوه اللي هو التوبة الحقيقية، ونتيجة التوبة بيجي اعترف. الاقتناع الداخلي في اعماقه انه غلطان، ونتيجة هذا الاستماع بيجي يعترف. العزم الداخلي في قلبه انه ما عادش يعملها تاني، وانه ايضا يصحح نتائج اخطائه، وبعدين يجي يعترف. لكن مجرد عمل ظاهري كلام، يا مناس بيجوا يعترفوا ويكرروا نفس الامر مرة تانية وتالتة ورابعة، لأنه اعتراف بدون توبة، لأنه عمل ظاهري من الخارج ومفيش عمل داخلي من جوه. خذوا مثلا في التربية، لما بنربي الناس جايز أب وأم يفتكروا تربية ابنهم إن يقول له تعمل دي ما تعملش دي، تعمل دي ما تعملش دي، يعاقبه لو عمل حاجة. لا، دي مش هي التربية، لأن كلها أمور من الظاهر ما فيش فيها عمل جواني، اكتفت بمجرد الحلال والحرام. أو جايز الولد ما يعملش لمجرد الطاعة أو الخوف، لكن المسيح بيقول نقوا داخل الكأس، اهتم بالداخل في الأول. يا مناس يجي يقعدوا وعاز يشخطوا في السيدال والملابس بتاعتكم، الازياء بتاعتكم، الزينة بتاعتكم مش عجبانة، او الشبان برضو، ما هو الاخرين برضو ليهم ملابس ما بتعجبش، كل ده من الخارج. مفروض من الداخل يدوهم المبادئ الروحية السليمة، اللي لما يمشي في المبادئ السليمة من تلقاء نفسه يبطل الحاجات. انا فاكر مرة

زمان متهيألي سنة 48 كنت ماسك الفصل الكبير في كنيسة الأنبا أنطونيوس وأسرة الروحيات. وبعدين جاي شاب من إحدى بلاد وجه بحري وقال لي عايز أقعد معاك يعني ياخد نصيحة روحية. بصيت للشخص ده كان مربي شعره وعامله بالبريانتين، ما اعرفش اسمه، كان كده او الفازلين، يعني ايامنا كان في حاجات زي كده، ومصفصفه ومسرحه كويس خالص. فانا قعدت اقول يا ترى اقول له ولا ما اقولوش. اقول له اتكسفت وما رضيتش. ونهايته قعد قعدته وقال لي السؤال الروحي اللي هو عايزه او المشاكل الروحية، وقلت له الاجابة وقال بعض ومشي. بعدها باسبوعين بصيت ليه في الكنيسة لقيته حالق شعره زينا كنا بنحلق مش هتسموها نمر التلاتة ولا نمر واحد، يعني ما فيش خالص، يعني صورنا بتاع زمان كان شعرنا ما فيش خالص. جت منين؟ قعد في وسط روحي قلبه بكته انه شاذ في هذا الوسط الروحي، وان كلهم ناس ما بيهتموش بالمظاهر دي وهو الوحيد من غير ما حد يكلمه. راح حلق على الاخر. فاحنا مش نؤمر بالمظاهر الخارجية، احنا ندي الروح من جوه، ندي المبادئ السليمة من جوه. فإذا تشبع الإنسان بالمبادئ الروحية السليمة لا هيهتم بالمظاهر ولا بالمناظر ولا بالأزياء ولا بالزينة ولا حاجة من النوع. وأيضا يفعل كل ذلك عن اقتناع ورضا، عن اقتناع ورضا مش عن إجبار، لا، ينتصر على النفس من جوه. ادي العمل الداخلي، ينتصر على النفس من جوه. نتيجة الانتصار على النفس من جوه كل الحاجات دي من بره تيجي لوحدها. خدوا الصلاة مثلا، يمكن تسأل واحد تقول له الصلاة ايه، يقول لك الصلاة هي الكلام مع الله، الصلاة هي رفع اليدين إلى فوق، بيقول باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من سحم ودفع. في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب. لكن ده المظهر الخارجي، إنك بتتكلم مع ربنا وإنك بترفع يديك. لكن الصلاة هي مش كده، الصلاة هي عمل جواني من جوه. العمل الجواني هي الاشتياق الى الله، الاشتياق الى الله، الرغبة للوجود في حضرة الله، محبة القلب لربنا. عشان كده بتكلمه بيقول باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. ان النفس تشبع بالصلاة ده العمل الجواني اللي بيقول له عطشت نفسي اليك يا رب. كاشتياق الايل الى جداول المياه الغزال يعني، كذلك اشتاقت نفسي اليك يا الله. هو ده العمل الجواني جوه. لكن كون انك انت تقتصر في الصلاة على الكلام وعلى رفع اليدين وحتى على السجود، مش هي دي الصلاة. الصلاة هي صلة بينك وبين ربنا، هي وجودك في حضرة ربنا، هي شعورك بالله. حتى لو ما كانش فيها كلام، حتى لو ما كانش فيها كلام، على رأي الشيخ الروحاني لما قال سكت لسانك لكي يتكلم قلبك،

جايز لسانك يكون ساكت وقلبك بيتكلم. ولذلك احد القديسين قال ان اشتياق القلب صلاه ودمعه العين صلاه وحراره القلب صلاه من غير ما يكون فيها كلام، ده العمل جوانا. لكن نضحك على نفسنا بمظاهر خارجيه، لا مش هي دي الصلاه. نتيجه العمل الجواني ياتي الخشوع في الصلاه، الحب في الصلاه، الحراره في الصلاه، الايمان في الصلاه، وتاتي ايضا متعه القلب بالصلاه، ان الانسان شعر بمتعه قلب مش مجرد كلام. انا يهمني بالنسبه لكم العمل الجواني مش مجرد المظاهر الخارجية. الممارسات الخارجية دي بتيجي نتيجة المشاعر الجوانية، لكن هي لوحديها ما تنفعش. عشان كده ربنا لما وبخ الشعب اليهودي في العهد القديم قال هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. مش مجرد الشفتين بيكلموا، المهم في العمل الجواني. خد العطاء مثلا، عطاء الفقراء، العمل الخارجي بتمد ايدك وتعطي للفقير، لكن ما تاخدش اجرك على كده. انما العمل الجواني هو محبة هؤلاء الناس والعطف عليهم والإشفاق، وإنك تعطي بسرور. يقول المعطي بسرور يحبه الرب، والمعطي بسخاء، والمعطي من أعوازه. كل دي نتيجة محبة القلب الدول. لكن تدي الناس من غير ما تحبهم عمل خارجي. بتدي الناس دول من غير ما قلبك يكون فيه عطف وإشفاق وحنو عمل خارجي. لابد من العمل الجواني في كل فضيلة، وبدون العمل الجواني لا تصبح الفضيلة فضيلة. ما في ناس بيدوا عطاء وهم بيدينوا هؤلاء الناس، اللي كان بديله بس كون ان هو نصاب ولا كذاب ولا بيدعي ليكن، معلش من اجل الوصية بديله. ما فيش من جوه ما بياخدش اجر، لان ما فيش من جوه عاطفة يستحق عليها الأجر. وهكذا أيضا الخدمة، العمل الظاهر أنك بتخدم الناس، لكن العمل الجواني أنك بتحب الناس عشان كده بتخدمهم، أنك بتحب ملكوت الله وتحب أن كل واحد يروح الملكوت علشان كده بتخدم الناس. ما فيش المحبة الجوانية يبقى عمل ظاهري اللي راح على جنب. لذلك مرة واحد قال كلمة لطيفة، قال يا رب حينما أحب هؤلاء الناس مثلما تحبهم أنت ارسلني الخدمة، وحينما أحب هؤلاء الناس كما أحببتني أنا ارسلني الخدمة. ونتيجة لكده نجد ان السيد المسيح في خدمته لتلاميذه قيل عنه انهم احبهم حتى المنتهى، وقال لربنا لله الاب، قال له عرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني بهم به واكون انا ايضا فيهم. ده العمل الجواني. لكن تتحول الخدمة إلى مجرد أنشطة، تلاقي واحد لحلوبة من النار يجري شرق وغرب. كويس إنه بيجري شرق وغرب، لكن إذا كان بيجري شرق وغرب من غير حب في قلبه للناس ولا للملكوت ما تبقاش ديّة

كده. نفس الوضع باقي العبادة زي القراءة والصوم مثلا. القراءة هي العمل الخارجي، العمل الداخلي الفهم، التأمل، الفرح بكلمة ربنا، مش الفهم، الفهم الذهني، الفهم الروحي، ثم أيضا تحويل الكلام إلى حياة، وده العمل الداخلي. التأثر، في واحد بيقرأ ما بيتأثرش، وفي واحد يقرأ فيتأثر. اللي بيتأثر ده بياخد بركة القراية كعمل روحي، لكن من غير تأثر مش فايدة. الصوم، يفتكر الإنسان أن الصوم هو الامتناع عن الطعام أو عن أطعمة معينة أو عدم الأكل الفترة، كل ده عمل خارجي. العمل الجواني هو الزهد في المادة والرغبة في عمل الروح وضبط النفس. ضبط النفس عمل جواني، لكن واحد بيصوم وما يضبطش نفسه سواء في الاكل او في غير الاكل، في تصرفات تانية، شهوات اخرى، يبقى ما صامش، اخذ المظهر الخارجي وما اخذش العمل الداخلي. الصمت والوحدة. الصمت هو العمل الخارجي انه ما بيتكلمش، لكن فضيلة الصمت هي العمل الجواني، انه بيصمت في الكلام مع الناس لكي يتكلم مع الله، لان يكون عنده فرصة في الهدوء، في التأمل، في الفكر الروحي. ومن التأمل والفكر الروحي الحاجات الجوانية دي منعاه من الكلام، مشغول بحاجات اخرى. عشان كده واحد من الاباء قال كثير الكلام يدل على انه فارغ من الداخل، يعني فارغ من التأمل، فارغ من العمل الروحي، ومعشان كده فاضي يتكلم. لكن اللي مش فاضي يتكلم ده اللي مشغول بالروحيات. ما جايز واحد ما بيتكلمش وبيفكر افكار شريره، لا، احنا نقصد الشخص الروحي ما بيتكلمش وعنده فكر روحي في الداخل وعنده تأمل. لفوائد العمل الجواني، الشياطين ممكن ان يحاربوا الانسان ليمنعوه من العمل الجواني، اما يجعلوه يهتم بالمظاهر الخارجية وفكرة الناس، اما انهم يشغلوا فكره او يجيبوا له مشغوليات كثيرة تعطله او يشتتوا افكاره علشان ما يهتمش بالعمل الجواني. ارجو ان يعطينا الله ان نهتم باستمرار بالعمل الجواني.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

0: A lei su nimes, tu creator, salat mec, salat. A lei su nimes, usius rahamne avag, ne, usulkul, ego estadus putus rahamne, ayo rabbi lahel kuvat kun mahna, lano lei salene moifia da enu zikatne siwak, ega anna mustahakina kul bishukri. يا أبانا الذي
1: الذي
0: في
1: في السماوات
0: السماوات.
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. أمين. خير بخير.

0: ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعاننا حفظنا قبلنا إليه وعضنا وتابنا إلى هذه الساعة. وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب يسوع المسيح ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا وعيننا ويقبل سؤالات وطلبة قديسين، انهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا.
0: من اجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بأنها مرة في محبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان.

الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا.

البيت بين القديسين رأس الأساقفة بين الأساقفة وبين القمامسة بين الكسوس وإخواتنا الشمامسة بين الرهبان وبين العلمانيين وعنياء كل المسيحيين لكي المسيح لنا نحن أنفسنا أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا نصنع معنا رحمة ويفرح

رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أعلهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر.

لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم.

0: ربنا يحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب، ما تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله بقى نمت سيد، بارك واسمه القدوس تملو مجد للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا رب كما اتكلنا عليك، لأن عن كل رجائك لأنك أنت لست تعطيهم طعما في حينه. اسمعني يا الله ومخلصنا رجائك ترى الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظ وتنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أن اللي يبرك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك، فخلصني علم من أصنع مشيتك، لأنك أنت ولاية وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجد البركة، لك حق التسبيح، لك الملك الكبير أيها الآب علي أن يخبر ما في غدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت إلا ظلم العذراء وارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت إلا الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت إلا الزكام لما يسعى إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كلها وإلى دار الدور كلها أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من الاسم القدوس. أبانا أخوتنا الذين ركضوا يا رب نهي نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب بأنك قلت الباطن إليك، لأن لك المجد عايز تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالك ايها القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين، وليت الاله والمسيح سادي الصلوات لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسه، اسال الرب عنا لسنا رحم عن نفوسنا يغفر لنا خطايانا. يا العذراء مريم وليت الاله القديسه شفيعه الامين الجنس البشريه، اشفاك فينا من المسيح الذي ولدتيه لكان علينا بغفران خطايانا.

0: خطايانا.
1: نعظمك ومنور الحقيقة ومجدك العزيز القديس ولية الإله لك لا تسلم مخلص العالم تخلص بوسنا المجد لك يا سيدنا لك المسيح فخر الرسل للشهادات للصديقين سبعتك يا زفران الخطايا نبشر بسروس قدوس لوط واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة صنم بإله واحد الله.

الآب ضابط الكل، ولك السماء والأرض. ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق بسوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء أن صلب عنا العهد بلوس البنت تألم كبراكم بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجزي ليزيد الأحياء والأموات الذي ليس الملك قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المباشر من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمفردة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.
1: صلوا أناجيل الإنجيل.

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا.

المعلن داود النبي الملك الطاهر بركات علينا أمين. طوبى لجميع الذين تقون الرب السالكين في طرقه. يباركك الرب من سهيان وتبصر خيرات أورشليم.

ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل فوشي به إلى أنه يبذر، فدعا وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطيني حساب الوكالة أنك لتكون وكيلا بعده. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة ولست أستطيع أن أنقب، وأستحي أن أسأل صدقتان، قد علمت ماذا أصنع. حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد منهم مديون سيده، وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ أما هو فقال: مات بث زيت. فقال: خصقك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 قمح. فقال له: خصقك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة صنع، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنع لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظاهر الأبدية. الأمين في القليل يكون

والمؤمن أمينا في أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتى منكم على الحق، وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم. لا يقدر عبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يطيع الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال. وكان الفريسيون قد يسمعون هذا كله وهم محبون للفضة، فكانوا يستهزئون به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المتعظم القلب بين الناس هو ركس قدام الله، كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يكرز بملكوت الله، وكل واحد يقتصب نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن يسكت حرف واحد من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلق

0: يا بين الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمنخن بخريستوس يسوس بنشو
1: تسكيفا لاسيمو تكريو كلينا
0: ينوبيون سو كيري
1: روس خومي استفوفو آمين
2: إيرني باسي
0: كيتو بنفما تيسو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل لامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين الرسل الأطهار المكرمين قائلين أخبار الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموه عليهم السكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض وأربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس، ارزقنا يا رب برحمتك اقطع كل رباطات خطايانا، ان كنا اخطانا ليك بعلم او بغير علم، بالقول او بالفعل او بالفكر او بصغر النفس. انت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب للبشر، انعم لنا غفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، حل السائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه، لانك انت الهنا.
0: امين.

0: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرب لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. ورونتي تيريني موينا

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. بكرة عيد رئيس الملائكة ميخائيل، عشان كده هنتكلم عن رؤساء الملائكة وأولاد الله المقدسين. لما سقط آدم وحواء في الخطية بفعل عمل الشيطان، كان رد الفعل ان الملائكة تعبوا من البشر، فحصل نوع من يعني نقدر نقول ما فيش علاقات بين البشرية وبين الملائكة ورؤساء الملائكة او الطغمات السمائية. لما السيد المسيح جه يعمل مصالحة بين الملائكة وبين البشر، فالمصالحة دي أدت إنه البشر بيذكروا أعياد لرؤساء الملائكة، ورؤساء الملائكة يشفعوا أيضا في حياة البشر، ودي خلت الاثنين السماء والأرض صار كأنهما واحد. فربنا يدينا نعمة ان احنا بكرة ان شاء الله دايما نتذكر في اعياد اي حد من رؤساء الملائكة او الطغمات السمائية، ونبقى فرحانين بيهم وهم ايضا بيصلوا ويطلبوا من أجلنا. اللي عملوا آدم وحواء بواسطة الضعف الحل في من الشيطان للإنسان، بحيث ما كانش خلى ما فيش نوع من الوحدة بين البشر وبين الملائكة، فكان في شبه عداوة بين السماء وبين الأرض. النهاردة بعد ما صلب رب المجد يسوع، وبعد ما تمت المصالحة بين الإنسان والسمائيين، فأصبح أيضا في احنا بنعتز بهؤلاء السمائيين. فهذه فرصة لطيفة، أو لو لما حد يسأل ليه احنا بنعمل تسابيح للسمائيين سواء الملائكة أو رؤساء الملائكة

أو أي طقم من الطقمات السمائية. ربنا حلو لأنه يريد أن توجد مصالحة كاملة بين الأرض وبين السماء، أو بين البشر وبين الملائكة ورؤساء الملائكة والطامات السمائية. احنا مش بناخد لما بنطلب حاجة ونطلب شفاعة رئيس الملائكة ميخائيل أو غيره من رؤساء الملائكة، ده علامة من علامات ان احنا في وحدة بين السماء اللي يسكنها السمائيون وبيننا احنا بعد ما قدم رب المجد يسوع المغفرة لآدم وحواء ولبني البشر اللي رجعوا لله. فياريت دايما نتذكر في صلواتنا ان صلواتنا مش بس لأجل البشر، ولكن صلواتنا وتسابيحنا من أجل الشركة مع السمائيين. الله يحب الوحدة، والصليب صلب رب المجد يسوع فتمت مصالحة بين البشر وبين الملائكة أو بينهم وبين السمائيين. وربنا يدينا نعمة ان باستمرار نتذكر لينا دور مع السمائيين وفي صداقة بيننا وبينهم، ونحن بنحبهم ونطلب صلواتهم عنا وهم بيحبونا وبيصلوا من أجلنا. ده بالنسبة للعيد بتاع بكرة. كنت عايز أتكلم الصبح، في ناس كانوا بيسألوا الشبان على فكرة ان ازاي تبقى في مصالحة بين الانسان وبين الملائكة، وازاي ان احنا نعتز بالعلاقة الطيبة بيننا وبين الملائكة او السمائيين. الله خلق العالم، خلق السماء وخلق الأرض وخلق الطغمات السمائية وخلق آدم وحواء وأصبح هو الخالق لكل أولادهم وأحفادهم إلى آخره. فنعتز بهذه العلاقة الطيبة بيننا وبينهم، والواحد يبقى حاسس لما بيدخل الكنيسة كأنه دخل السماء، وشاعر انه السمائيين بيحبونا وبيصلوا من أجلنا ويعتزوا بعلاقتنا وعلاقتهم بعضنا البعض. ربنا يدينا المحبة الكاملة ويدينا ان نكون دايما في فرح وتهليل بعلاقتنا مع السمائيين بكل درجاتهم، يعني كطغمات سمائية. كان في حد بيسألني الصبح على حتة الحقيقة كنت بفكر أتكلم فيها النهاردة، ليه احنا بنضطرب لما نقع في تجربة او لما يحصل في ضيق وما بنرجعش للسمائيين ولربنا فوق الكل علشان نعيش مقدسين ليه؟ التجارب بالنسبة لينا كانت زمان بتهلك الإنسان، لكن بعد ما جه السيد المسيح وقبل ان هو يحمل الصليب من أجلنا أصبحت التجارب مفهومها مختلف شوية. إن التجارب صحيحة صعبة وربما تبقى قاسية.

أحيانا وتبدو أن فيها خسائر، لكن من خلال الصليب اللي رفع عليه رب المجد يسوع نحن بنحس أن كل شيء للخير حتى التجارب، وأنه إن كان رب المجد صلب من أجلنا فيليق بنا أن احنا نقبل التجارب اللي بتجينا ونعتمد على رب المجد اللي هو يحول التجربة إلى سبب بركة لينا. فلما تحصل أي تجربة في حياتنا ما نبقاش في حال سخط أو ضيق ومرارة، لكن نرفع عينينا ونقول يا رب أنت سمحت بالتجربة، وأنت اللي بتسمح أن التجربة تتحول بركة في حياتنا في العالم. فربنا حول بمحبته الكبيرة الضيق والتجارب والمتاعب اللي بتحل علينا تتحول لخيرنا ولخلاصنا ولذبيحة شكر لله. نزول السيد المسيح رب السماء والأرض وقبوله الصليب من أجل آدم وحواء ومن أجل بنيهم وأحفادهم ومن أجل كل واحد فينا يدينا أن احنا نعيش في العالم مملوئين فرحا. وكان في سقوط آدم وحواء حالة حزن بين المسيحيين أو بين المؤمنين، لكن بصلب السيد المسيح من أجلنا وقبول الآلام والصليب من أجل خلاصنا وأبديتنا يدينا فرح حقيقي وثقة كاملة أن كل الأمور تعمل معا للخير. لذلك يتكلم الكتاب المقدس عن الضيقات أنها كانت الأول تسبب مرارة للإنسان، لكن النهاردة بصليب رب المجد يسوع نؤمن أن الله يحول المرارة دي إلى عزوبة، ونشعر أننا في موضع رضا الرب لينا. فنتكلم معاه بدالة وبإمكانية جبارة أن احنا أولادك يا رب، وأنت تقدر تحول تجاربنا وضيقاتنا لكي تكون لخيرنا، وربنا يستخدم كل حاجة للخير. علامة أن احنا عايشين مع المسيح أن احنا نبقى دايما في فرح، مش فرح من أجل أمور عالمية أو مكاسب عالمية، ولكن فرح لأن أسماءنا نقشت على كف الله، ولأن الله قبل أن يصلب من أجل خلاصنا وأبديتنا. فإنسان الله دايما فرحان، مفيش حاجة تحزنه، والأمور اللي كانت بتحزنه قبل كده النهاردة بقت مفرحة وتعتبر رصيد لي في يوم الرب العظيم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا فرح ويدينا ان احنا دايما نقدم ذبيحة الشكر لله الذي صلب من اجلنا واعطى وفتح ابواب الفردوس لينا وقفل الجحيم للناس التائبين والراجعين إلى الله. فالمفروض علامة الإنسان المسيحي في هذا الجو أنه دائم الفرح، مش فرحان لأنه بيكسب حاجة أو لأنه بينجح في حاجة معينة، فرحان لأنه أصبح لي مكان في الفردوس، وفرحان للعلاقة الطيبة التي صارت بين آدم وحواء والسمائيين سواء كانوا رؤساء ملائكة

سواء أي نوع من أي طغمة من الطغمات السمائية. عمل الإنسان المسيحي الحقيقي في العالم النهاردة إن إزاي يحول الأرض لسماء، إن دايما فرحان لأن إلهنا قبل إنه يصلب من أجلنا وأصبحنا متحررين من الخطية، وأصبح اسمنا منقوش على كف الله، وأصبح نصيبنا هو الوجود في الحياة السماوية. أي واحد فينا يبقى دايما فرحان ودايما سعيد، مش عايز يعني أدخل في تفاصيل كتيرة، لكن أحب إن احنا نحط في ذهننا تدريب مهم، وهو إن احنا أصبح مكاننا حاليا بعد صلب رب المجد يسوع، بمكاننا حاليا في الفردوس، وبينا مش خايفين من الموت لكن فرحانين بيه لأنه بيعبر بينا من العيش على الأرض للعيش في الفردوس أو في السماء. ربنا يبارك حياة الكل ويسندنا جميعا. أحب بس أقول حاجة مهمة، وهي إزاي تتحول التجارب في حياتنا إلى بركات سماوية. صلب المسيح مش موضوع سهل، يعني خالق الكل محب البشر معطي الحياة المفرحة للسمائيين، يبقى لينا صار لينا من حقنا بعد صلب السيد المسيح نحن نكون دايما فرحانين مهما كانت الظروف ومهما كانت التجارب. فالتجارب بالنسبة لينا ما أصبحتش حاجة تمرر حياتنا، لكن حاجة تشجعنا إن احنا نقف قدام ربنا ونبقى واثقين عندنا لقاء جميل مع ربنا، إن حياتنا الداخلية فرحانة. فنحط في الذهن كده إن الإنسان بيث حياته يعيش في الفرح. السؤال اللي ممكن يجي بعد كده، لما بتيجي ضيق فيها مرارة طب أعمل إيه؟ أنا أعمل إن أنا مسيحي مات من أجلي، ومسيحي أعطاني المغفرة، وحول حياتي من العكننة والتعب إلى الفرح والتهليل بعمل الله فينا. فياريت يعني نفكر جديا كمؤمنين ان حياتنا تبقى مفرحة في كل الظروف، في اي حاجة حلوة جات وفي اي ضيقة حلت بينا نشوف الضيقة دي انطلاق نحو الحياة المفرح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

تفضل ونصلي. قوموا يا بني نور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أماما جسديا ننزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم. نرسل لك إلى فوت تمجيد الله نفوز بوفاء

عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من سيهون الذي خلق السماء.

فهمني تدخلت البطي إلى حضرتك يا ربك كلمتك حيني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصايا اشتهت إلى خلاصك يا رب ناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال أطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد لله ولابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور آمين المجد لله ولابن الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسين المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا جميع عدائي وليهرب من قدام وجه كل مبغضي اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق

اثنين انا من الليل يا غنم رام ودن مشير انا بن مسواب نوتي نوتي من تسبعة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المبارك قدم المسيح ملكنا ولهنا نرجوه يغفر لنا أخطائنا مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معيري بكلمة إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدار كنت أسلك في الساعة لأني لوصاياك ابتغيت تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أهزأ ولهكت بوصاياك التي أحببتها جدا ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا وتأمل

اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الدهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع مسكني، ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك.

حظي أنت يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك، ربطات الخطاه التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها، في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك من رحمتك يا

0: يداك صنعتني وجبلتني فهمني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرون ويفرحون لأني بكلامك وثقت، فأطعمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أزللتني. فلتأتي علي رحمتك لتعزيني نظير قولك لعبدك، ولتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلمان، وأنا كنت مثابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفونه، وليصر قلبي بلا عيب في عدلك لكي لا أخزى. هللويا. قصاصي وثيوسيمون قدوس قدوس قدوس. وصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ دار بركاته علينا.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهم زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحاكمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحريق إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن، فاظهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لله دائما.

هوذا الختن ياتي نس الليل، طوبى للعبد الذي يجده اما الذي يجده متكفلا انه غير مستحق. انظري يا نفسي تلقي في خارج الملكوت، بل اسهري قائلة قدوس قدوس قدوس انت يا الله من اجل والدي.

تفهمي يا نفسي ذلك يوم الرهيب، واستيقظي وأضيء مصباح زيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك قال: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس الأعذار جاهلات، بل اسهري نرعى لكي تلتقي المسيح الرب دون دسم وتنام لك بورس مجد الإله.

ذات إله العذراء الحسن المنيع غير المنسلم ابتدي موشورة المعاندي وحز عبيدك ردي إلى فرح حصني متنشتنا من كن شفاعي عن سلام العالم كن يا والد.

السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالح ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا من كل دنس أيها الصالح وخلص.

كنت مع تلاميذ زكريا المخلص وأعطيتهم الصلاة، هلم أيضا كن معنا نحن سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا رب الرحمة نسألك يا ربي أن تسمعنا وترحمنا. كريالا سون كريالا سون كريالا

0: يسون.
1: قدوس قدوس قدوس رب السباوت السماء والأرض مملوتان بكرامك. ارحمنا يا الله الآب طاوبة الكل أيها الثالث قدوس. ارحمنا أيها الرب يا القوة كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائد. اغفر لنا يا الله عن سيئاتنا صنعنا بإرادتنا وصنعنا بغير إرادتنا التي معرفة والتي فعلناها المعرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا قدوس لا عيب يا رب وليس كخطأ. بأن الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح سوى ربنا لأن لك الملك والقوة.
2: أمين. تسبيحة الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وله نرجون يغفر لنا خطايانا من ترتيل مزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا. أمين. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم ومثل عيني الأماء إلى يدي سيدتها كذلك عيون نحو الرب لنا حتى تراف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار ارددوا على المخصبين والهوى.

قام الناس علينا لا ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريس الأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا باسم الرب.

المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يزول إلى الأبد. الساكن بأورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب. أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم والسلام.

0: الأقساس يوسيوس يمون قدوس قدوس قدوس وصم شارت الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشيرة تميز الطاهر بركاته علينا أمين.
1: سمس العهد فريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت فريسة أتكى وأخذ مرة كانت خاطف بمدينة، فلما عملت أنه متكي في بيت فريسي أخذ قارورة التي وقف من وراء عند رجلي باكية وبدأت متبل قدمي بدموع تمسحهما شعر رأسها وكانت تقبل قدمي ودنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعاه ذلك قال محدثا لنفسه لو كان هذا نبي العالم من هي المرأة التي لمسته ومن ما حالها انها لخاطئة. فاجاب يسوع قال يا سمع عندي كلمة اقولها لك. فقال قل يا معلم. قال كان لدان مدينان على واحد 50 دينار على اخر 50 ولم يكن لهما ما يفايفين فامسحهما كلاهما فمن منهم يحب اكثر. اجاب سمعان وقال اظن ان الذي سامحه بالاكثر. فقال له بالاصواب حكمت. ثم التفت الى المراه وقال سمعان ترى هذه المراه دخلت بيتك وما رجلي لم تعد اما فأما هذه فقد بلت دموع رجلي ومسحت من شعر لم تقبل فمي. أما هذه فمن دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تهدن رأسي. أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك الآن إن خطايا الكثير مغفورة لها لأن أحببت كثيرا الذي يغفر له قليل يحب قليله. ثم قال مغفورة لك خطايا. فبدأ متكئون يقولون في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايانا؟ فقال المرأة نيمان قلصك فاذهبي بسلام.

أعطني يا ربي أنا بي دموع كثيرة ما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، اجعلني مستحقا بقدمي اتين عتقتاني من دار الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا واقتني عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ.

إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعد فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك. يا من أنت وحدك بلا خطية، أنا من نفسي مسكين التخشع قبل أن

بك يا ممتلئ النعمة العروس التي بزواج نحن أيضا عيد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا

الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات. هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.

0: لما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والية الإله. يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله قدوس القوي
0: قدوس الحي الذي لا يموت الذي طلب عنا ارحمنا.
1: قدوس الله قدوس القوي
0: قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس ان وكل اوان والى دهر الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ثالوث القدوس ارحمنا. يا ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اثامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك شيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا رب نيح نفوسهم. يا بلا خطايا يا رب ارحمنا. الذي بلا خطايا يا رب اعنا واغبطنا اليك لان لك المجد والعز والتقديس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم ببارك امين. من الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا من الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه.
2: السلام ولكن أسألك قديس ممتن مجد العذراء كل حين وقت لا يوم مسيح
3: سيدي صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وقت لا قديس الشفيع الأمين لجنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك الملك الحقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك يذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شوي سنام شوي سنام خنفران بفيوتني مشيرنا ببنف مع الصواب ونوتي نوت أمين. تسبيحة الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازلة على جيب قميصه ومثل ندى حرمون منحدر على جبل صهيون لأن هناك أمر رب البركة.

في بيت الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الأهنة في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وبارك الرب يبارك الرب من صهيون الذي خلق السماء.

جوار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا قيصاراتنا لأن هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة إن نسيتك يا أورشليم أنسى يميني والتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك إن لم أسبق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي أذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافيك المكافأة التي جازيتينا طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عندها

0: شويس زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشير بركاته علينا أمين.
1: لا تخف يا قطع صغير فنبكم في السر عنتكم الملكوت بيع أمتعتكم وعطوا صدقة واصنع لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد السوس نعم حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاءكم ممتقى وصبحكم منقضى أنتم أيضا تجبون أناس ينتظرون سيده متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبوا لإيك العبيد الذين إذا جاء سيده مجدهم يفستعيرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق يدكئهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الأزياء الثاني أو جاء في الأزياء الثالث وجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وإذا علموا أنه لو كان رب البيت يعلم فأي ساعة يأتي السارق لكان يسهر وليدع بنت ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين في النار في ساعة لا يتعرفون يأتي ابن الإنسان فقال له بطرس يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقوم يسيده على عبيد يعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيده يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد النادم آمين.
2: Este

من متحننا يا رب انظر إلى ضعفي، فأما قليل تفنى حياتي، مالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي، سكنتي وربتي ونجيني.

ما أنا ديان حاضرا اهتمي يا نفسي بتحفظي وتفهمي ساعة المخوفة فإنه رحمة في الدينونة لليوم لم يستعمل الرحمة ولهذا اشفق علي يا المقلد فإنك أنت حب البشر وحده.

وآلية الإله المكرمة خالص الذين استجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

0: آمين.
1: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحة معطي الحياة الأمة تفضل وحل فيه طهرنا من كل دنس يا صالح قلب نفوسنا.

لما وقفنا فيه الكلمة. نحسب كالقيام في السماء يا والية الإله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة، وارحمنا وترافع علينا.

0: اسمعنا وارحمنا.
1: كيريا إليسون، كيريا إليسون، يا رب ارحم.
0: كيريا إليسون، كيريا إليسون، ارحم.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس السماء والأرض مملوءة من مجدك كرامتك. رحمنا يا الله الآب ثابت الكل. أيها الثالث القدوس ارحمنا. أيها الرب لقواتكم معنا، لأنه لا ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. هل واغفر واصفح عن سيئاتنا لسنة بإرادتنا صنعنا بغير إرادتنا. فنا بمعرفة ولتفنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا الكوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من إلينا، ولا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد.
1: قصاصي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس أصل مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع نورا تجلى المجد لشعبك. المجد لله دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا رأى كلنا نفهم قولك المحيي، انهدنا من ظلمة الخطية القاتل النفس، جعلنا أهلنا نكون مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك تدين العالم. نستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح نقائل، تعالوا لي يا مبارك أبي يرث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا غير خوف، ولا تجازينا من أجل كثرة أثم، لأنك وحدك المتحنن الطويل لنا كثير رحمة. شفاعة سيدتنا كلنا ولدة القديسة مريم، شفاعة جميع مصائب قديسيك
2: أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا في كل وقت في كل ساعة، في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصدقين ويرحم خطاة الذين ولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع واحد، أدعي كل خلاص لأجل نعم الخيرات منتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن، سائل حياتنا ارشدنا العب وصايا، قدس أرواحنا، طاهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن ودي وقلب، أحيطنا بملاءِ قدسين كنكون معسكرا محفوظين ومشهدين، نصل اتحاد الإيمان معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر، أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم
3: كما نغفر نحن أيضا.

مذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة للأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب مع جميعكم.

0: كيف والخنسيون في تفصم يونت في نمبكاهي دوكساسي في لانيستروبي
1: ماري باتي وخون تم بيكم سويب شويس مكاتيني كتابك ساجي دوكساسي في لانيستروبي
0: إذي يخون تم بيكم ثون جباكسي يوما كتابك ساجي موتن خوي دوكساسي في

0: سروبي
1: مارفتون فنجيف نوتي مارو غوري بول انجينيف غوجي تيرو مارو بوتي بول قائد هي امبي بو انجي او اني فينس موست امبي فرانيس او ويب
0: بكلاوزي مارف شوبي خمبي اسمو هاي انشو انشو

0: ايب ان ريم ايبول خين امين تيك اسمروت ابشوي اسمعت سابوين اتنس إذ بأوني سجن نمني نهبي نمني ريمي تيتن صوت إمو أو نمنو يئريو إني ما سيتي سنتي إبشويس بيجي بيان جيلو ست هي إفري جيبول خاتن بي ما بني يوم فاي سجن أنا فزين صوتين أو أري إيمي جي أفو هيرات فين جي بستيرو أفتون في بول خني اسمو تيك اسمرو تبشو اسم ايت سابو ينك ميسمي
1: انشور بي ما شو افي سمو ام بيك ما فين جني يوم

شتيمي بيوتني مبشيرين ببني بماي صوب خنتي متوي انتي تي او سي او انت نوشي بولني مني شيرو بيمجي كوه بكوه بكوه بنسوك ايه بشي سكينين كاي كيستو سي ونستو

0: خين باشا انت بيكك فوي مارو يروني شاطف سنين جبك لاوس بشويس شاطف سنين جبك لاوس فاي ايتاك ايك فوب
1: اني تو اخون تو دوجن
0: او تو انت تكليرو نمي نم اخون ايبك منشو بيت سفتوت فاي ايتاك رو بيرو بيك ما صواب بشويس في طاف سيف توت فنجينك جيجي بشويسك اوين او روشا ايني نمجين بيني اوو ايتي
1: شافي خون
0: ايف يوم من جنيس

0: خم فتكينو نيان تزور اسفف ما سيتي استفكان انو بينا نيفو
1: طبي مبشوي سالي يقونا فشنو تكارشي من ذريتي اسلم بابي سابف ما سيتي استفكان انو بينا نيفو
0: طبي مبشوي سالي يقونا افانو فرن ما بكرو اسلم بنيو تلفنو تيو استفكان انو بينا نيفو
1: طبي مبشوي سالي يقونا افا سمويل بيو مولو كتي اسلم يوسنا بولو نيف ما سيتي استفكان

جعلنا يا رب مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، تكون مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، كالملك والقوة والمجد لأبد أمين.

Nimbi senza ti nimbi a kensinon.

از به فایتن چیسیه موکسیوس کنانیم نولو گیه می بروفیتی کن.

פיוי קנטה בונחת אבי אפסית נונה בונחן אפיוטי בונחם ביקוזמוס.

0: القدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريل والبشير الميستر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لمجد لشعبك إسرائيل، والمجد لا دائما أبديا أمين.
1: Denn uns stimme bei Christus, denn bei Kirchen auch so ist, denn bei Pneumas, so wer abschickt und kackst du

0: سيادة القديس أبا هور، اجتمعوا جميعا اليوم يا أهل السماء وأهل الأرض من كل القديسين إلى الجهاد العظيم الذي لهذا الشهيد الذي ليسوع المسيح أبا هور القوي. هذا المجاهد العظيم كان طفلا وأبوه كان حدادا، ولم يكن له غير أخت واحدة وهو من أهل السرياكوس، وكان متقيا الله، فأراد أن يصير في عداد الشهداء، فأتى إلى والي الفرمة واعترف أمامه، فعذبه عذابا عظيما جدا. وبعد ذلك آمن الوالي هو وامرأته وبنوه لما أبصروه من عجائب القديس، وصاروا شهداء مرضيين للمسيح ونالوا الأكاليل السمائية. أما القديس فأرسل إلى أنصنة فعذب هناك بكل عذابات صعبة، ولما تعبوا من عقابه نزعت رأسه المقدسة بحد السيف، ولبس الأكاليل الغير مضمحلة في السماوات من قبل يسوع المسيح الذي أحبه. بصلوات الشهيد أبا هور، يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا
1: ورحمك يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا هي رفاتك.

0: sim u kopi chirisus, nim pikiuti nagasus, nim pipner masu webjak tun kaksu timun naino.
1: نعظم يوم النور الحقيقي نعيد لدى عذراء قديسة ولد الله التي لن نخلص العالم حتى نخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح ليل الشهداء ليل الصديقين سبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لوات واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. الحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عهد بلاس بونتوس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكي انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية واعترف مع وداية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.

0: يسوع
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض ما تعمل مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب داود كل أيها الثلث قدوس ارحمنا يا رب الآب قوات معنا لأنه ولي السلام عليك شهدنا ضيقاتنا سواك حل وقف وصحنا يا الله عن سيئاتنا لسنا عنها وردتنا صنعنا بغير إرادتنا ادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة واغفر لنا القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم كما نغفر نحن للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب الناس، ووكل بحراستي أحد خدامي، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية.

مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك. أنا كل حاجة في التحت وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد

إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدامي، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك. أنا كل حاجة في التحت وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد شيئا.